عاج من مؤمنها ولم يفل ذي عهد عهده فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت في شأن قوم كانوا يستغفرون لآبائهم وأقربائهم الذين ماتوا على الشرك وعلى النفاق، واضحهم ماشي. ولعل المناسبة ها هنا أن الآية جاءت في سورة براءة التي تحدثت عن النفاق وتحدثت عن من تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك وما نزل في شأنهم ومن ماتوا دون أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلعل بعضهم حمله حب القرابة والعاطفة الجياشة على أن يستغفر لأولئك الذين ماتوا على الشرك والنفاق من باب الرحامة ومن باب العاطفة، فنهي المسلمون عن ذلك. غير أن الملفت للنظر أنه ذكر المفسرون في كتب التفسير كثير منهم ولنا ملاحظة على ذلك أن سبب نزول هذه الآية، وسأذكر لكم ما هو وجه المخالفة في هذا الجانب، أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكروا، ولعلها رواية مسلم والبخاري في هذا الجانب، ذكروا أن النبي ذهب إلى أبي طالب وهو يحتضر وهو يعاني سكرات الموت، قال يا عم كلمة واحدة تقولها أحاج بها لك عند الله أو أشفع لك بها عند الله، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا كان جنبها أبو جهل وعبد الله بن أمية وفلان، يقولوا له لا تصدق أو به أتفل الدين آباك عدّا، قال بس أنا على دين عبد المطلب. قال فلما مات أبو طالب استغفر النبي لأبي طالب، وفي رواية أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم قال لأستغفرن لأبي طالب كما استغفر إبراهيم لأبي. هذا ما ذكر المفسرون. ولعلكم ستلاحظون أن الكلام هذا غير دقيق، لماذا؟ لأن الآية هذه في سورة ما؟ سورة براءة. براءة في السنة التاسعة للهجرة في المدينة المنورة. أبو طالب متى مات؟ في مكة قبل الهجرة. لاحظوا أن الرواية غير صحيحة، إلا أن الملاحظ أن أعداء الإمام علي بن أبي طالب لم يجدوا ما يطعنون فيه ولا ما ينقصون من قدره إلا بأن يتكلموه هذا الكلام في أبيه، واضح ماشي. لا دخل لنا، قد يموت أبو طالب مؤمنا وقد يموت مشركا، هذا لا يهمنا، إن أحسن فمه فلنفسه وإن أساء فعليها، لكن الغرض هو الطعن. يعني لم يجدوا ما يطعنوا في شأن الإمام علي بن أبي طالب، لا سيما بعد تلك الفترة والمرحلة العصيبة من عهد الدولة الفلانية والدولة الفلانية، حدث ما حدث، وكانوا يبحثوا عن أي عيب في الإمام علي، من طالع من نازل من يمينه من شماله من أي مكان يبحثون عن عيب، فاخترعوا هذه الرواية. واخترعوا أيضا رواية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، أنها نزلت في شأن أبي طالب وبيحاول أن يخليه من ما أرضيش يؤمن. واخترعوا أيضا رواية في أن الله تعالى أنزل قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عن، أن المراد بها أبو طالب. قلت لكم أنا وأنتم والكل، لا يعنينا شأن أبي طالب ولا يعنينا شأن إنسان، تلك أمة ما قد خلت لها ما كسبت ولكم، لكن الإنسان لا بد أن يكون عادلا منصفا وأن لا يتسرع في الأحكام، وإذا اختلف لديه الحكم عليه أن يتوقف في هذا الجانب. جاءت روايات وحكايات التاريخ تفيد أن أبا طالب قام دفاعا عن رسول الله المقام المشهود والمعروف والمشهور عند الناس جميعا، وقال لمحمد بن عبد الله عندما جولى عند أبي طالب هل يريد ابن أخيك أن نملكه أن نسوده أن نعطيه المال أن نزوجه بأحسن بأجمل النساء، هذا كلام كله الذي جاء، فقال لأبي طالب والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه، قال امضي لما أمرك الله. أو قلت الشعر حقها المشهور والمعروف عند الناس ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ما دينا، يعني قال هكذا وبه وشعر كبير لكن لم تسعفني الذاكرة إلا بهذا البيت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
وكل المؤرخون أو المؤرخين أثبتوا أن هذا للإمام أبي طالب. عندما نزل الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما ذهب علي بن أبي طالب للصلاة مع الإمام للصلاة مع النبي في شعب من شعاب مكة، رآه أبو طالب، رأى ابنه علي يصلي مع من؟ أول من صلى مع النبي من هو؟ الإمام علي بن أبي طالب. جال عند أبيه الإمام علي بيقول له كذا وكذا، قال له اذهب فصل جناح ابن عمك فإنه لن يدعوك إلا إلى خير. هذا الكلام على ما يدل؟ قال اذهب فصل جناح ابن عمك فإنه لن يدعوك إلا إلى خير. هذا الوصية هذا دلالة على أن الرجل فيه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب، فلعله لم يظهر إيمانه للناس حتى تبقى تلك المهابة في قلوب الناس ويستطيع أن يحافظ من خلالها على النبي وعلى المسلمين، يتمتع بحقها الوجاهة والمهابة، لأنه لو أعلن الإسلام أيبين والخبر. فلعله ذلك والله تعالى أعلم. لكن كما قلت لكم الأمر هذا لا يعنينا، والله إن أحسن فلنفسه وإن أساء فلا يمكن أن نقدمه نحن إلى الجنة ولا يمكن أن نقدمه إلى النار، إنما عمله هو الذي سيقدمه إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. ما كان للنبي، لكن الرواية التي رواها عبد الله بن عباس أنه قال إنما، وأتى بأداة الحصر والقص، إنما نزلت هذه الآية في شأن أقوام من المسلمين استغفروا لآبائهم المشركين عندما قرأوا قوله تعالى قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لا هذا إبراهيم عندما وعد أباه، ما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، سواء وأذكر في كتاب إبراهيم إنه كان منه صديق النبي قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون شيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك وأهجرني، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا الموعدة سأستغفر، لأنه وعد سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما قالوا قد استغفر إبراهيم لأبيه الذي مات على الشرك، فما بالنا لا نستغفر لآبائنا الذين ماتوا على الشرك، سواء. وفي رواية رواها النسائي وغيره أن الإمام علي بن أبي طالب سمع أقواما يستغفرون لآبائهم، فقال كيف تستغفرون لهم وقد ماتوا على الشرك؟ قالوا مثل ما استغفر إبراهيم لأبيه وقد مات على الشرك. فنزلت، فذهب الإمام علي إلى النبي وأخبره بذلك، فنزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى آخره. واضح وماشي، ما كان. طيب كيف يقول ما كان للنبي؟ ما دخل النبي؟ دخل النبي أنه الرجل الأول في هذه الأمة، ونحن نعرف من الناس أنهم يأتون إلى العالم يقولوا والله استيب في درس في صدق نية فلان، استغفروا له، ادعوا له، افعلوا له، لا بد أن يجوا عند النبي صلوات الله عليه. فهم الشغل والنبي، وذلك معنا تقدمت الآية الأولى منه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، سواء. فهو جاء عبد الله بن أبي لهب عند النبي وقال جي صلي على أبي يا رسول الله، وأراد أن يؤثر على النبي وشي من بابل. فنزلت الآية قال لا لا لا لا، نفس الشيء جاءوا عند النبي يستغفر لآبائهم الذين ماتوا ما على الشرك، قال النبي قال الله له لا ما ولا هذا، لا صلاة ولا استغفار ولا تقربهم. واضح وماشي. فالإسلام في هذه المسألة حاسم، وهو أولى وأحرى لنا بالتفسير هذا. أولى لماذا؟ حتى لا يعني نوقع النبي في خطا، ونوهم الناس ان النبي ما بيرتكب اخطاء وذا وذا الى اخره. النبي معصوم صلوات الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا التفسير اليق والله تعالى اعلم. قال جل من قال ما كان للنبي، كلمه ما كان تاتي في القران على معنيين، ما كان بمعنى ما صح بمعنى الاخبار، وما كان بمعنى النهي. فالذي بمعنى الإخبار ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني ليس لكم أن تنبتوا منه، ليس بإمكانه. وما كان بمعنى النهي مثل هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، معنى لا تستغفروا. فصار فهمنا من معنى ما كان أن معناها النهي، أنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك والكفر والنفاق. قال تعالى في موضع
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ سواء. أتريدون أن تسموا من سماه الله ضالا تسمونه مهتديا؟ منافق منافق، سماه الله منافق، إذن هذا منافق. لا يمكن أن نقول ما والله هذا قضى عمره في خدمة الوطن وهذا الشهيد وهذا ذا، وهو في ميزان الله منافق. ما كان يصلي، كان يمنع الزكاة، كان يشرب الخمر، كان مع الظلمة، كان مع اليهود والنصارى، وإحنا نشي نقول إنه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. أنتم تشهدوا لناس هم في ميزان الله في عداد المنافقين. فلذلك قال سواء ما قال أتريدون أن تهدوا فما لكم في المنافقين فئتين، يعني كيف انقسمتم قسمين، قسم بقي على أنهم منافقون وأقر بأنهم منافقون، وقسم قالوا لا لا خلونا نضحك، هذا هذا وطني، هذا رجل، هذا حر، هذا نزيه، هذا شريف. ولا هو حر ولا هو نزيه ولا هو وطني ولا هو شريف. الإشكال ها هنا، إذا هو يستحق هذا الأوصاف أنتم شهداء الله في أرضه ما بمانع. لكن عندما نص واحد مثلا بيشرب الخمر ومات وقالوا الشهيد فلان، واحد بيعتدي على أرض الناس يشل حق الناس قتل وعلقوا صورها الشهيد، ما لكم هذا الخبر؟ هذا ما عليكم من هذا الخبر؟ ما دخلكم يعني تشتوا تقولوا أنه شهيد وهو عند الله ما هو شهيد، لأنه آكل أموال الناس بالباطل. واضح وماشي. فهناك أخطاء حتى التوصيف لا ينبغي أن نعلق من الأوصاف على أحد إلا بالوصف اللائق به. لا تدخل في ذلك النعرات ولا المعاطفة ولا الهوى ولا الحزبية ولا المذهبية ولا المناطقية ولا أي شيء. يجب أن نوصف الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى به. فإذا لم نعرف نقف عند حدنا ونكل أمرهم إلى من؟ إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. إلى هنا. واللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسرنا ما أعلنا ما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات، واجعله شافعا لنا مشفعا فينا مرتحلا بذنوبنا مكفرا لسيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر الكريم أفضل ما كتبته لعبادك الصالحين، وأعطنا فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين، واجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم اجعلنا ممن كتبت أسماءهم في السعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. اللهم احفظ اليمن وأهلا وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم ونصرهم، وأرنا يا الله فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم أحبط آمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أضماع من بعدهم، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين. اللهم اختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: كل العصور روت عن عام 60 في أمة ما استود شوكا ولا تينا، تعلب الله في أعمى بصائرها ولا ترى الله في أفعالها دينا، تنحاز للاتي إلا في مآذنها وتدعي أنها تهدي الشياطين، عشائر لم تعر قرآن ملتها سمعا ولا حققت في الأرض تمكينا، إسلامها زينة في جاهليتها في موكب وهمه يغري الملايين، كانت تؤكد في الصحراء وجهتها واليوم صحراؤها تغزو الفلبين، تطاولت في مهاوي الذل نهضتها وأدمنت من دروس الذل تلقينا، تصحرت روحها وازداد زخرفها وأوسعت دينها هتكا وتدجينا، تحالف الليل تستعدي الضياء به وتنكر النجم في أصفى ليالينا، تعطي الكبائر حلا تستبيح به وتلتوي في وعيد الله تهوينا، تؤصل القتل مدعوما بشقوتها فتصبح الرحمة المهداة سكينا.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هؤلاء الطواغيت أننا سنصدر في هذه الأيام في أيام ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين في يوم عاشوراء سنجسد أعظم ملاحم كربلائية حتى وإن سقطت دماؤنا وإن سقطت أرواحنا فليس دماؤنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن موضوع الإيمان وأنه هو القاعدة الأساسية التي تقود الإنسان إلى النجاح في جميع أعماله وفي كل مجالات حياته. وأساس الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمعرفة الحقيقية للخالق جل شأنه، وهذا ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه ودلنا عليه العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وكذلك الإيمان بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية التي جاءت لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. فمقتضى الإيمان هو التصديق برسل الله وكتب الله والانقياد لأوامره وتوجيهاته. وكذلك الإيمان بالغيب الذي هو كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ولكنه غائب عن عين المشاهدة البشرية، سواء كان موجودا في هذه الحياة كما أخبرنا عن الملائكة الكرام وعن الجن وعن الشياطين وعن غيرهم كما قال سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، أو كان هذا الذي وعد به هو سيأتي في المستقبل وليس موجودا في الوقت الحاضر كما أخبر عن الكثير من الأحداث التي ستقع سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة كالحساب والعقاب والجنة والنار وغيرها. وكذلك ما وعد الله أولياءه من النصر والتمكين والغلبة والرزق والخير والبركات التي وعدها الله للمؤمنين، هذه هي من الغيب الذي يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن به ويعتقده ويصدق بوقوعه كما أخبره الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا الإيمان له الكثير من الفوائد الكبيرة التي ينالها الإنسان المؤمن في حياته في مختلف جوانب حياته في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأول هذه الفوائد التي يجنيها الإنسان هو أنه يكون محلاً لهداية الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يمنح أولياءه الهدى والنور كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالهداية من الله سبحانه وتعالى هي تكون لأوليائه، هي تكون لمن آمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان وكان هذا الإيمان متجسدا في شخصية الإنسان المؤمن، يملأ قلبه وتخشع له جوارحه ويسلم لخالقه جل وعلا في كل أموره. هذا هو مقتضى الإيمان الحقيقي. فهذه الحالة التي تكون لدى الإنسان المؤمن تجعله محط رعاية الله سبحانه وتعالى في الكثير من الأمور. كما قلنا في الهداية كما قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهداية القلوب هي بيد رب الأرباب، الله نور السماوات والأرض، وهو الهادي لأهل السماوات والهادي لأهل الأرض. ولا يمكن أن نطلع على حقائق الأشياء وعلى الواقع وعلى الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل إلا من العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم. كذلك الهداية فيما يحصل من الاختلاف بين الناس، هنالك بين البشر اختلافات كثيرة في مجالات الحياة، في الإيمان، في العقائد، في أشياء كثيرة. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يهدي المؤمنين كما قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الأشياء التي اختص الله بها المؤمنين هو انتفاعهم بكتاب الله وانتفاعهم بكلام الله، هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكنز الكبير الذي خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القرآن الكريم الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، لا يهتدي به ولا يستفيد منه ولا يصل إليه ولا يكتشف معانيه إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قد أحسن الله له رزقا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن الذين آمنوا بالله سينتفعون بآيات الله وبكلام الله وبهدي الله وبنور الله، وسيهديهم الله إليه صراطا مستقيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني لو جعل الله القرآن بلسان عجمي لقال العرب: كيف ترسل إلينا كتابا بلغة غير لغتنا؟ لولا فصلت، يعني لولا بينت آياته، لولا كانت آياته بلغة عربية واضحة بينة حتى نستطيع أن نفهمه. أعجمي وعربي، أي هل يكون هناك كتاب أعجمي ويكون المخاطب به هو عربي؟ هذا غير معقول. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.

0: عربية وإسلامية، الله يهدي المؤمنين إلى المواقف الصحيحة، إلى الأساليب الصحيحة، إلى كل ما يحتاجون إلى الهداية فيه في مسيرتهم في الحياة. كذلك يقول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصلناه على علم، حينما يكون من وضع هذا الكتاب هو العليم الخبير الذي خلق الكون بكل ما فيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففصله الله وهو يعلم بحاجة الإنسان وما يحتاجه الإنسان في حياته، وما هي السبل التي ستجعل الإنسان فالحا وناجحا ومستقيما في كل شؤون حياته. فالله سبحانه وتعالى فصل هذا الكتاب على علم، هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بكلام الله ويصدقون وعد الله. إذا وعدهم بالنصر كانوا على ثقة يقينية بأنه لابد أن يحصل هذا النصر، إذا وعدهم بالرزق كانوا على ثقة يقينية بأنه لابد أن يحصل هذا الرزق. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهم يطمئنون إلى أن رزقهم محتوم من عند الله سبحانه وتعالى. حينما يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عند ذلك تطمئن قلوبهم، يعلمون أن الله سيرزقهم، أن الله سيسهل أمورهم. حينما يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهم يؤمنون بهذا الكلام. وعندما آمن الشعب اليمني بوعد الله تحقق له النصر، وتحققت له العزة والكرامة والاستقلال، لأنه صدق وعد الله وصدق كلام الله ومشى على ضوء توجيهات الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أعدها للمؤمنين هو أنهم سهل لهم في هذه الحياة كل ما يحتاجون إليه، وأيضا وعدهم بالحياة الأخرى، وعدهم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وعدهم بالحياة الطيبة في جنة الخلد، في جنات عدن. هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن السعادة في الدنيا والسعادة في الدار الآخرة هي لمن آمن بالله. لابد أن يكون إيماننا بالله إيمانا صحيحا، لابد أن نبحث مسألة الإيمان بالله، هل نحن فعلا مؤمنون بالله؟ هل نحن كما يريد الله من الإيمان والتصديق به؟ لأنها قضية أساسية، لا يمكن أن تحصل على نجاح ولا فلاح ولا هدى ولا نور في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا آمنت بالله الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى والذي وضحت تفاصيله ومعالمه آيات القرآن الكريم. كما ذكرنا في الآيات السابقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى غيرها من الآيات التي تخبرنا ما هو الإيمان الذي يريده الله منا. كما قلنا ليس مجرد الإيمان الذي هو القول، لأنه يخبرنا أنها قالت الأعراب آمنا، يقول الله: قل لم تؤمنوا. ويقول للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان لابد أن يكون قولا على اللسان، ويكون شعورا في قلب الإنسان يمتلئ بعظمة الله وبخوف الله وبرهبة الله وبحب الله وبالإنقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى، وينعكس في سلوكيات الإنسان وفي التزامه بتوجيهات الله وفي التزامه بكل أوامر الله وما يوجهه الله إليه في كل مجالات الحياة. إذن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله صاحب الفضل العظيم، ليس فضله مجرد فضل في الآخرة، بل فضله في الدنيا قبل الآخرة، نعمته في الدنيا قبل الآخرة، إحسانه في الدنيا قبل الآخرة. فمن يريد الخير، من يريد الفضل فليتجه إلى مصدر هذا الفضل وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كذلك من مخرجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أعد هذا الكون وأعد هذه الحياة وخلق السماوات والأرض من أجل من؟ من أجل المؤمنين، من أجل المؤمنين. خلق جميع الطيبات من أجل المؤمنين، هي لهم، وإن أعطي منها الكافرون وإن أعطي منها الظالمون فإنما أعطوا في جاه المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ قل هي للذين آمنوا. هذه الطيبات الله خلقها للمؤمنين لأنهم الذين يستأهلون هذه الخيرات وهذه الطيبات. وإنما الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا يعطي الكافرين في جاه المؤمنين، كما يكون لديك ضيف شرف ثم تضيف معه الكثير من الناس، لكن هذه الضيافة على شرف فلان ومن أجل فلان وهو المقصود بهذا الإكرام وهذا الإنعام. فهذه الخيرات هي للمؤمنين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن ليست خالصة في هذه الحياة، لأن الله يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكنها ستكون خالصة يوم القيامة في الآخرة، ستكون حكرا وحصريا على المؤمنين، لن ينال الكافرين ولا الظالمين منها مثقال ذرة، كما يخبر الله سبحانه وتعالى عن الظالمين حينما يخاطبون المؤمنين: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. حتى حينما يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم: رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور والخير والبركة والنعيم لا يكون إلا بالعمل الصالح في الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هناك بركات قد تكون مخفية علينا، قد لا نصل إليها. لماذا؟ لأننا لم نحقق الإيمان الحقيقي في واقعنا العملي، لم نعيش حالة الإيمان، لم نعيش حالة اليقين بالله سبحانه وتعالى. والله يعدنا ويقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الله سبحانه وتعالى يعد عباده أنهم لو آمنوا واتقوا واستقاموا لا أغدق عليهم من النعم ما لا يتخيله عقل إنسان، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسناهم فيه. ويقول سبحانه وتعالى حينما يخاطب نوح قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما نتيجة هذا الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الخير والبركة مرتبط بمدى إيمان الجنس البشري ومدى إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمم والشعوب. فكلما كانت أكثر ارتقاء في الإيمان كلما كان الخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى مبذولا لها بغير حساب. أيضا من المزايا التي يمنحها الله للمؤمنين هو أن يزيدهم إيمانا، أن يزيدهم يقينا، أن يزيدهم محبة لله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن الإنسان حينما يتجه مع الله وحينما يهتدي بهدى الله، الله سبحانه وتعالى يزيده من الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الإنسان حينما يبذل نفسه مع الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده في سبيل الله،
1: قال عليه السلام: أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم.
2: عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.

إذا

وقال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وهم يتكلمون.

ثم جئت على بدر

حي يا

أفضل

قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن

بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

شرار خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم

0: من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

ماهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن

فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 66 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية الكريمة، يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يكلف نفسا ممن كلفهم الله سبحانه وتعالى بالتكاليف بامتثال أمره أو اجتناب نهيه، لا يكلفهم من هذه الأوامر أو اجتناب هذه النواهي إلا ما وسعته نفوسهم، أي ما استطاعوا إطاقتها، لا يكلفهم أكثر من ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما استطاع تحمله في حدود الاستطاعة، بل وأقل من الاستطاعة بكثير. الإنسان كلفه الله تكاليف وهو قادر في الوقت والطاقة والجهد أن يتحمل أكثر منها بكثير، فالله رحيم بعباده، لا يكلفهم إلا دون الوسع بكثير. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان اليسير، وهنا يحاسب الله هذا الإنسان على ما كلفه، على ما عمله، فما كسبه حاسبه عليه. لهذا النفس، لهذا الإنسان، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، من المعاصي والظلم والآثام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا حكاية من الله سبحانه وتعالى لدعاء الرسول ودعاء المؤمنين من بعده ومن كانوا معه، دعائهم بهذا الدعاء المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من الإنسان أنه قد يحصل منه بعض الزلات والأخطاء بطريق النسيان والخطأ، لأن الإنسان المؤمن ليس معصوما من الخطايا إذا كانت على سبيل النسيان والخطأ، لأن المؤمن لا يمكن أن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى بأن يعزم ويعقد العزم على معصية الله جرأة، وإنما لا يحصل من المؤمن إلا هذا. ومع هذا فهم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لهم ولا يؤاخذهم بما زلت نفوسهم بسبب نسيان أو خطأ، ثم يقولون أيضا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. والإصر هو الحمل الثقيل الذي يشق تحمله، كالحمل الذي يصير حامله مكانه ولا يستطيع معه المشي به بسبب ثقل هذا الحمل. فهم يدعون الله ألا يحملهم شيئا من التكاليف الثقيلة، والله لم يحمل، لكنهم دعوا الله سبحانه وتعالى لذلك لأن يخفف عنهم في التكاليف، كما حملته على الذين من قبلنا بسبب عصيانهم واستحقاقهم للتشديد، لأن الله سبحانه وتعالى خفف عن أمة محمد في التكاليف كثيرا من التكاليف، خففها وقد كانت على غيرهم وعلى من سبقهم من الأمم فيها مشقة وتحمل أكثر، كما كتب الله على بني إسرائيل مثلا بأنه لا تقبل توبتهم إلا بأن يقتلوا نفوسهم، مع أن قتل النفس هو في حدود الاستطاعة للإنسان، لكنه شاق وثقيل، ثقيل تحمله. فالمؤمنون من أمة محمد ومع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله بأن يخفف عنهم وألا يحملهم من الآثار التي حملها الأمم والقرون السالفة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هنا إما حقيقة لا طاقة لنا به أي لا نستطيع أن نتحملها، فهو أيضا هنا تعبد بالدعاء، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى كما تقدم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى حكيم لم يكلف الإنسان إلا أقل من العسر ودون الطاقة، فهنا الدعاء منهم على سبيل التعبد، فالله سبحانه وتعالى لا يحمل الإنسان ما لا طاقة له به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يدعون الله بالعفو والمغفرة والرحمة على ما صدر منهم من الخطايا والزلات على سبيل النسيان والزلل غير المتعمد. وارحمنا هنا طلب الرحمة يعم خير الدارين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى مولى المؤمنين، فهم يدعونه لأنه وليهم ومالك أمرهم والمتصرف في شؤونهم، فهو المتولي لأمور المؤمنين، فهم يدعونه ويلوذون به في أن ينصرهم على القوم الكافرين الذين جحدوا بالله وكفروا بالله. قالوا على الكافرين ولم يقولوا على أعدائنا، يشعر بأن المهم في النصر عندهم إعلاء كلمة الله وإبطال الكفر، ليس شفاء لصدورهم وتشفيا في أعدائهم، إنما يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله نصرة لدين الله ونصرة على الكافرين الجاحدين بالله العاصين لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون توجه الإنسان المؤمن حينما يجاهد في سبيل الله، حينما يقاتل في سبيل الله، حينما ينفق في سبيل الله، حينما يعمل من الأعمال الصالحة من أجل الله ونصرة لدين الله، لا تشفيا في عدو ولا شفاء لغيظ نفسه، وإنما نصرة وانتصارا لله سبحانه وتعالى وانقيادا لأمره. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ابتداء بأول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتح الله سبحانه وتعالى السورة بهذه الأحرف ألف ولام ميم كما تقدم في أول سورة البقرة، في خلاف في معنى هذه الأحرف التي افتتح الله تعالى بها كثيرا من سور آيات القرآن ومن معانيها التي قد وردت وبيناها في أول سورة البقرة، على أن بعض المفسرين ورجح بعض المفسرين على أنه هنا تحدي من الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن المعجز المؤلف من هذه الأحرف المعروفة، الأحرف الهجائية المعروفة، تحدى الله بها فصحاء العرب وبلغاءهم بأن يأتوا بمثله، وهو كلام من حروف معهودة معروفة من لغتهم ولهجتهم، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولن يستطيعوا أبدا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هو المطلع الكريم، لا إله إلا هو أي هو

المعبود بحق والمعبود بحق فلا معبود بحق إلا الله، وهو القيوم الحي الذي لا يموت، وما يعبده المشركون أموات غير أحياء، والله القيوم القائم بشؤون السماوات والأرض وما فيهما، يدبر أمور المعاش وغيرها من وغيرها، وكذلك هو المدبر والقيوم على شؤون الآخرة وشؤون الدارين في الدنيا والأخرى، والقيوم القائم بشؤون السماوات والأرض في الحياة الدنيا وفي الأخرى. هذا الإله العظيم نزل عليك يا محمد، نزل عليك الكتاب بالحق، والكتاب هنا القرآن الكريم، نزله بالحق فكله حق، لأنه كلام أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، ولا يمكن أن يأتي من عند الحكيم، من عند الإله الحق، إلا كلام حق وكلام صدق، لما مصدقا لما بين يديه. هذا القرآن العظيم هو مصدقا لما بين يديه وما قبله من كتب الله، يحكم بصدقها إذا كانت باقية على ما أنزل الله قبل التحريف والتبديل، فهي حق وهي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي هدى للأمم التي أنزلت عليهم على لسان أنبياء الله ورسله الذين أرسلهم إليهم مبشرين ومنذرين، وأنزل التوراة والإنجيل. هنا خص الله سبحانه وتعالى مما أنزل من كتبه التي أنزلها قبل القرآن كتابين عظيمين أنزلهما على نبيين من أنبياء الله، هما التوراة والإنجيل. التوراة أنزلها على نبي الله موسى كليم الله، والإنجيل أنزله على روح الله عيسى سلام الله عليه. فمن قبل هدى للناس، هذه الكتب التي أنزلها من قبل القرآن هي أيضا هدى للناس، كما أن القرآن هدى للناس، ليس فيهما شيء من أباطيل أهل الكتابين من الشرك والأماني وغيرها، وإنما هي هدى، وما دخل في هذين الكتابين من الضلال عبارة عن تحريف وتغيير وتبديل من أهل الكتاب، وليست من عند الله سبحانه. وأنزل الله الفرقان، وأنزل الفرقان، الفرقان هنا إما هو الفارق بين الحق والباطل، أو هو اسم للقرآن الكريم الذي يفرق بين الحق والباطل. فالقرآن عبارة عن كل ما جعل الله لعباده من الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، من القرآن أو الكتب السابقة أو غيرها من المعجزات، وهو معنى قريب إلى ما تقدم من آيات القرآن الكريم. وإما هو عبارة كما قلنا عن القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، هو اسم للقرآن الكريم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن حرف توكيد، الذين كفروا ليس لهم رحمة عند الله سبحانه وتعالى، لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، إذا استمروا على كفرهم وجحودهم وعنادهم لله. إن الذين كفروا بآيات الله لهم، هنا جزاء، لهم عذاب، جزاؤهم عذاب، والعذاب هذا ليس كأي عذاب، بل هو عذاب شديد، عذاب أليم. والله عزيز ذو انتقام، الله ذو مكافأة للمجرمين بالعقوبات على جرائمهم، فليس لأحد أن يغتر بحلمه تعالى وإمهاله ورحمته، فإن الله قد أخر جزاءه كله، جزاءه الدائم على المعاصي والكفر والآثام إلى يوم القيامة. عزيز ذو انتقام، ولو كانت الحكمة في الآخرة، والله سبحانه وتعالى ليس له رحمة للكافرين العصاة الذين خرجوا من الدنيا على كفرهم وجحودهم والإصرار على معصية الله، ليس لهم حظ عند الله في رحمته يوم القيامة. ولو كانت الحكمة في الآخرة أن الله لا يعامل إلا بالرحمة، ما عذب أحدا من عصاته، لأنه غني عن تعذيبهم، ولكن التعذيب في القيامة والجزاء في نار جهنم للعصاة المجرمين اقتضته عزته تعالى وحكمته، فلا بد لهم منه، لا بد لهم من العذاب، فنعوذ بالله أن نكون من أهل عذابه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا تعبير من الله سبحانه وتعالى عن علمه وعن إحاطته، عن إحاطة علمه بكل شيء في الأرض ولا في السماء، وهما الأرض والسماء، الكون كله، ليس هناك شيء وراء هذا الخلق، قد خلقه الله سبحانه وتعالى، وإن كان

0: الحكيم ذكر الله في هذه الآية أمرا هاما من أمر الله ومن خلق الله ومن عظيم فعل الله سبحانه وتعالى، وهو التصوير، تصوير البشر في أرحام أمهاتهم حين يخلقهم من نطفة من ماء مهين، هو الذي يصورهم في الأرحام، هو الذي يصوركم أيها البشر في الأرحام، ويختار صوركم ويختار تركيب أجسادكم من عظام وعصب وعروق وأبشار وشعر وصور مختلفة. كل إنسان يخرج من رحم أمه إلى هذه الحياة على صورة تختلف عن صورة إنسان غيره، يصور الله الإنسان كيف يشاء باختياره وإرادته ومشيئته. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هنا يكرر الله سبحانه وتعالى هذه الألفاظ التي تدل على التنزيه لله والتعظيم لله، لا إله إلا هو، لأنه المالك لما خلق وكلهم عباده، ولأنه هو الذي يرجى ويخشى وتنفع العابدين عبادته. العزيز، العزيز الحكيم، دائما ما يذكر الله العزيز يعني العزيز الذي لا ينال، لا أحد من المخلوقات يستطيع أن ينال الله بشيء من الضرر، فهو العزيز، عزيز الذي لا ينال. الحكيم، دائما تعبير الحكيم هو الذي لا يفعل شيئا يخالف الحكمة، بل أفعاله كلها موافقة للحكمة، ليس فيها عبث وليس فيها لهو ولا لعب. فلا يمكن أن يتخذ الله تعالى من خلقه ولدا لأنه غني، ولا يمكن أن يتخذ شريكا لأن ذلك خلاف الحكمة. هذا الإله العظيم هو الذي أنزل عليك يا محمد، هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه أيها الإخوة والأخوات الآية العظيمة العجيبة، فيها ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يتبادر في ذهني أحد القراء الذين يقرؤون هذه الآية والسامعين الذين يسمعون هذه الآية، بأن الله يتبادر إلى أذهانهم كان الله قادر على أن يجعل كل آيات القرآن محكمة. هنا المحكم الواضح هو الذي أنزل عليك يا محمد آيات القرآن الكريم الكتاب قسمين، آيات محكمات وآيات متشابهات، مع أن الله قادر على أن يجعل آياته كلها محكمة واضحة بينة لا يختلف فيها المختلفون، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بالبحث والتأمل والتدبر. ليس كل التوجيهات الإلهية الربانية صريحة صراحة لا يختلف فيها، لا يختلف فيها أبدا، لأن الله أنزل كتابه على لسانهم وبلغتهم التي لها أوجه ودلالات، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتعبدهم بأن يحمل القرآن على ما يدل عليه من الدلالات والأوجه التي تحتملها لغتهم ولسانهم العربي. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، آيات محكمات هن أم الكتاب، هن الأساس الذي يرجع إليه. الأم هي ما سميت أما لأن أطفالها يعودون إليها، فهذه الآيات أم الكتاب هي الأساس الذي يرجع إليه، وعلى المؤمنين المتأملين المتدبرين في آيات القرآن أن يرجع المتشابه من القرآن إلى المحكم لأنه أم الكتاب. وأخر متشابهات، هنا التشابه هي الألفاظ والسياقات القرآنية التي تحتمل أكثر من معنى، وهنا للتقريب أيها الإخوة والأخوات نذكر لكم مثالا من المتشابه في القرآن قريبا لتفهموا ما معنى المتشابه وما معنى المحكم. قال الله سبحانه وتعالى في موضع من آيات كتاب الله: والله خلقكم وما تعملون، في قصة إبراهيم سلام الله عليه. إبراهيم سلام الله عليه ينتقد الكفار ويقول: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية والله خلقكم وما تعملون كانت من الآيات المتشابهات، لأنه حصل خلاف في تفسيرها، فمنهم من قال بأنها والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم من خير ومن شر ومن طاعة ومعصية. ولكن هذا التفسير، هذا التفسير لهذه الآية المتشابهة يخالف المحكم من آيات الله الذي الآيات التي هي أم الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات نسب الأعمال إلى الإنسان: جزاء بما كنتم تعملون، ادخلوها جزاء بما كنتم تعملون، كثير من الآيات بما كنتم تعملون، كما تقدم لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ينسب الأعمال ويضيفها إلى الإنسان سواء كانت خيرا أو شرا. لكن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا المتشابه وفسروه تفسيرا يحتمله اللفظ إذا اقتطعوه عن السياق، والله خلقكم وما تعملون إذا اقتطعوه عن سياق الآية التي قبلها، لأن الله يقول في الآية التي قبلها: أتعبدون ما تنحتون، يعني أتعبدون الأصنام التي تنحتونها من الحجارة أو الأشجار أو غيره، والله خلقكم وما تعملون، وخلق الأصنام، خلق هذه الأصنام التي تعملونها، ولم يرد الله سبحانه وتعالى أنه خلقكم وخلق عملكم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان. هكذا أهل الزيغ حملوا على وفق أهوائهم، حملوا هذه الآية على هذا المحمل، بأن أفعال الإنسان كلها مخلوقة من خير وشر وطاعة ومعصية. فهذا مثال فقط ليتقرب إلى ذهنك أيها السامع، لتتصور كيف يحصل الخلاف في المتشابه، وأن المختلفين قسمين: قسم في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويؤولونه تأويلا غير صحيح لا يتوافق مع أم الكتاب، مع المحكم، مع الآيات المحكمات الذي ذكر الله بأنهن أم الكتاب. ولذلك ذكر الله هذين القسمين اللذين يقع بينهما الخلاف. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هنا ينقسم الناس إلى فريقين في المتشابه، في تفسير المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ وضلال فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون دلالة بعيدة عن المحكم من آيات القرآن، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء إفتان المؤمنين وإدخال الخلاف بينهم وإدخال الزيغ في عقائدهم والتحريف والانحراف في عقائدهم، وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله تأويلا غير صحيح، تأويلا غير سليم لا يتوافق مع المحكم من آيات كتاب الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هم الذين يعلمون تأويل المتشابه تأويلا يتوافق مع المحكم من آيات كتاب الله، لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم والمتمكنون الثابتون، المتمكنون في العلم الذين لا تذلهم الشبهة، ومع ذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج من هدي القرآن الكريم، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، مع آيات من كتاب الله من هذا البرنامج المبارك من هدي القرآن الكريم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
2: جالس مولا في كل الشؤون.
1: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة من عند الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شهر مبارك وليال مباركة، ومع القرآن الكريم ومع طلابنا الحفاظ خالد عقبات، منير القاضي، محمد الموشكي وأكرم الموشكي، فأهلا بهم جميعا وأهلا بمستمعي إذاعة آفاق، فأهلا بكم ومرحبا. ومع الحافظ خالد عقبات في الإثراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر

مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل

كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
1: اسمع اللي يبغى.
0: ولو أعجب من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضا

كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الذين يؤلون من نسائهم

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينهما لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

0: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: بارك الله يا منير، بارك الله فيك. ونأتي الآن مع محمد المشركين فليتوقف.

أو أكننتم في أنفسكم علي

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق

ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

النهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده

وبلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموا

0: الملك والحكمة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين.
1: أكرمك الله يا أكرم، فتح الله عليك وبارك الله فيكم جميعا. كنا في هذه الليلة المباركة مع الأولاد الحفاظ خالد عقبات، منير القاضي، محمد الموشكي، وأكرم الموشكي. بارك الله في الجميع، وتحياتنا لمستمعي هذه الإذاعة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني، احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد.

0: ويبعد عليك القريب.
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد خمسة. ورد العدد خمسة مرتين في القرآن الكريم، المرة الأولى عند ذكر قصة أهل الكهف والاختلاف الحاصل في عددهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الآية: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فالله تعالى أمر نبيه الكريم بأن يحسم القول بعدد هؤلاء الفتية، وهو أنه عز وجل أعلم بعددهم، وأن ينهى القائلين من أهل الكتاب عن الجدال في هذا الأمر والاقتصار على ما حكاه القرآن بشأن أهل الكهف. أما المورد الثاني للعدد خمسة فقد جاء في سورة المجادلة في قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. والآية تقرر أن الله هو عالم الغيب الذي لا يخفى عليه أمر، وهو الحاضر بين عباده، فلا يجتمع ثلاثة إلا هو رابعهم يعلم ما يقولونه فيما بينهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم كذلك الأمر. والعدد ليس محصورا بما ذكر، فمهما كان عددهم فالله عز وجل حاضر بينهم مطلع على سرهم ونجواهم. نعم، قد ورد لفظ الخمس بنسبة الخمس في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وكعدد ترتيبي في قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما ورد بصيغة الخمسين في موردين تكون لنا وقفة عندهما بإذن الله في باب العقود.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية، لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل الفقه، ووقفنا في كتاب الجنايات، وهناك بعض المسائل يظن أنها خطأ أو كذا، ويا هدر ما معنى هدر؟ لا يلزم ديو ولا قواد ولا أرش ولا ديو ولا شيء ولا صيا سوى هذا. طيب، فرضا وقف رجل بسيارة الإشارة حمراء، وجاء آخر بسيارة أو دراج النار الذي يسمى في بعض المناطق يعني باسمه موتور وبعضهم غير ذلك، فصدم إلى السيارة، صدم السيارة الواقفة غير متعدي، فمات أو وقعت جناية على أو على غيره، فعلى الصادم مش على الواقف، ليس فعله ولا سببه، لأنه الشارع العام وضع إلا للسي، أو وضع أحد عمل يعني مطب بلغتنا، أو وضع حجرا وآخر يمشي فيه فدكمت الحجرة على الواضع ما لا جين الصدق، ممنوع يوضع يعني في الطرقات العامة لأنه يتعدي في الموقف أو ووقع عليه، مش هو متعدي لأنه ما وضعت الطريق إلا للمشي، فواضع ذلك حجر أو غيره هو المتعدي، هو فالجنائي وقعت بسبب الفعل بسبب ذلك الوضع. كذلك من يدخل ملك الغير سواء فسقط في بئر ولم يؤذن له بالدخول هدر، ما حد قال لي يدخل، دخل يسرق وهكذا. طيب، هيبصروا إذا كانت الجناية خطأ فاتيع على العاقلة، العاقل هم عصبته حسب ما سيبين، فرضا سيارة يعني طالعة وسيارة نازلة وقع لا قدر الله التصادم من هذا الباب، أنا خطأ بلا شك، ما بيقصد الله على بطنه وبيتعب وبيصبر لأجل يعني يسد حاجته وينفق على أهله، فوقع هذا التصادم فهو خطأ قطعة أو في تدريب أو سوى هذا، وكم يا أشياء كم يا أشياء يعني إن يعني بيقعين خطأ معروفات إنه خطأ سوى هذا. قالوا لو أن رجلا دعا جماعة يشتي ينزل، يريد أن ينزل إلى بئر، فسلمهم حب في عادة الناس وعرفهم أن هذا الحب يتحمل وليس به يعني وهن ولا قدم يخشى انقطاع، فانقطع ما مش عليهم قالوا سوى هذا، لأن هذا في العادة يدلى به وليس متعمد ولا شيء ولا قابضي، تمام هذا. فالأتية تلزم العاقلة، تلزم العاقلة وهكذا، تمام هذا، أو يعني سيارة وضحها في بقعتها ويعني تدحرجت وقعت على شيء، المهم يعني ولم يمكن دفعها أو إيقافها، أما إذا كان يمكن فلا بد كان كيفه الصدق يحفظ فن واحد. وكذلك فرضا مثل العمال مثل يعني بيحفر بئر أو فوقع فيه إن وقع بنفسه في جناية نفسه ما بش على المالك، لكن أم بيضمنه المالك في كيفه، أما إذا وقع بسبب الغير خطأ عاقلته كما قلنا، أما هذا طيب هيبصر وقع واحد فوقه أو كذا أو كذا أو في حق عام، أما إذا أوقع عليه وهو في البئر فهذا هو عمد الصغد. قالوا كذلك إذا وقعت الجنايب بتسبيب منه بما وضعه سواء هذا من نار أو فوقع فيها واحد وماء فهنا اشترك قالوا عاقلة الحافر وعاقلة الواقف أو الواضع. المهم هذا أجي لكم إن شاء الله يعني فرضا واحد من شدة الخوف أخذ غيره والثاني أخذ ثالث وهكذا فرضا أربعة. فالأول يضمن عاقلة الحافر الأسفل ثلث ديته وهكذا قيسوا على كله. طيب هيبصروا كذلك يعني إذا في حق الأطباء سلم إلى الغير خطأ علاج غير العلاج المطلوب فأعطى يعني الطبيب يمكن شارد أو غلط المهم غلطه سواء فهذا خطأ. أما لو كان يعني الطبيب عالم الصقد النوع مثل اليهودية التي سمت الكتف وأهدت تالي رسول الله فأكل منها مضغة وأكل من كان بجانبه فمات فقتلها به الصقد تمام هذا يعطي كيف هذا. أما لو قال الطالب قال اشتي النوع الكذا قال هذا هو خطر ما عاد افعل بك قال اتوه بس واستخدم ما بش على الطبيب شيء ما عن يشتري الإنسان سم للفئران سم كذا لو استخدم في غير ما يرضى لا الإثم على هو مش على من باع لأنه بيستخدم العادل لما فيها الصلاح من استئصال الفئران الموذيات يعني هذا وهكذا. كذلك إذا شربت المرأة يعني دواء وأخرجت أخرجت الحم في خطأ إذا كان قد فيها الروح ما إذا أخرجته وهو في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث أو بعض الرابع فلا شيء لأن الحرمة لا تكتسب للحمل إلا إذا مضى أربعة أشهر كوامل لأن في الأولى نطفة ثم مضغة ثم علقة واحسبوا أربعين يوم تمام هذا إذا خرج وهذا وفي حي ثم ما يعني خطأ إذا خرج احفظوا أديه تمام هذا. وأما إذا خرج ميت قالوا فيها القر نصف عشر ديه إذا خرج حي ومات وبعدها علزمها حتى الصيام يعني الصيام أيأتي لكم إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. طيب هيبصروا أجي لكم أن الجناية المباشر جناية المباشر الذي فعلها بنفسه مضمون على عاقلته يعني هذا في الخطأ وفي غير الخطأ على الفاعل تمام هذا. المهم انه فعل كل واحد حتى في النحو قام زيد قالوا قاء فعل زيد فاعل يعني نسب الفعل اليه من فعل هذا قالوا فتى يسمى ابراهيم نسبوا الفعل خلاص تمام هذا. هيبصروا في كل شيء اذا هو عامد ادعو عليه ولا تضمن العاقل كما قلت لكم إلا مباشرة يعني موضحة فما فوق. طيب وإذا كانت بسبب فرضا بيقطع الأشجار فسقط أو تولد فعل من هذا فأثر على الغير خطأ هذا خطأ خلاص هذا يعني باسمه يدو خطأ ممنو بفعله. تمام هذا بسر. وكذلك يكون من السبب المضمون جناية موضع بتعد، يجي يفعل في الطريق العام حجر فمضت سيارة يعني وقع صدام منها فتأثرت السيارة على الواضع، على الواضع لأن ما بشرح حق الصدق يضع حجرا أو مانعا في الحق العام. وبسبق لكم في شركة الأملاك وسواء والطرق وكلها، ولا وضعنا ها يحرق يعني أوراق أو كذا فأتت الريح يعني تولد من الريح يعني حريقا أعاذنا الله في بقعة ثانية. أي كيف هذا؟ هو كذلك. تمام هذا. طيب هيبسر. أو كان له حيوان كالكلب وهو عقوب وهو مملوك يضمنه كذلك، خلف في بيته في حوشه ملكك الخان، أما في حق العام ماشي الصد. أو يعني معه من التجواء يعني طرف البيت أو عمل حجرا فسقط. تمام هذا. وهكذا احفظوا هذا، احفظوا هذا. وكذلك يعني جناية بسروا هذا مهم قوي بتسهل الناس فيها. له جدار أو بيت يخشى من سقوطه ويخشى سقوطه إلى غير ملكه، أما لو مع حوش وقالوا اخترب، قال يخترب وضعك اخترب إلى الحوش ما بيش قالك، أما إلى ملك الغير أو الملك العام سواء وقد أعلموا أنه على خطر فإذا سقط فأهلك أو جنى فمالكه يضمن، يضمن. احفظوا هذا ولا كثير من الملا يتساهل في هذا فيأتي هذا الحكم عليه الصق إذا كان متمكن من الإصلاح، وأن يكون عالما بأنه في خطر. تمام هذا. يقدر ولا يراجع إذا هو فقير، يراجع التولي يقول هذا عنك وأنا ما بيش لي قدره، اشهدوا يا ناس اشهدوا يا أهل الحالة، وعدي الله بعدها باسمه، عدي الله إن من يعينه. وإذا كانوا مشتركين على الورثة كل واحد حسب حصته الصدق. وهكذا فرضا له حمار أو ثوب فيعني شرد عليه وأكل من حق الناس سوى هذا يضمنوا، يضمنوا في الليل قالوا، لأن كل واحد يعني يلزمه حفظها أو حسب ما هو متعامل يعني باسمه في العرف. تمام هذا. وكذلك إذا أذن له بالدخول فعضه كلبه في يعني في حوشه، من قال لي إذن لي بالدخول؟ هو يعني المسبب. أو يعمل حفرة يشتي يصطاد فيها فوقع فيها أحد يلزم إذا كانت في غير ملكه أو في ملكه وأذن لغير بالدخول فيها. مفهوم هذا. تمام هيبسروا. وهكذا وهكذا وهكذا احفظوا هذا. وإذا يعني بيأتب الأستاذ الطفل بل معتاد سبق لكم وكذا سبق وقع خطأ، خطأ إذا يعني إذا ضربه بما لا يقتل في العادة وقصد الضرب خلاص. طيب أو سيارة سحبها المرء من الشارع لكونها متعدية وكذا ف يعني جنت سوى هذا، جنت وصاحبها مفرط لم ينزعها ولم يأخذها ولم يجنبها فلا شيء على ما حصل بها من قبل المرو أو كذا. تمام هذا. تمام هذا. أما إذا قالها ما عبش برأيك هربوا هربوا هو فعلك ما هذا، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله، مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في اليمن اليوم ككربلاء مشهد للمأساة، للأضاحي، للأجساد المقطعة، للأطفال والنساء والرجال في الصالة الكبرى في صنعاء وفي كل مدن وقرى وأحياء اليمن. هناك مشهد للأحزان وللآلام وللدموع، ولكن ككربلاء أيضا هناك مشهد للحماسة وللشجاعة وللفروسية وللبطولة وللثبات وللصمود في وجه آلة القتل السعودية الأمريكية المتحالفة مع شياطين آخرين. اليمن هذا لم يخضع لهذه الحرب ولم يسقط أمامها.

0: الكتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرج.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: حقا إن هذه الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها وإلى الثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس متحدثا عن الإمام الحسين وأصحابه.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

قل لمولانا الحسين، قل لمولانا الحسين في دمي أنت وعيني، إن شدوي فيك أغلى من مثاقيل اللجين. أنت في الأحرار تبقى صاحب الدرب المكين، يا سليل المصطفى لي فيك آيات اليقين. إن من عاداك نهجا مثل عاد بالردين، كم شد الأحرار أهلا بهدى العزم الحسيني. كم رفضت الذل حرا وشق الظلم المهين، حاملا أسمى لواء راية الهادي الأمين. يا فدائيا تسامى في سماء المشرقين، ما تواريت انهزاما يا عظيم الوالدين. دمت يا نور المعالي في ضمير الخافقين.

بعضهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: زينب عليها السلام مثلت الصمود والعظمة بكل معانيها.
1: فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم، فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: وجدير بالعالم بأسره أن يقتدي بزينب أسطورة الصبر والشجاعة والقوة الإيمانية.

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز
1: وقفة إعلانية
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: فعلينا أيها الإخوة أن نستلهم من ذكرى الحسين عليه السلام طريق العزة والكرامة، طريق السعادة في الدنيا والآخرة. إن الإمام الحسين عليه السلام وإن لم يسقط دولة بني أمية في ذلك الزمان، فإنه قد أسقط شرعية كل ظالم إلى أن تقوم الساعة، لقد أسقط شرعية الطغاة وهز ملك بني أمية هو والأئمة من أهل بيت رسول الله. فما قامت الدورة على بني أمية إلا ذعرا للحسين ولزيد ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاه الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي توماس كارليل: أسمى درس نتعلمه من ما تفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل، والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

مصاب الصبط يا بلدي الحبيبة يحدث عنك في حزن كئيبة لأن القاتل المعروف يبقى يدب بسيفه الأشقى دبيبة نرى فيك الحسين بكل هول نجدد في جوانحنا النحيبة ونروي عن بني الدنيا سكوتا مهينا في دلالته مريبا أتاك الأرذلون الدون غزوا وصرت تقاوم الخطر الرهيبا أتاك الأرذلون الدون غزوا وصرت تقاوم الخطر الرهيبا أتاك زياد في فتوى يزيد وقد جلب الصهاينة والصليبا أتاك وفي كتائبه الأفاعي وشئت على ترابك أن تخيبا.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

الطغيان الأموي الذي استباح أن يوجه السهم إلى الطفل الرضيع يوم العاشر في المحرم. اليوم الطغيان المشابه له، الطغيان الأمريكي الإسرائيلي في امتداداته في الأمة، يستبيح أطفالنا الرضع فيلقي عليهم الجنابل والصواريخ، يستبيح الحياة بكل ما في هذه الحياة، ليس عنده تحرج من أي شيء، يقتل الإنسان ويدمر المسجد، يستهدف المزرعة ويستهدف السوق، يستهدف الطريق، يستهدف كل شيء، ما عنده أي ضوابط ولا عنده تحرج من أي شيء ولا أي قيود، يحاصر الناس، يسعى إلى قتلهم بالجوع وقتلهم بالأوبئة وقتلهم بالصواريخ وقتلهم بالقنابل، يسعى إلى احتلال أرضهم ومصادرة خيراتهم ومقدراتهم، يفعل كل شيء

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، وصباح الخير عليكم في حلقة أو فترة جديدة ومباشرة من فتراتنا الصباحية آفاق الصباح. وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكر استشهاد أبي عبد الله الحسين وآل بيته الكرام الأطهار. ويعني مثل ما تعودنا في كل فترة من فتراتنا أن نتحدث حول موضوع معين، ولكن قبل ذلك فقراتنا المعتادة كنوز الهداية وصحة وعافية أبطال المقاومة وأيضا مختارات أدبية. لا ننسى طبعا يرافقكم من الإعداد والتقديم البتول خالد، ومن الإخراج والتنفيذ سوسن مجاهد. فاصل قصير ومن ثم نعود معكم في أولى فقراتنا.

وإياكم مع أولى فقرة من فقرات أو فترة أفق الصباح كنوز الهداية.

0: كنوز الهداية.
1: من دعاء للإمام السجاد عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة وستر العائبة، ولين العريكة وخفض الجناح، وحسن السيرة وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي.

وفعلي، وأكمل لي ذلك بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم جعلني أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في نعمتك، وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله، ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أظلن وقد أمكنتك هدايتي، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وفدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم، وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى، ووفقني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا.

0: صحة وعافية.
1: في عالمنا اليوم نقضي معظم أوقاتنا داخل جدران إسمنتية، نرتدي أحذية تعزلنا تماما عن الأرض، فمتى كانت آخر مرة لمست فيها قدميك التراب أو العشب؟ اليوم سنتحدث عن علاج مجاني ومذهل يسمى التأريض، سحر المشي حافيا على القدمين. علميا الأرض تحمل شحنات كهربائية سالبة ضخمة وطبيعية، وفي المقابل نتيح بالاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية والهواتف تراكم الشحنات الموجبة في أجسادنا، وتسمى الجذور الحرة، وهي مسبب رئيسي للالتهابات والإجهاد. عندما نمشي حفاة على الأرض وعلى العشب أو الرمل أو حتى التراب، يحدث تدفق فوري للإلكترونات من الأرض إلى الجسد، مما يعيد توازننا الكهربائي الحيوي، وكأننا نقوم بعملية تفريغ للشحنات الزائدة. هذا الاتصال البسيط بالطبيعة يقدم لجسدنا فوائد صحية ملموسة أثبتتها الدراسات الحديثة. أولاً، مضاد طبيعي للالتهابات، فتفريغ الشحنات يقلل من حدة الالتهابات المزمنة والآلام الجسدية. أيضاً تحسين جودة النوم، فممارسة التأريض تساعد في تنظيم مستويات هرمون الكورتيزول، مما يمنحك نوماً أعمق وأكثر استراحة ليلاً، ويقلل مستويات التوتر نهاراً. أيضاً يساهم التأريض في تنشيط الدورة الدموية، فالمشي حافياً يحفز نهايات الأعصاب في القدمين، مما يرفع كفاءة تدفق الدم والشعور بالحيوية والنشاط. الأمر لا يحتاج لجهد كبير، بل لقرار بسيط. أولاً، قانون 10 دقائق. خصص 10 دقائق يومياً للمشي حافياً في حديقة المنزل أو على شاطئ البحر أو أي مساحة ترابية نظيفة. اجعلها عادة صباحية، وجرب ممارسة هذا التمرين في الصباح الباكر، فمشهد الخضرة مع ملمس الأرض يمنح دماغك إشاعة فورية بالسلام والراحة. استشعر اللحظة، ركز على ملمس الأرض تحت قدميك، واعتبرها فرصة لفصل عقلك عن الشاشات والضغوطات. وأخيراً، تذكر دائماً أجسادنا جزء من هذه الطبيعة، والعودة لأصلنا هي أولى خطوات شفائنا. ودمت بصحة وافرة وخطوات تملأها الطاقة والعافية.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص.
2: في 6 من نيسان أبريل للعام 1961 للميلاد ولد مصطفى بدر الدين في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت. كبر هذا الفتى وعيناه تشهدان على مأساة وطنه وأمته، فلم يرضى بأن يكون شاهدا عاجزا مع رفيق دربه وصهره الحاج عماد مغنية. كان السيد مصطفى من النواة الأولى التي أسست خيار المقاومة الإسلامية في لبنان، واختار لنفسه اسما حركيا يلخص هويته، ذو الفقار، تيمنا بسيف أمير المؤمنين الذي لا يعرف الانكسار. ومنذ طلقة المقاومة الأولى نذر حياته وجهده لعزة الأمة متقلبا في ميادين الجهاد خلف الستار، بعيدا عن الأضواء، قريبا جدا من خطوط النار. تميز السيد ذو الفقار بعبقرية فذة وحس أمني شديد التعقيد، جعل منه هدفا دائما لأجهزة الاستخبارات العالمية، وتولى قيادات العمليات العسكرية للمقاومة، وكان المخطط الأول والمشرف على كل العمليات التي أذلت جيش الاحتلال الصهيوني، لا سيما في ترويض عدوان نيسان من العام 1996 وصياغة ملحمة فصول التحرير من العام 2000. وبعد عروج الحاج عماد مغنية رضوان في العام 2008، حمل السيد مصطفى الراية الثقيلة بكل اقتدار ليمسك زمام القيادات العسكرية. لم تكن حدود لبنان تحده، بل كان عابر الخنادق يرى في كل ساحة مواجهة مع الاستكبار العالمي واجبا مقدسا يجب خوضه حتى الرمق الأخير. حين هبت عواصف الفتنة والتكفير في سوريا وأحدقت الأخطار بمحور المقاومة وبالمقدسات، كان السيد مصطفى في طليعة القادة الذين شدوا الرحال إلى الشام، أدرك بوعيه الاستراتيجي الثاقب أن المعركة هناك هي معركة وجود للأمة بأسرها. قاد العمليات في سوريا بشجاعة وحزم، متنقلا بين خطوط الدفاع الصعب، وفي غمرة تلك المعارك الشرسة أطلق كلمته الشهيرة التي أصبحت عهدا ودستورا لرجاله من بعده: لن أعود من سوريا إلا شهيدا أو حاملا للواء النصر. لم يثنه كبر سنه ولا عظم المسؤولية ولا ملازمة الميدان، فكان الأب الحنون للمجاهدين والقادة، والقائد الصلب الذي يبعث الأمل في نفوس أفراده. في 13 من أيار للعام 2016 صدق ذو الفقار بالوعد، فبالقرب من مطار دمشق الدولي وإثر استهداف غادر من قوى أو من قوى التكفير والعمالة، ارتقى السيد مصطفى بدر الدين شهيدا مضرجا بالدماء، والنصر، وعاد إلى لبنان كما تمنى، محمولا على الأكتاف. مكللا بالشهادة، حاملا للواء النصر الذي حمى الأمة من التفكك، رحل السيد الفقار بجسده، لكنه ترك خلفه مدرسة عسكرية تخرجت منها آلاف القبضات الحسينية. لقد غيب الجسد، لكن سيف ذي الفقار

0: مختارات أدبية.
1: أمن شطاري وذريا أدق من الحراري، لعمري أنت تشبهنا كثيرا لأنك صنعنا يا ذو الفقار. مداك الأرض يابسة وماء، تطير من البحار إلى البحار، تسافر في فضاء الله نجما وتولج ليل نجد في النهار، وتجري الشمس داخل مستقر وتجري أنت حرا في القرار. نصور لحظة الإقلاع زهوا وقبل الحفظ والتصوير جاري، نفاجأ فيك من كل الزوايا بهاشتاغ سريع الانتشار. فكيف وصلت قبل يرى الطرف المصور والمبرمج للمسار؟ أظن من الكتاب لديك علم عظيم فاق عفريت العفاري. أتأتي بالعروش؟ نعم، ولكن وقد صارت غبارا في غباري. أطير لينبع بأقل ممن يسافر من يرمي إلى ذماري. ألا كرمت يمينك من سلاح تألقنا به رغم الحصار؟ فمن حيث انتهى الناس ابتدأنا، ونحن اليوم أهل الابتكار. تطور سيف حيدرة لدينا وصار مجنح الحدين ناري، وأوتي بسطة علما وجسما وحكما واتساعا في الدمار. يقال بأن أول مصرعيه قضوا عند الإزاحة للستار. شديد البطش قصري الشظايا تناديه جهنم مستشاري.
2: الله أكبر.
1: يقول لقومه إن أطلقوه توفقتم كثيرا باختياري، وإن تسعوا لحسم رشحوني أمثلكم مع وفد الحوار. فلو وضعوا الرياض على يميني ولو وضعوا دبي على يساري، لتسلم تل أبيب جحيم قصفي لما سلمت وربي الانفطار. فهيا بادروا ولها ابعثوني، فقد أوشقت أخرج عن وقاري. ففي الدمام قد جربتموني، وفي تنورة نجح اختباري. أكاد بأن أطير بدون إذن وأذكر أن تسليمي ضماري، وأن لشعبنا علما حكيما بنور الله يبصر لا بناري. تذكرت الإمام علي فيه فزاد به ارتباطي وانبهاري. على يده أظل الله قوما تسموا بالملوك وهم جواري. تقوم حضارة الإسلام فيه قياما قد يقابل باندثاري. أيا سيف الوصي صدقت قولا وفعلك في رقاب الشرك ضاري. طويلات المدى جعلت أرامكو تفكر أن تتاجر في الخضار. وبالستيونا إن طار قالت لباتريوت أبراج المطار لقد عبر الحدود. يقول داري لقد وصل المطار. يقول داري أتشعر باختناق؟ قال جدا، وأسكت صوتها صوت انفجاري. وكانت ضربة بالقرب منها فغابت في الدخان المستثار. وقال دفاع باتريوت همسا، ألم أخبرك أني كنت داري؟ وهل في الكون ثم سلاح ردع لقوة سيف حيدرة مجاري؟ عمت أقمار أمريكا وصمت وما استطاعت تشوش ذو الفقار. فلو أهدافه متحركات يطاردها كغزلان البراري. كأن لديه عقل آدمي وتفكير بديهي إشاري. يراوغ ينحني يعلو يعدي ويسأل واثقا هل من مباري، ويظهر نفسه لمصوريه ويحجب حين يرغب بالتواري. دفاعات العدو إذا رأته تغطت بالشراشف والخمار. تقول وقد دنا قولوا بأن قوارير فرفقا بالقواري. وفي رأس اكتب بدلا عن اسمي حديث العفو أو حسن الجوار. ومن بدفاع أمريكا تغطى يعيش منتف الجنبين عاري. جزيل سلامنا منا علينا حماة الدين حراس الديار. منعنا أن نحج نعم، ولكن قضينا العام في رمي الجمار. أخذنا ثأر ياسر من قريش وأنصفنا أبا ذر الغفار. هتفنا لافة إلا علي ولا صاروخ إلا ذو الفقار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق.
2: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا نجاة لنا ولا مخرج لنا في هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة، الأوضاع المتردية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا ودينيا إلا بالرجوع إلى
4: وقفة إعلانية.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونجدد الترحيب بكل من انضم إلينا للاستماع إلى إذاعة آفاق اف ام 98.5 و98.7، ونجدد العزاء لكم بذكرى استشهاد أو بذكرى مصابي أبي عبد الله الحسين عليه وعلى أهله وعائلته وولده السلام، وعظم الله لنا ولكم الأجر وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره السائرين على نهجه. في هذه الأيام العظيمة، أيام عاشوراء الذي ضحى فيها الإمام الحسين، الذي بذل الإمام الحسين روحه وأبنائه وحتى طفلها الرضيع، حتى أخوها العباس، يعني كل هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا ظلما وعدوانا، لا لشيء إلا لأنهم قالوا أن، أو لأن الإمام الحسين عليه السلام قال أن مثلي لا يبايع مثل يزيد. يعني هذا الظلم يعني الاضطهاد الذي تعرض له أبناء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هذا القهر ماذا يتطلب منا؟ يعني إحنا لما نمر بذكرى عاشوراء ونتذكر مصائب الإمام الحسين التي مر بها، نتذكر يعني نقارنها في حياتنا يعني في حياتنا اليومية بشكل عام. يعني عندما رفض الإمام الحسين يبايع يزيد، مش لأنه يشتي حكم ولا لأنه يشتي يحكم هو أو يتولى الخلافة ويتولى إمارة أمر المسلمين، لا، الإمام الحسين عندما رفض مبايعة يزيد كان علشاننا إحنا، علشان يصلنا الدين الحنيف الذي اليوم بنصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بفضل هذه التضحية. يعني لما يتولى أمر المسلمين في هذاك الزمان رجل فاسق شارب للخمر بيلاعب القرود ويجلس مع الكلاب ويتولى الروميين واليهود، منين عاد الإسلام الذي عيوصل لنا؟ ما هو الإسلام الذي عيوصل عندنا احنا؟ عينهي أمر الإسلام بشكل عام. يعني إذا كان في عهد أبوه وعهده وعهد يعني الناس من بعده، يعني الخلفاء الأمويين من بعده، سب الإمام علي عليه السلام 80 سنة على المنابر، على منابر يعني الخطب في الجمعة كانوا يسبوا الإمام علي عليه السلام. يعني إذا كان هذا كله حصل والإمام الحسين ضحى بنفسه، إيش كان الذي يحصل لو كانت كربلاء مش موجودة وكان الإمام الحسين بايع يزيد؟ الإمام الحسين كان قادر أنه يقول أبايع يزيد واجلس في الجامع أوعظ الناس بالإسلام والدين ودي للفقراء زلط يعني وانتهى الأمر. لكن الإمام الحسين عليه السلام لما أرسل لأخوه ابن الحنفية بعد يعني قبل خروجه من المدينة قال بلغ عني أني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما أريد الإصلاح في أمة جدي. من هم أمة جده؟ وليش الإمام الحسين يعني بذل نفسه وحرم نفسه من الماء 3 أيام، حتى أنه يعني وكانوا في صحراء وبين الشمس والحر هذا كله، لدرجة أن الإمام الحسين قال يعني بمعنى الكلمة أنه قال وحق جدي تفتت كبدي، يعني من لظى العطش كان بيحس إن كبده بيتفتت. يعني ليش التضحية هذه بكلها؟ علشان إحنا اليوم نرضى بظلم؟
علشان نسكت على باطل، علشان نسكت أو نوقف ضد حق. يعني إذا كان ابن خير خلق الله وخامس أهل الكساء ضحى بنفسه عشان ما يحكمناش الدعي ابن الدعي، إحنا اليوم نسكت على باطل ونرضى بظلم خوفا من قتل ولا أسر ولا يعني كل هذا الأشياء حصلت للإمام الحسين وأهل بيته. إحنا من إحنا علشان إحنا نسكت أو إن إحنا نخاف من التضحية بأنفسنا وأولادنا وأهلنا في هذا الطريق؟ قرأ الإمام الحسين عليه السلام: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم إن القتال الذي إحنا بنقاتله حيحقق لنا نصر، حيكتب لنا عزة، حيسطر لنا كرامة، حنعيش وإحنا رافعين رؤوسنا وأعزاء بين الناس. بينما لو كنا نسكت أو فضلنا السكوت خلاص حنعيش أذلاء وتسلب كل حقوقنا وإحنا ساكتين ما بش ما نفعل. ولذلك الإمام الحسين ضحى بنفسه وبذل حتى رضيعه، حتى أخوها العباس، حتى طفلتها اللي عمرها 4 سنين وماتت كمدا وحزنا عليه.

وروي عن أم الفضل ابنة الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني رأيت حلما منكرا الليلة. قال: وما هو؟ قالت: إنه شديد. قال: وما هو؟ قلت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فيكون في حجرك. قالت: فولدت فاطمة الحسين، وكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعته في حجره، ثم كانت مني التفاتة، فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهريقان بالدم. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لك؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني بأن أمتي ستقتل ابني هذا، وأتاني بتربة من تربته حمراء. وروي عن

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. وطبعا يعني من الدروس التي نتعلمها في عاشوراء وفي كربلاء، يعني بعد أن تعلمنا يعني عدم السكوت على الباطل وعدم تأييد الباطل مهما كان، نتعلم شيء آخر وهو الثبات على الحق مع علم الهدى، مع يعني العلم القائم في الزمان. يعني احنا لما نشوف كل هذا الفتن اللي بتحصل والحروب والقتال يعني كل هذا الأشياء صارت مع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، حتى أنه يعني الإمام الحسين من حرصه عليهم وخوفه عليهم قال لهم إني أحلكم البيعة، يعني خلاص أنتم مبرئين من بيعتي، سيروا هذا الليل اتخذوه جملا، لكن شرط واحد أنه يعني كل صاحب منكم يأخذ واحد من آل بيتي، القوم يريدونني أنا. لكن يعني ما قالوا أصحاب الإمام الحسين في ليلة عاشوراء، وقد كانوا ميتين عطش في الثلاثة الأيام، يعني ثلاث أيام من دون ولا قطرة ماء، قالوا له خلاص يعني خلاص، يعني الإمام قد أحلنا من البيعة وقال لنا نسير، ما بش داعي ان احنا نجلس، مدام قد الإمام سامحنا يعني احنا معفيين من القتال ومن الوقوف مع الإمام الحسين. لا، كانوا يعلمون ان يعني حتى لو قتل الإمام الحسين اليوم وهم نجوا، ما كانش أي يزيد عيخليهم في حالهم، الظلم ما يسكتش للساكتين. لما احنا الآن نقول احنا ما دخلنا وما علينا، وهذا الكلام كله الذي يعني بنسمعه من الناس، وما فينا للحروب وقد احنا تاعبين وخلاص ويكفي، وكل واحد يسكت ويضم راسه وما يشتش يخرج يقاتل، يعني والإمام الحسين لما أحل لأصحابها البيعة هو كان منه صدق ومسامحهم، لأنه خلاص يعني قد وصلوا معه لمرحلة إنهم يعني وقفوا معه 8 أيام، من 2 محرم ل9 محرم واقفين معه، يعني هو خلاص مسامح لهم بس يسيروا. لكن أصحابه كان جوابهم واحد، إن القتل وهم أعزاء بين يدي أبي عبد الله أهون من الذبح في الطرقات، يلقاهم واحد مجرم ويذبحهم. لأن مثل ما تكلمنا أنه يعني الظلم هو أول حاجة بيقتل القائد أو بيقتل الشجعان، وبعدين ما يسكتش للساكتين وبيقتلهم شر قتله، وللأسف الشديد وهم أذلاء وخانعين ما بش ما يفعلوا أصلاً. يعني رأينا في يعني في تعز في هذه الأيام كيف إنه كانوا يعني الناس يقولوا إحنا ما دخلنا وإحنا ما علينا ونسكت أحسن، ومع ذلك طالتهم أيادي القصف وطالتهم أيادي العملاء وقتلوا شر قتله. ورأينا في كثير من البلدان، حتى في أفغانستان والشيشان وكل هذا الأماكن الذي مكنونا وإحنا ما دخلنا وإحنا ما علينا، قتلتهم أمريكا شر قتله، ونكلت بهم وسحلتهم واعتدت على نسائهم وأطفالهم وما خلت ولا الواحد حاله. يعني أين أحسن إنك تقتل وانت في موقف عز مع قائدك وبتذود عن قائدك وما تخليش ولا أي أذى يطاله، ولا أنه يطالك الأذى وانت جالس لك في البيت ويعتدوا على مرتك قدامك ويقتلوا أطفالك قدام عينك ورجع يقتلوك وانت مثل الغنمة ما بش ما تفعل إلا ساكت وبتصيح وين المسلمين وين العرب؟ يعني هذا القتلة العظيمة التي اختارها أصحاب الإمام الحسين
واجب علينا ان احنا نختارها ونقتل بها لآخر لحظة في حياتنا. يعني مش ان احنا نخلي نقول مثل ما قال بني اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدوا. يعني نشتي قاعد ونقاتل معه، نوقف معه حتى رمقنا الاخير، نذود عنه لما يختارنا الله شهداء بين يديه.

الحج أيها الإخوة والأخوات، إن الحج يا أمتنا الإسلامية هو في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وطرد المغتصب الصهيوني اليهودي واستعادة المقدسات في فلسطين والتصدي للخطر الإسرائيلي الصهيوني الذي يهدد الأمة كلها. وإن الباطل كل الباطل هو في القبول بالعدو الصهيوني والقبول بسيطرته على فلسطين والمقدسات وبالتطبيع معه والولاء له وبتبرير جرائمه. هذا هو الباطل الذي يصل إلى مستوى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الحسين عليه السلام بموقعه في المسؤولية وريثا للهدى وقرينا للقرآن، وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة وبما قدمه في ملحمة عاشوراء خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية.

طبعا يعني الدروس المستفادة من عاشوراء مش فقط في القتال والوقوف والثبات، الدروس في عاشوراء حتى في حياتنا اليومية، حتى في يعني أيامنا وتعاملاتنا مع الناس، حتى في أسرتنا. يعني لما الآن نشوف موقف أم البنين عليها السلام، أم البنين عليها السلام من هي؟ هي مثل ما بنقول إحنا يعني في لهجتنا خالة الإمام الحسين مرت أبوه، يعني خالة، يعني لو هي واحدة من واقعنا، ومن يعني لما يجي الناعي ينعى لها ابنها الأول وتقول له ما سهل، يعني كيف الحسين؟ أنا سألتك عن ابني الحسين، ينعى لها ابنها الثاني وما زالت رباطة جأشها يعني محافظة عليها، وتقول لها أنا سألتك عن الإمام الحسين، سهل لابني الثاني، يعني أن نعالها ابنها الثالث وما بكيتش، قالت ابني الثالث والأول والثاني فداء الإمام الحسين، الإمام الحسين كيف هو؟ نعالها الرابع، قالت أنا بين أسألك من أول عن الإمام الحسين، الأربعة كلهم فداء الإمام الحسين، الإمام الحسين كيف هو؟ ولما نعالها الإمام الحسين بكيت وتكلمت إنه يعني فيما معنى الكلام إنه هل أرضوك عيالي الأربعة؟ هل استشهدوا قبلك عيالي الأربعة؟ بينما يعني لما إحنا نجي نشوف على هذا المستوى إنه كل يعني امرأة أب لو تقيس تعاملاتها مع أبناء زوجها على هذا المقاس، إنه أم البنين عليها السلام ضحت أربعة في سبيل الإمام الحسين، في سبيل هذا الدين، نعم، لكن لو جئنا من يعني من الناحية الاجتماعية، إنه يعني لو كل مرة أب تعامل أبناء زوجها مثل ما عاملت أم البنين الإمام الحسين، أو حتى بشيء مما عاملت به الإمام الحسين، حب وحنان، وفي الأخير يعني هؤلاء مش أعداء. يعني لو إحنا بس نقيس عاشوراء على كل هذه التعاملات، يعني على مستوى حتى للبنات، على مستوى السيدة زينب، يعني إذا الحين عايقولين اللي بيسمعين أو يعني الذي في قلبهن شيء من المعارضة، إحنا في عالم موضة وعالم مدري أيش، وعالم السيدة زينب كانت في وقت يعني لو كان الحجاب يبتعد عنها من كثرة الضرب في رحلة السباق، ومع ذلك كانت تشده على جسدها بحيث أنه ما حد يرى شيء من جسدها. يعني لما كان أخوتها عايشين كان العباس يخطى بعدها بحيث أنه حتى آثار قدمها ما حد يبصرهن، يغطي آثار أقدامها، بينما إحنا اليوم في رخاء ومرتاحين، وباللاحق بعد أيش؟ بعد الموضة، ونشتي نلبس التي البالطو، ونشتي هذا الحجاب الذي بين نص شعرنا، والبرقع الذي لا عند مفتوح لا عند بداية الأنف، علشان نحنا نقلد الفلان ولا نوقع مثل فلان. ليش إحنا ما نوقع مثل قدوتنا الأساسية مثل السيدة زينب، الذي يعني من شدة ما كانت من شدة الضرب الذي كان يجي عليها كانت تشد الحجاب على جسدها إني ما حد يبصرها، مع أنه يعني في هذه الحالة يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن إحنا بنشوف إن السيدة زينب مضطرة، إنه يعني من شدة الضرب
وشد الحبال وهذا كله، يعني مضطرها إني تبين شعرها، مضطرة إن شيء من جسدها يبان، لأنه خلاص يعني قد هي في هذا الاضطراب. لكن إحنا يعني الحمد لله مرتاحات، لا بأحد بي يعني بيضغط علينا نفك الحجاب، وبالعكس حياتنا كلها متوفر لها كل الإمكانيات إن إحنا نتحجب وإن إحنا نحافظ على نفسنا، ومع ذلك ماشي بنخرج بأشكال الله لا شمت بنا عدو ولا خلانا يعني نوقف في نفس الموقف اللي وقفت فيها السيدة زينب. هي وقفت فيه عشان احنا ما يجيش يوم من الأيام نوقف في نفس الموقف هذا. هي ضحت بنفسها وبإخوانها عشان ما يجيش عدو وما يجيش يهودي يعتدي على نساء المسلمين، واحنا بنوريهم أشكالنا بالساهل. الله المستعان على كل بنت بتخون هذا المبدأ. أيضا في دروس عاشوراء الكثيرة لما نجي نسمع يعني إن الإمام الحسين عليه السلام يعني حن على بناته سكينة ورقية وودعهن وهو في قمة تعبه وقمة عطشه وقمة وجعه، ما قالش ضغوطات الحياة بتتعبني وقسى عليهن. ولما كانت يعني السيدة الرقية تشتي تحضن ما رضيش يحضنها لأنه تاعب ولأن نفسيته يعني متعبة، وضغوطات الحياة أو ضغوطات الحرب هذيك بالذات أتعبته وما قدرت تخليه يحن على بناته، لا حن عليهن لآخر لحظة قبل ما يصير الميدان، حضنهن ومسح على راسهن وحبهن ووقف معاهن، وحتى أنه يعني حاول أنه يدي لهن ما يعني. بنلاحظ كثير من الناس هذا الأيام أو من الآباء لما يجي ابنه يلعب معه ولا يجابره وهو ضابح، يا أما من عمل يا أما من شيء، يقول رحلك مني خلي لي حالي أنا ضابح شجرح نفسيتي تعبة، ونجي نبرر له أنه والله مسكين العمل أتعبه ولا يعني شظف العيش ولا عتبه أعظم من العيش الذي عاشه الإمام الحسين. ومع ذلك ليلة العاشر ودعهن وجلس معاهن ومسح راسهن واحتضنهن وكل شيء. يعني قسوة الآباء ما تبررش، يعني ما تبررهاش متاعب العمل، ما تبررهاش متاعب الحياة. يعني لما نشوف ان احنا نعيش يعني

هذا يعني نلاحظ أنه لو عاش واحد مننا حياة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام بالذات، بس يعني في هذه الأيام إيش كان عفعل بعياله؟ يعني لما أنت تجي من العمل ضابح وتصيح فوق ابنك ولا تقهره ولا تمد يدك عليه، فكر بينك وبين نفسك لو عشت 3 أيام عطش وخذلان أمك كاملة، ما هو الذي عتفعل؟ عتقتلهم؟ يعني الإنسان يكون واقعي علشان يبقى يعني يعيش الحياة المتوازنة، الحياة الذي أراد لها الله سبحانه وتعالى أن تكون. أيضا من الأشياء الذي مش لازم أن احنا نغفل عنها يعني المحافظة على الصلوات. لما يعني قبل المعركة طلب الإمام الحسين من القوم من الناس أو من الأعداء أنهم يخلوا لهم وقت يصلوا صلاة الظهر في وقته، وهم كانوا في عز الحرب وعز العطش وعز القهر وعز الوجع، وإحنا ذا الحين بننشغل كلمتين يعني ما بالشغل هذا الذي يخليك تأخر صلاة الظهر للمغرب ولا المغرب لا فجر، ومع ذلك بنبرر لنفسنا ان احنا ما هو مشغولين وما نقدرش يعني مش احنا فاضيين نصلي، ولا رقدنا وما قدرناش نقوم نصلي فجر. ما هو الشيء الذي يعني هل ظرفك اعز من ظرف الامام الحسين واصحابه؟ يعني الحرب هذك كان الامام الحسين يقدر يقول انا مشغول بين حارب اعداء الله شو أصلي لو ما أكمل، لكن ماشي هو يشتي يوصل لنا إن صلاة المؤمن أول ما يحاسب عليه الفرد، فالصلاة لازم إنها تكون في وقتها. ليش الله أدى أذان وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا؟ علشان نسمع الأذان ونكمل عملنا ونقول إحنا مشغولين، ولا علشان يجي الأذان نسمع الأذان وإحنا مشغولين يعني معانا حاجب جالسين بنفعلها، ولا جالسين حتى جالسين بنلعب بالتلفون، ولا جالسين بنفعل أي شيء وعنصلي لو ما شوية يلا شوية يلا؟ ليش إحنا ما نصلح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ونكون ولو حتى بشيء يسير من يعني من خلق الإمام الحسين ومن التزام الإمام الحسين؟ يعني هذا الدروس البسيطة الذي ممكن نحن نستخرجها من دروس عاشوراء، الدروس البسيطة، تعامل الأمهات، تعامل الآباء، المحافظة على الصلوات، يعني كل هذه الأشياء التي حدثت للإمام الحسين وكل حياة الإمام الحسين دروس، لكن الدروس البسيطة هي الذي بتصلح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هذا عاشوراء الذي جاء وعاشوراء الذي مر في السنة الأولى ما بنفعل فيه؟ قد ربما ناس مننا بيذكروا المصاب ويزعلوا ويبكوا وانتهى الموضوع هانئ، لكن يعني ما هو الشيء الذي إحنا بنعتبره من البكاء من القهر؟ أو بهنس ما تذكروش المصاب ولا اكتهروا ولا ومر عليهم مرور الكرام؟ يعني إحنا نشتي في هذا عاشوراء نبدأ نحاسب أنفسنا، نصلح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ونصلح علاقتنا مع أنفسنا، ومن بعدها نصلح علاقتنا مع الأسرة والمجتمع، وعنعيش الحياة الكريمة والحياة المرضية الذي يشتيها لنا الله سبحانه وتعالى. لأن الإمام الحسين مثل ما تكلمنا لما قال ما خرجت أشرا ولا بطرا وإنما أريد الإصلاح في أمة جدي، ما هو الإصلاح؟ إن إحنا يعني الإصلاح إنه يقاتل وخلاص، وإن إحنا نذكره ونسكت.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. طبعا في هذا اليوم نذكر بأرقام التواصل أو برقم التواصل 7282-88-088 للاتصالات ولكل من أراد أن يشارك معنا ويحدثنا عن الدروس يعني التي يجب علينا الالتزام بها في يوم عاشوراء، وما هي الدروس التي نستلهمها من هذه الواقعة وهذا يعني هذا من واقعة الطف وهذه المعركة. لما احنا نستلهم الدروس والعبر التي يعني كانت من الإمام الحسين عليه السلام والتي أراد لنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها، وضحى الإمام الحسين عليه السلام لأجلها وبذل إخوانه وأصحابه وأبنائه ونفسه، وما زال أبناؤه يبذلون أرواحهم حتى اليوم. يعني رأينا أن يعني السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، الإمام الخامنائي سلام الله عليه، هذا يعني هذا البذل وهذا العطاء الذي علمهم. يعني الإمام الحسين علم أبنائه وأبنائه علموا أبنائهم وأبنائهم سيظلون يعلمون أبنائهم حتى يوم القيامة. نهج الإمام الحسين بيتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل حتى ينتصر الحق وتعلو كلمة الله على كل باطل وعلى كل يعني على كل باطل وعلى كل ظلم وعلى كل قهر. وبإذن الله ما دامت الدماء تبذل في حياتنا وفي أيامنا فالباطل إلى هزيمة وإلى بوار وإلى زوال بفضل الله. معنا أولى الاتصالات. ألو السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. من معنا؟
1: معكم أسماء.
0: أهلا وسهلا يا أسماء، تفضلي.
1: أولا أعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المفاضل للإشهاد برسول الله
0: صلوات الله عليه وعلى آله، وعظم الله لنا ولكم الأجر.
1: ونحن في هذه الذكرى الأليمة والفاجعة الكبيرة، ذكرى حادثة كربلاء، ذكرى عاشوراء، ذكرى

0: شهادة رسول الله الإمام الحسين عليه السلام الذي هو علم من أعلام الهدى ورمزا عظيما من رموز الإسلام، وهو يمثل بحق مدرسة إسلامية متكاملة تتعلم منها كيف نخطو على طريق الحق. فالإمام الحسين ضحى بروحه ودمه وكل ما يملك من أجل أمة جده المصطفى حين قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا تكبرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي المصطفى. هذا الذي خرج من أجلي، خرج من أجلنا، من أجل إصلاحنا، من أجل إصلاح أمة جده صلوات الله عليه أجمعين. فلولا الإمام الحسين ولولا صبره وثباته وتضحيته وتحمله وجهاده ومواقفه ومواجهته هو ومن معه في كربلاء يزيد الطاغي المجرم ومن والاه ما كان لهذا الإسلام أثر. ولكن ثورة الإمام الحسين عليه السلام ظلت الإسلام استمراريته وأنقذت المجتمع الإسلامي من التناسي العام والنصف في صيام الأخلاق والمبادئ، ولذلك فهي ثورة حق ضد باطل وعدل ضد ظلم وخير ضد شر، وثورة أخلاق وقيم على الطاغوت المفسد في الأرض. فكربلاء علمتنا كيف نقف مع الحق ضد الباطل مثلما وقف الإمام الحسين ومن معه من الرجال والنساء والأطفال بكل صبر وثبات وتحمل.
1: سلام الله عليهم جميعا، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على هذا النهج العظيم.
0: سلام الله عليهم وسلام الله على من سار على طريقهم إلى هذا اليوم، وتحياتنا لهم والتحية كذلك للمخرجة، والتحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوت يحفظه الله وجميع المجاهدين
1: يحفظ الله. شكرا الزامل. كثيرا يا أسماء. معنا وقفة إعلانية، ما هو الزامل؟
0: يلا مع السلامة.
1: طيب شكرا، في أمان الله. معنا الآن وقفة إعلانية ومن ثم نعود إليكم.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نحن سوف نبقى هنا وسوف يبقى نداؤنا، وهذا ما يجب أن يفهمه الأمريكيون. الأمريكيون لا يعرفون ماذا يعني لبيك يا حسين، يمرون عليه هيك إنه شو يعني لبيك يا حسين؟ لبيك يا حسين؟ لبيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس، لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونذكر برقم التواصل معنا 7228-882-088. معنا اتصال. ألو، أهلا وسهلا وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم أم محمد والسلام.
0: أهلا يا أم محمد، تفضلوا.
1: أحييك وأحيي السلام أخرج وأحيي كل المتابعين، وأقول للشعب البلد أمها الإسلامية بأسرها الأحرار منها المجاهدين والمجاهدات في هذا العالم، عظم الله أجركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين الصبط النقي الذي هو وأخوه هما سيدا شباب أهل الجنة، أولاد الإمام الطاهر الزكي الشجاع البطل الحيدرة الإمام علي بن أبي طالب، ابن أبناء الزهراء الحوراء سيدة نساء العالمين في الدنيا وفي الأخرى. أقول عظم الله أجر الأمة والقائد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من بعد ما حصل وكان في ذلك اليوم الذي كانت فيه سقيفة بني سعد، من بعد ما خاله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله
0: صلوات الله عليه وعلى آله
1: الذي ظلوا يحكمون وهم يقولون رسول الله وعمل رسول الله، فنسوا ما قال لهم وما وصاهم به رسول الله، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى في الولاية، ففقدنا الإمام علي وفقدنا الحسن ابن علي، ثم كانت الفاجعة الأكبر والأألم والأشد فتكا الذي اعتدت على عرض بيت آل رسول الله وعلى حرماتهم وعلى قائد الأمة المحمدية الذي هو الحسين ابن علي، للأسف بسيوف محسوبة على الإسلام من يسمونهم من المسلمين وأنهم مسلمين كما يقولون، وأنه خليفة المسلمين ذلك المدعون اليزيد ذلك الطاغية الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أبيه وجد وأمه، إنهم سيكونوا هم المدمرين والخراب والمنحة التي سيحرقون الأمة عن بوصلة الحق، تتحالف معهم من احتسبوا عن أنهم صحابة رسول الله وخالفوا كل شيء، ففقدنا الإمام الحسين سلام الله عليه، والأمة آنذاك فرطت، فمنهم من كان يقول قلوبنا مع الإمام الحسين وكيف قلبك مع الإمام الحسين وسيفك عليه، هذا ليس بقلب، إنما هذه اسمها طمع وحب الدنيا والتفريط فيما أمرنا الله به ورسوله، فللأسف ماتوا عطشا استشهدوا عطشا وقتلوا في سبيل الله أحرار، وقال تلك المقولة لهم عندما قالوا لإنهم يخيروه فقط أن يبايع ذلك الطاغية العربيد الذي يسمى يزيد، قالوا إنها كلمة فتنجو بها، أما المبايعة أو تقتلها هنا يا حسين سلام الله عليه، وهم يعلموا إنه ريحانتي الرسول وإنه من الرسول والرسول منه، دون ذلك فهم لم يأمنوا، وإن سموا أنفسهم مؤمنين لم يأمنوا أبدا ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم.
0: نعم فعلا سلام الله عليكم يا أم محمد.
1: فالأمة اليوم تعاني ما عاناها الحسين، الأمة انحرفت من بعد الإمام الحسين ومن بعد ما حصل في كربلاء ومن بعد استشهاد الإمام زيد، وبعدها فقدنا أعلام الهدى وفقدنا المسار الصحيح للأمة.
0: نعم.
1: فاليوم نعاني بسبب أولئك من سموهم قادة الإسلام عبيد الله بن زياد ومن يسمى بإذن بالجوشن وعمر بن سعد وابن الوقاص وما أدري من هما هؤلاء الذي حسبوا نفوسهم مسلمين فتطاولوا على سبط رسول الله.
0: نعم.
1: وتركوه وأولاده وأهله وعملوا أعمال لم يعملها أحد، واليومها نحن اليوم نعاني، لكن سأعمل رسالة قصيرة وأختصر فيها للأمة، لماذا اليهود لا يعتدون إلا على من هم مواليين لأهل البيت، فدخلوا العراق ودبحوا الشيعة وهددوا وحاربوا إيران ويقولون عليها شيعية، هذا الرسالة للمسلمين، لماذا يحاربون اليمنيين ويقولون عليهم أيضا يزيدية يعني جيول
0: نعم.
1: إنهم شيعة وطوانين لبيت الرسول، لماذا يحاربون حزب الله اليهود؟ ضروا إلى هؤلاء الشيعة، من الذي يقاتلهم؟ من هو عدوهم هي أمريكا وإسرائيل. لماذا يا أمة الإسلام أخاطب الشعوب ولا أخاطب من ارتادوا جزيرة سبستيان أو سبتيان أو ما أدري أيش اسمها هذا الجزيرة من الزعماء والحكام، إنما أناشد الشعوب. لماذا لم تجلسوا للحظة وتفكروا بهذا الأمر؟
0: نعم،
1: لماذا اليهود يعادون من يسمون مواليين لأعلام الهدى وآل البيت؟
0: أكيد. شكرا كثيرا يا أم محمد.
1: ولماذا دبحهم في العراق؟ ولماذا الآن هاجموا إيران واعتدوا على سيادتها واستشهد القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية
0: رحمة
1: الله تخشى؟ لماذا؟ سؤال أطرح عليهم إن كان عندهم ضمير، ومن يسموا نفوسهم علماء دين سواء في الأزهر أو في الطوال العربية أو رابطة علماء المسلمين، أسألهم هذا السؤال.
0: نعم.
1: لماذا هؤلاء الشيعة هم أعداء أمريكا وإسرائيل وتحاربهم وتقاتلهم بأيدي المنافقين وبأيديهم؟
0: أكيد.
1: سؤال أطرح على الجميع. وعظم الله أجر الجميع. وفاجعة تدن القلوب. والآن نشاهد كربلاء تتكرر في غزة وتتكرر في اليمن وفي يعني إيران وفي لبنان.
0: نعم.
1: فلا نجد من الأمة صوتا إلا الأحرار.
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا بتول، وتحياتي لك وللمخرجة ولكل الأحرار في هذا الإذاعة وكل الإذاعة.
0: شكرا كثيرا يا أم محمد، في أمان الله.
1: في أمان
0: في أمان الله.

0: تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت.
1: كانت صرخة هذا الإسلام في ميدان المواجهة، وكان خياره الحاسم يعبر عنه الإمام الحسين عليه السلام بقوله: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أجر إجرار العبيد. وكانت صيحته المدوية وموقفه الحازم يعبر عنه قول الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونذكر بأرقام التواصل أو برقم التواصل 7228-88-088، ولدينا هذا الاتصال. ألو،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح العزة والانتصارات والسداد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، على الذكرى المؤلمة والموجعة والعظيمة في آن واحد للإنسانية.
2: عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد أبي عبد الله الحسين.
3: فعلا أنا فتحت وانت بتتكلمي قبل الفاصل، يعني ما أقول لسه الله يحفظك يا أستاذة، بس لما ذكرتي لازم من هذه الذكرى تربينا في كل شيء، مش إلا في القتال وبس. فعلا إحنا نفتي العزة الحقيقية إن إحنا نسير في دربهم بسلوكياتهم بتضحياتهم، ما بيش اسمها عندنا ضابح، يعني هم وصلوا كل المعاناة للنبي وتحاصروا وعانوا أجل الدين، يوصل الإنسانية بعزة بصبر بتضحية. ومن معهم يعني اليمن وحول العالم اللي يكون مسلم حقيقي والله ما يعتز ولا يكون إنسان إلا بطريق هؤلاء العظماء،
2: صلوات يعني الله عليهم أجمعين، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على هذا النهج العظيم.
3: وأسأل من الله لنا ولكم، وفعلا والحمد لله ما هو الذي عز الأنصار في هذا الزمان، لأن السيد تربى على يعني تربية آل البيت، والله يهني أبوه اللي رحل بهذا الموقف العظيم في الدنيا، وأخوه الذي ضحى. وفعلا كانت قصة الحسين بالبدر بدون الحسين مش شابها الكربلاء تبقى الأصل، يعني قصة موجعة مؤلمة محزنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عشان إيش ضحوا؟ لأجل القيم والمبادئ والعزة والثبات. صح، هو العزة الحقيقة ما تجي الله في تضحية
2: أكيد، الإسلام الإسلام لن يقوم إلا بالدماء وبالسيوف. يعني رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لما قال قام الإسلام على مال خديجة وسيف علي، يعني لو ما كانش السيف موجود، يعني هذا عمود من أعمدة الإسلام، يعني ما كانش الإسلام عينتشر لو ما بش قتال، لو ما بش جهاد، لو ما بش سيوف.
3: اللهم صل وسلم على
2: صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
3: وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. فعلا كان قصة الرسالة قصة عظيمة وقصة مؤلمة، كثر ما بيحاربوهم أجل لا يعني يوصل الخير للناس، يعني في تعالي في شر في خبات.
2: فعلا السلام الله عليك يا بنت الوطن، لدينا اتصالات أخرى بحيث أنه يكون فرصة للجميع. شكرا كثيرا.
3: أنا أتمنى من الكل يرجعوا لقيم آل البيت، هذا الذي والله يعز الشباب والشابات والنساء والرجال، الطفل الحقيقي إن إحنا نشوف سلوكاتهم ونمشي على مسارهم.
2: فعلا
3: يسلموا ويسلم كل من عنده إنسانية وعزة وثبات للدين وللإنسانية وهداة الله وحفظه.
2: في أمان الله. نذكر طبعا المستمعين الكرام ب رقم التواصل 7228-88-088، ولدينا هذا الاتصال. ألو ألو ألو، طيب ألو ألو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: مش معنا معك الغني، كيف انك يا بتول؟
2: حيا يا مرام، الحمد لله، وانت كيف حالش؟
4: بخير الحمد لله بخير.
2: تفضلي.
4: وانت على محمد على اول حاجه نعزي انفسنا والامه الاسلاميه والقياده الثوريه والسياسيه وكل المحبين ال البيت بهذا المصاب الجلل ذكرى عاشوراء استشهاد الامام الحسين عليه السلام.
2: عظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى استشهاد الامام الحسين.
4: الحمد لله. ثانيا اول حاجه انه عاشوراء اول شيء مش مجرد ذكرى، يعني مثل ما قلت انت هي مدرسه متكامله في الوعي في المواقف السطحيه وبحاجه خيره حصلت في ساحه كربلاء. نتعلم منها دروس العبر. انا كذا شخصين على يعني بعضهم، وهي كربلاء هي او ذكرى عاشوراء فيها دروس خيره، يعني ما نقدر نحن نستلخصها في دقيقتين او ثلاث دقائق. اول حاجه صلاة الامام الحسين عليه السلام في ساحه المعركه مثل ما قلت، يعني كان القتال مشتد والعدو محاصر الامام الحسين واصحابه. الامام الحسين عليه السلام اصر انه يؤدي الصلاه في وقتها. هذا درس لنا انه الصلاه لا تفسد حتى في اصعب اللحظات، حتى
2: نعم.
4: المواقف اللي تجاهد. ودرس لنا ايضا انه العلاقه مع الله سبحانه وتعالى هي اساس الثبات في المواقف. الإنسان المجاهد هو بحاجة لإتصال بالله سبحانه وتعالى، والصلاة تعتبر صلة بين العبد وربه.
2: أكيد.
4: أول موقف. ثاني موقف أبو الفضل العباس عليه السلام ولنا عندما وصل إلى نهر الفرات وكان الماء قدامه، يعني الماء أمامه. تذكر عطش أهل البيت عليهم السلام والأطفال في الخيام، وهو كان قادر إنه يشرب لكن لم يشرب رغم إنه كان عنده حالة ظمأ، مش بس عطش، بالفرق بين العطش والظمأ. كان عنده عطش شديد، يعني آثر غيره على نفسه. وكان هنا درس لنا في الوفاء في الإنصار على النفس. إحنا بحاجة لهذا الشيء في واقعنا اليوم. إحنا بنواجه يعني عدو كبير، يعني لابد إنه الإنسان يأثر على نفسه من أجل الآخرين. ثالث موقف حماية أهل البيت حتى آخر لحظة، عندما العباس عليه السلام حمل الماء واستشهد قبل ما يصل إلى الخيام. هذا درس أيضا في التضحية، وأنه طريق الحق يعني مش هو نجاة شخصية، هو يعني الإنسان بيضحي بنفسه وبدمه من أجل كرامة الآخر. طبعت أصحاب الحسين عليهم السلام من المواقف أيضا في ساحة كربلاء، رغم قلة عددهم كان تبسم عظيم. ما تركوش الإمام الحسين هلك الفئة المؤمنة، ما تركوش الإمام الحسين، لم يتركوا قائدهم رغم أنهم دارين أن آخرتهم الاستشهاد الموت لهم، لأن كانوا قبالهم عدو كبير مئات الآلاف. هذا كانوا مثال للولاء للتسليم المطلق
2: فعلا
4: الصادق وعدم التراجع على المبدأ مهما كانت الظروف. أيضا استشهاد الأطفال ورضيع الإمام الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء مصدر من أكثر المشاهد، عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام وطلب الماء للرضيع أصابوه بسهم في نحرة استشهد الطفل. هذه بحاجة اليوم بحاجة هذا بيكشف لنا حجم القسوة، حجم الظلم الذي يوصل له العدو. يعلمنا أنه الباطل عندما يتمادى ما يلحق هذا الشيء بالسفة أمريكا وإسرائيل والغزو في وجنة في خلطه في كثير من الدول العربية وفي اليمن تحديدا. وقد إحنا عانينا من ظلم العدو، الإنسان لا يفرقش بين أحد. فالإمام الحسين سلام الله عليه ومدرسة عاشوراء مش حادثة تاريخية، هي تعتبر مدرسة كاملة.
2: أكيد.
4: في الصلاة، في الطب، في الإنصار على النفس، في الثبات على الموقف مهما كانت المصاعب، وفي رفض الظلم مهما كانت التضحية. عندما قال الحسين عليه السلام لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرج لإصلاح الأمة لطلب الإصلاح
2: في أمة جدي سلام الله عليه يا مرأة.
4: نعم، هذه مسؤولية كبيرة علينا اليوم. وإحنا بحاجة أن إحنا نأخذ الدروس اللي قبل مدرسة عاشوراء، لا نخلي هذه الذكرى مجرد أن إحنا نتحسس ومثلا نزعل ونبكي، نخليها دروس لنا، لأن إحنا بحاجة اليوم والأمة بحاجة أنها ترجع لمدرسة عاشوراء وللإمام الحسين عليه السلام.
2: نعم، شكرا يا مرام على المشاركة.
4: شكرا جزيلا، في أمان الله.
2: طبعا من الدروس العظيمة التي نسيناها هو أن الإمام الحسين عليه السلام لما طلبوا ناس يعني يقاتلوا معه كان منهم مسيحيين، كان وهب مسيحي، جون عبد أبا ذر الغفاري أسود، ما قالش أنت أسود وأنت أبيض وأنت هاشمي وأنا مقبل الله يقاتلوا معي الذي هم عيال فلان وأنا لا. الإمام الحسين عليه السلام يعني بكى على أصحابه جميعا، وأول شيء أول شيء قبل أصحابه جميعا قبل أن يبكي عليهم في استشهادهم، حتى الحر الرياحي الذي قاتله وقال له يا أما أنك ترجع يعني ما بش لا تدخل الكوفة ولا ترجع للمدينة، ما بلا تخطى طريق بينهن وبسر وان عتسير يعني، ولا عن قاتلك وعن اقتلك. لو ما فكر الحر الرياحي واختار انه يعني لما يعني بمعنى كلام الحر الرياحي انه قال يعني انا خيرت نفسي بين الجنة والنار والله لا اختار على الجنة شيئا، يعني ما قال ليش ها والله ذا حين عادك ذكرت كنت بتقاتلني ووقفت ضدي وجيت بجيش مدري كم على كم وذا الحين ذكرت انك تتوب وتجي معي ماشي ماشي، لا سامحها الامام الحسين وعفى عنه بكل روح محبة وكل روح بتتمنى انه يعني يرجع كل الناس لصوابهم، ورجع الحر لصوابه وكان من اول الشهداء بين يدي ابي عبد الله سلام الله عليه. معنا اتصال نستقبله ولا قد نختم يا سوسن؟ طيب نستقبل هذا الاتصال. الو
5: سلام الله عليكم.
2: اهلا وسهلا وعليكم السلام، من معنا؟
5: ابو صاحب شديك.
2: اهلا وسهلا تفضلوا.
5: ثورتنا مستمرة، ثورتنا حسينية من اليوم لما تقوم القيامة إن شاء الله
2: بإذن الله،
5: مستمرة الثورة حسينية إن شاء الله
2: بإذن الله.
5: أيوة، وهؤلاء أمريكا هزمت والسعودية هزمت والإمارات هزمت وإسرائيل هزمت والمرتزقة، هؤلاء اتقوا الله في نفسهم يراجعوا حسابهم، نقول لهم ثورتنا مستمرة ومع السيد القائد حتى النهاية وحتى الموت إن شاء الله
2: بإذن الله. وهذا من الأشياء الذي بنتعلمها من أصحاب الإمام الحسين، ونسأل من الله إنه يتقبل مننا.
5: أكيد أكيد، إحنا مسيرتنا قرآنية
2: متجهة
5: اتجاه الصح، ونقاتل على ديننا وعلى إسلامنا، ونقدم تحياتنا وشكرنا لأخواننا المحور المقاومة كامل في اليمن في العراق في فلسطين في لبنان في إيران، سلام الله عليهم وسلام الله على القادة العظمى
2: نصرهم الله. شكرا كثيرا، في أمان الله.
5: شكرا،
2: في أمان الله. نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل 7228820888. نزيد نستقبل آخر اتصال. طيب معنا اتصال. ألو
6: ألو، سلام الله عليكم وصباحكم حسيني وعاشورائي وكربلائي.
2: صباح النور والعافية، وعظم الله لنا ولكم الأجر في هذا المصاب.
6: آمين إن شاء الله. إحنا عزي الأمة الإسلامية، لكن نبارك للأمة الإسلامية في إحياء الدم الحسيني على طريق الجهاد على طريق الثورة. مدرسة عاشوراء لا تقف عندها حد محدود، بل ما نريد من هذه المدرسة الكريمة المعطاءة الذي ضحى بدم الإمام الحسين عليه السلام
2: سلام الله عليه،
6: نعم، على لكي تكون يعني نقطة تحرك لجميع الناس الذي خسروا الهمم، ضعفت الهمم بهم واستولت الدول الطاغية على بلدهم. فثورة الكرامة، ثورة العزة، نتعلمها من الحسين الذي اختار الشهادة عليه السلام
2: سلام الله عليه،
6: نعم، لكي يحيى الشعوب وتحيا كلمة الله وحماية بيت رسول الله. ما نريده شيء واحد هو التحرك. لا نعم، لا نريد أن نقول هذا أو هذا، يريدنا الحسين عليه السلام أن نتحرك،
2: سلام الله عليه،
6: لكرامتنا لشرفنا. ويا لثارات الحسين ويا لثارات كل طفل مات تحت أنقاض العدوان الضرب السعودي، يا لثارات كل مسكين، يا لثارات كل مظلوم.
2: سلام الله عليكم يا أبو خالد المهري، شكرا كثيرا على المشاركة.
6: حياكم الله.
2: شكرا، في أمان الله. بهذا الاتصال نكون قد أنهينا فترة اليوم. لا ننسى تجديد العهد لأبي عبد الله عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. تقبلوا خالص التحايا من الطاقم إعدادا وتقديما البتول خالد، وإخراجا وتنفيذا سوسن مجاهد. إلى الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.
7: والله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نقر إقرار العبيد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

نقول بأعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحن الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه لبضة، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضة، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطة، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضة، أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا، لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا، هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة، يا مجلس الأمن احترق كمدا واقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى، يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعضى، فجميعنا في حزبه أعضى.
0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال، إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف جارلز دينكنز

0: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: في إحدى الأمسيات عاد طفل إلى منزله يحمل في عينيه فرحة كبيرة. جلس إلى جوار والده متحمسا ليحكي له عن صديق جديد تعرف عليه في المدرسة. كان يتحدث بحماس ويصف مواقفهما وضحكاتهما بينما كان الأب ينظر إليه متأملا. بعد أن انتهى الطفل من حديثه سأل الأب نفسه لماذا أصبح لهذا الصديق كل هذا الحضور في حياة ابني، وما الذي يجده عند أصدقائه ولا يجده في البيت، وهل الأصدقاء جسر للنمو والتعلم أم باب قد تدخل منه التأثيرات الخاطئة؟ أسئلة تتكرر في بيوت كثيرة خصوصا في زمن أصبحت فيه العلاقات أكثر اتساعا وتأثيرا، وأصبح الأبناء يقضون جزءا كبيرا من أوقاتهم مع أقرنائهم في المدرسة أو الحي أو حتى عبر العالم الافتراضي. فهل يحتاج الأبناء إلى الأصدقاء فعلا؟ وما حدود دور الأسرة في هذه العلاقات؟ وكيف نصنع التوازن بين منح الأبناء مساحة للتواصل وبين حمايتهم من التأثيرات السلبية؟ المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج عالم الأسرة. ما طرحته قبل قليل هو ما سنناقشه معكم في هذه الحلقة بعنوان الأبناء والأصدقاء، حاجة تربوية أم خطر تربوي؟ فأهلا وسهلا بكم.

0: كالأمهات لا يدركون أهمية هذا الموضوع أو حتى يلتفتون إليه ويشعلون في أنفسهم الكثير من الأسئلة. لماذا الأصدقاء أصبحوا يملؤون حياة أبنائهم؟ لماذا الأصدقاء أصبح لهم مساحة في حياة الأبناء؟ وأيضا سنناقش هل مثلا الصداقة حاجة ملحة أم أن هناك خيارات ممكن أن يضعها الأب والأم للأطفال من خلالها يستطيعون أن يربوا ويقيموا وأيضا يقوموا السلوك. في الماضي أستاذتي العزيزة كانت العلاقة بين الأبناء والآباء يعني بتقوم على الهيبة والاحترام أكثر من الصداقة، أو بمعنى أنه الابن يقدس أبوي. أما اليوم فهناك دعوات لأن يكون الأب صديقا لابنه، فهل التربية تحتاج إلى هذه الصعوبة وهذه التعقيدات؟
1: بداية تقديمش للحلقة حق اليوم والقصة اختصرت هي المفهوم الكامل اليوم للحلقة، وأنا بنعد الحلقة واللي إن شاء الله تكون هي أول واحدة من السلسلة اللي تدور كلها حول الأصدقاء، إنه كيف نتعامل مع أبنائنا، كيف نردهم إلى دائرتنا إحنا الأبوية. بدأت يومي اليوم بموقف يمكن خلاني أعيد النظر حتى على المستوى الشخصي. فاليوم من الصبح وبنتي أتسير المدرسة فقامت بتذمر إني مش راضي عن حجابها شكله، فبتقول لي أنا شي نفس الطرحة والحجابات بسنها صديقاتي في المدرسة. طبعا هي في بداية الصف الرابع، وكان عندي المعلومة إنه تأثير الأجران أو الأصدقاء مش بس نعاني منه في مرحلة المراهقة، يبدأ من الصف ما بعد الصف الثالث أو في الصف الثالث أو من بعد الصف الرابع. فاليوم المشكلة الصباحية اليوم أو الموقف هذا خلاني أعيش هذا المعلومة أنه مش بس تأثير الأصدقاء ممكن يكون في مرحلة المراهقة، بيكون تأثيره بدري مثل ما بنقول بدري قوي عند أطفالنا. وهنا احنا نقول أن فيه صيحة ممكن نسميها صيحة إنذار، إنه إلى أي درجة بتكون تأثير الأصدقاء على أبنائنا. طرحتي سؤال إنه هل التربية هي صعبة؟ وكأن إحنا أمام مقارنة ما بين التربية في الماضي والتربية في الحاضر. اليوم إحنا بنعيش
0: لأنه وإن قاطعتك كانت التربية في الماضي كانت الأطفال بالفطرة لا يمتلكون هذه الوسائل التي بيمتلكها أطفال هذه المرحلة. كان هناك هيبة للأب، هيبة للأم، احترام، تقدير. الآن ربما ينعدم هذه الأخلاقيات.
1: من المقولات اللي بيقولوها الآباء القدامى يقولوا إحنا في عملية التربية ما كناش بحاجة إلى أدلة إرشادية في موضوع التربية.
0: بالضبط.
1: إحنا كنا نربي وخلاص. فكانت التربية أكثر سلاسة لأن القداسة التي كانت تقوم عليها علاقة الآباء مع الأبناء هي ساعدت في عملية التربية. اليوم إحنا بحاجة أن نعزز من دور الآباء، مش لأنهم أكثر أهمية، لا، لأن اليوم طريقة التربية هي تغيرت. كثير من الآباء اليوم يشكوا لما يكون مثلا أبنائهم في سن 12 سنة وما فوق أو 11 سنة، ممكن يجي يقول أنا بين حاكي ابني وهو جالس على التلفون، التلفون بالتحديد، ولا في أشخاص قد تطور موضوع التلفون إلى الأيبادات إلى شاشات الكمبيوتر إلى يعني أجهزة، بس إحنا بنقول في حدود التلفون. فتلقى المراهق هذا أو الطفل ممكن ما يستوعبش توجيهات الوالدين، يرفضها، يعبر عن سخطه ممكن بالصراخ، بالصوت العالي، بالرفض، بالتمرد، ممكن يتهم الوالدين انهم ما بيفهموه، ما بيقدروه، بيضغطوا عليه، وهو غارق يعني رافض لواجباته المدرسيه، رافض لكل المهام اللي يفترض انه يقوم بها، غارق في دائره الاصدقاء، مستمتع معاهم، ضحكاته معاهم، جوه كله قدها معاهم، يبدا شوي شوي ينفصل عن الجو العائلي. هذا اللي بتعانيه اغلب البيوت. ومهما احنا قلنا احنا لا مدركين للخطر وبدأنا نربي أبناءنا من البداية أنه ما بش هذه الصداقات القوية إلا أن احنا نوصل في مرحلة من المراحل هذا اللي احنا نعتبر نفسنا محصنين، ونشوف فجأة أن عيالنا بدأوا نوعا ما يخرجوا من هذا الدائرة العائلية وينغمسوا في عالم الأصدقاء. لما نجي نشوف أنه على موضوع الشكوى، نشوف أن الأجيال السابقة اللي احنا بنقولهم أفضل مننا كان بيشتكوا بيقولوا أنه الله الشباب قدوم أقل احترام أقل انضباط، يعني هذا شكوى حتى نوعا ما هي كانت قديمة شوي. لكن اللي احنا نعرفه اليوم احنا كآباء بإحساسنا بحدسنا بتشخيصنا اليومي أن الأطفال اليوم احنا بنعاني معاهم به مشكلة ولو ما قدرناش نشخصها،
0: لكن المشكلة موجودة.
1: احنا بنقول في حاجة يا ناس، في شيء غريب في التربية هذا الفترة. من الأشياء اللي احنا دائما بنقولها أنه بنلاحظ، وهذا من الجمل المتكررة، أن الأطفال ما عادش بيكتدوا بالكبر، ما عاد عندهم الخوف والحذر أنهم يتورطوا في مشاكل، كان في نوع من الاستهتار ولا مبالاة، الحذر كان زمن أكثر. بنلاحظ أنهم أصبحوا أقل براءة، ما عبش السذاجة والبساطة حق الأطفال حق زمن، ما عادش عند الأطفال هذك الدهشة اللي كانت عند الأطفال زمان. كان زمان الطفل ممكن يندهش بأبسط المواقف بأبسط المناظر، يعني يخرجيه رحلة الطفل حق زمان كيف يندهش لو يبصر البحر، لو يشوف الصدف عند البحر، لو يبصر سمكة طلعت، كان في دهشة، دهشة مختلطة بنوع من البراءة الطفولية. اليوم بنحس الأطفال ما عاد يندهشوش. بنلاحظ حتى أن الدهشة هذا كانت بتخلي الطفل يقبل على العالم، على الاكتشاف، على الإبداع، على أنه يخترع أشياء حتى لو كانت بسيطة، على أنه يغير بعض الأمور أو حتى يطلب التغيير. نلاحظ أن الأطفال اليوم قد احنا ممكن نعبر عنهم بنقول قد فيهم حذق، ما عبش فيه أدب أحيانا أو بطريق غير لائقة. بنلاحظ حتى أن الأطفال اليوم ملولين، وهذا حتى على المستوى الشخصي يعني احنا بنعيشه.
0: حذروا عن السمات التي كنا عليها احنا.
1: اليوم طفل عمره 5 سنين او 6 سنين ممكن يقول لي يا ماما تدوري تلفون، تقولي له لا، يقول وانا ما اجلس افعل.
0: بالضبط، يعني ما تشوني اجلس افعل. لكل شيء اجابه وسؤال،
1: يعني حاله الملل الذي بيعيشوها الاطفال اليوم الصغار شيء عجيب ملفت للانتباه.
0: ربما تغيرت الوسائل.
1: احنا لما نجي نتكلم حتى التربية هي تغيرت، أو مفهوما عن التربية تغيرت. لاحظي آباءنا في الماضي، آباءنا في الماضي كانوا أكثر ثقة بأنفسهم، أكثر اعتداد بأنفسهم كدورهم كآباء، أكثر حتى شعور بالقداسة بالهيبة بالمكانة أنهم مؤثرين. كان لهم تأثير وعندهم قناعة أنهم مؤثرين سواء إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، يعني ما بنتحاكاش أنه ضروري كان تأثيرهم دائما إيجابي، كانوا مؤثرين حتى لو كان بشكل سلبي. هذا الآباء في الماضي. نلاحظ أن الوقت الحاضر آباء اليوم لو جي واحد يتكلم ممكن يقول والله آباء زمان، وهذا الجمل بنسمعها، كان بيحبوا أطفالهم أكثر من آباء اليوم. الحب ما تغير، كل الآباء في كل المراحل في كل المجتمعات يحبوا أطفالهم بنفس الطريقة الذي حبوهم بها أجدادهم، فما مش هنا المشكلة. لكن اكتشفنا في الفترة اللي احنا فيها ان الحب وحده ليس الطريق الآمن للتربية. الحب الحالة ما يربيش، مش بس في علاقة الأطفال مع آبائهم، حتى في علاقة الشركاء اليوم الحب الحالة ما يكفيش، حتى في نجاح الزيجات اليوم بنلاحظ إذا كان الرجل اليوم يفتقر انه ينقل خبراته مهاراته ويفعلها في الحياة الزوجية، هذا كمثال، الحياة الزوجية ممكن تخرب حتى لو كان شديد التعلق أو المحبة لشريكة الحياة، أو حتى العكس من ناحية المرأة، ما بالنا حتى بالأطفال، ما احنا نحب أطفالنا، لكن عجزنا اليوم إن احنا ننقل خبراتنا أو ننقل تجاربنا إلى أطفالنا.
0: في موضوع أستاذة سماح إنه الطفل بيتعلم بالقدوة، إذا كنت أنا قدوة حسنة لأطفالي أو الأب كان قدوة حسنة حتى سهل التعلم، ربما الأب أو الأم ما قدروش يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم أو أنهم يمثلوا هذه القدوة بشكل أفضل.
1: إحنا لو جينا تكلمنا هذا كلها من أساليب التربية، من وسائل التربية، أن احنا نكون القدوة ونقدم النموذج. ممكن احنا نستخدم الوسائل، الفنون، القصص، تكلمنا عليها في حلقات كثيرة، وهي فعلا هادفة ومؤثرة. لكن ليش اليوم بيجوا آباء اليوم معاهم هذا المهارات؟ أديلي عدد من الآباء القدامى كانوا يستخدموا كل هذا المهارات، أو ممكن زمان آباء كان يحتاج يصير يقرأ كتاب في التربية أو يستعين بمرشد أسري. اليوم شوفي كم عدد البرامج الأسرية اللي ممكن اليوم وسائل الإعلام بتهتم أن يتقدمها. في الماضي كانت الأسرة ممكن ما تأخذش كل هذا الكلام
0: وهذا الجهد وهذا الوقت.
1: طيب في الوقت اللي أصبح عندنا المعلومة والمعرفة والمهارة والخبرات وعلماء النفس وعلماء السلوك وعلماء التطور وقدموا لنا هذا التشريح النفسي للطفل،
0: نعم،
1: في الوقت الذي أصبحنا كآباء وأمهات نشعر أننا عاجزين أمام هذا الأطفال، ممكن في آباء اليوم في اللحظة هذا بيسمعوا ويقولوا أنتوا بتبالغوا، أنا لازلت أسيطر على أبنائي. فبنقول لا، إحنا إذا كان أنت اليوم موفق في عملية التربية فهذا النعمة، لكن غيرك الكثير يعانوا فعلا حالة عجز. أخرجي بس للمدارس، أخرجي للشارع، شوفي بس المظهر اللي اليوم بيظهروا به أبناءنا المراهقين، سواء كان البنات أو الأبناء. لا نظلمش الأسرة ونقول أنه هذا البنت اللي خرجت بهذا المظهر الذي لا يعبر عن العرف ولا عن الهوية اللي احنا بنعيش فيها، أو حتى أبناءنا اللي ممكن احنا نشوفه ونبصر نتذكر فنان أمريكي أو فنان أجنبي أو كذا من مظهره، لا نظلمش الأسرة ونظلم الآباء ونقول هذولا ما عرفوش يربوا، لا، أو أنهم راضيين عن هذا الحال اللي احنا نشوفه. لا، في كثير من الآباء والأمهات ساخطين، في كثير منهم بيشعروا بحالة العجز ويقولوا احنا بنحاول لكن بنواجه بتمرد وجدال، فنشعر ان الفجوة اليوم بيننا وبين عيالنا بتكبر، ما عاد عندنا القدرة ان احنا نوصل افكارنا او ثقافتنا ويقتنعوا بها ابنائنا، ما عاد احناش المصدر الوحيد للتربية. احنا اليوم بنعيش في حالة تنافس به من ينافسنا على ابنائنا ويتأثير على ابنائنا بشكل اكبر. احنا لما نجي نتكلم على ما هو الذي تغير في التربية، تغير السياق، طريقة التربية، سياق التربية، قالب التربية، ثقافة التربية اليوم هل الذي تغيرت؟ فبالطبيعي ان احنا اصبحنا ان احنا نواجه
0: في الصعوبة. الحقيقة استاذة سماح انه الجميع تغير، الأسرة تغيرت، التربية كما قلتي تغيرت، حتى وسائل التربية تغيرت، المدارس، الإعلام، التقنية، هذه كلها تغيرت عن الأعوام الماضية. الأطفال الآن بيعيشوا في عالم مفتوح، هذا العالم بيتعرضوا فيه يوميا لكم هائل من المعلومات المؤثرات وغيرها. الواقع اليوم الذي نريد أن يستمعوا إليه الأعزاء الجمهور العزيز، هل تغير الآباء أم تغير الأطفال، أم بالتحديد ما هو الذي تغير؟ لماذا هذه الصعوبة التي يشتكي منها الآباء في تربية أبنائهم في زمننا؟
1: أنت كأن أنت بتديلي سؤال بطريقة مختلفة، وكأن أنت بتقولي إذا كانت المهارات التربوية أو حتى محبة الأطفال غير كافية، يعني من خلال الكلام السياق الأول، ما هو المطلوب؟ وكأنه بتقولون طب ما هو المطلوب؟ إحنا لما نتكلم على فكرة التغيير وبنقول تغيروا الآباء ولا تغيروا الأطفال ولا الواقع اللي تغير، أنجي نلاحظ أنه الآباء ما تغيروش. من أي ناحية؟ أنه بنفس الآباء اللي بيحبوا أبنائهم واللي بيثابروا من أجل أطفالهم ويبذلوا جهد. لا تقولي ليش بعض المشاكل الموجودة وأن الآباء اليوم أصبحوا مقصرين ولأنهم منغمسين في شبكات التواصل، ما بنتكلمش عن الحالات الاستثنائية بقدر ما إحنا نتحكي على الأبوة بشكل عام، على الشعور الأبوي لا زال موجود،
0: صح.
1: ما قد حصلش مسخ لهذا الفطرة. نفس الشيء بالنسبة للأطفال، الأطفال في هذا الزمن ما ولدوش بجينات جديدة اسمها جينات الاستقلالية من أول يوم يولدوا فيه، لا زال الطفل اعتمادي ويحب أنه يعتمد على الأب والأم. ما بيش جينات اليوم أن الطفل والله أصبح خرج على طول من إلى العالم هذا كله وهو طفل عنيد أو طفل متمرد أو طفل يجادل أو طفل عشان يخضع للرضاعة الطبيعية محتاج الأم تحاور وتقنع. لا، لازالت الفطرة موجودة، معناها أن هذا الأسس الاثنين لمحبة الأبناء أو الآباء وشغفهم بأولادهم هو موجود، واعتمادية الأطفال ومحبتهم لأولادهم هي موجودة.
2: لكن ممكن نحن نطرح سؤال، قل لي كيف علاقتك بابنك، أقول لك أي نوع من التربية تعيش أو تمارس. إحنا اليوم بحاجة، سموها علماء السلوك أو علماء النفس أو علماء التطور، بعلاقة الارتباط. علاقة الارتباط هذا هي متشابهة أو مقترنة بعلاقة التوجه، بمعنى أي شخص أنا مرتبطة به عاطفيا ونفسيا أتتوجه إليه، صح؟
0: صح.
2: نجي نشوف مثلا البطة مع صغارها، كم بنتحيل يعني بعض المقاطع لما نشوف البطة وهي في البحيرة وعيالها بيلحقوا بعدها بشكل منظم ومرتب
0: فعلا.
2: وكان من الأشياء حتى اللافتة، إذا اليوم مثلا قمنا شلنا البطة هذا، بعدناها وطرحنا بدلها دمية متحركة، ما عيف علينا البطة الصغار؟ بمجرد ما نحرك الدمية البطة يتحرك من بعدها. غريزة التوجه الموجودة هذا في كل المخلوقات. اليوم كم عدد الكواكب الذي تدور حول الشمس؟ يعني حتى على مستوى الكون هذا كله ضروري أن هناك محور وبه من يدور حوله. هذا الواقع. نفس الشيء بالنسبة للطفل، علاقة الارتباط هذا احنا بنقول أن الأطفال الذي يفتقروا إلى هذا النوع من الارتباط مع المسؤولين عن تربيتهم، سواء كان معلم أو والدين أو أي شخص مثلا كبير ومسؤول عن التربية، من الصعب أن احنا أن نربيهم. وكان في واحدة من المقولات قالتها واحدة من الأمهات وهي بتتكلم مع شخص على موضوع التربية، قالت طفل ما بتقدرش تفهمه، ما بتقدرش تتحمله. وهذا قيسيها على كل العلاقات. إذا كان اليوم في امرأة يعني تشتكي من واقع زوجها، تقولي لها إيش؟ ما فهمتي، كيف تتحملي؟
0: بالضبط، لذلك ما قدروش يتعاملوا مع بعض، وهذا هو بالنسبة للأب والأم ومع الأبناء. يعني بطبيعة الحال الطفل يحتاج إلى أصدقاء، ولكن يحتاج إلى أن يتعلم من أبويه. سنخرج لفاصل قصير أستاذة سماح، بعده إن شاء الله نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة وما حد تقول شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم هذه الحلقة من برنامج عالم الأسرة، ونتحدث في هذه الحلقة عن الأبناء والأصدقاء، هل هم حاجة تربوية أم خطر تربوي على الأبناء؟ وصلنا مع الأستاذة سماح بعد الترحيب بها مجددا، حياك الله أستاذة سماح.
1: يا شاء الله.
0: وصلنا إلى موضوع، هل ينبغي أن نمنع الأطفال من الأصدقاء مثل عمرهم؟ يعني أنه ما ينفعش يكون لهم أصدقاء كثيرون، أو أنه لا يقيموا علاقات مع الأطفال الآخرين. كيف نقدر نوازن هذا الموضوع، نقول لهم ما ينفعش يكون لكم أصدقاء، أو أنهم يكون لكم أصدقاء بس لا تتعمقوش في العلاقات؟
1: شوفي، السؤال هذا الجميل، ليش؟ لأنه فعلا من الكلام الأول إحنا كلنا كمربين يخطر في بالنا هذا السؤال، أنه إذا كان تأثير الأصدقاء على أبنائنا بهذا إلى حد المنافسة معانا كدورنا كآباء، فهل إحنا فعلا أن نمنعهم من الأصدقاء؟ طيب هل إحنا أن نقدر نمنعهم في زمن قد تعرف الأصدقاء كبرت؟ يعني كان زمان يبدأ الأصدقاء من المدرسة، وفي إطار المدرسة وإطار الحارة وإطار الجيران. اليوم كم عدد البنات، وبين أشوف بالنسبة لي اليوم لافت لما تقول لي اليوم معي صديقة سورية، معي صديقة عراقية، معي صديقة لبنانية، يعني بين أشوف أنه اليوم تعدينا حتى الدائرة الضيقة اللي كانت زمان للأصدقاء. اليوم قد إحنا بنخرج خارج الوطن، وتعددت الثقافات وتعددت الصداقات، فتأثير الأصدقاء اليوم أصبح كبير جدا ودائرته واسعة. لكن خليني أرجع بس للوراء شوية في نقطة، إحنا لما تكلمنا على علاقة الارتباط وأهميتها، أنجي نشوف أن التربية اليوم تغيرت في ثقافتها من أي ناحية. اليوم المجتمع والثقافة ما بيدعموش هذا العلاقة بشكل كبير. كيف؟ احنا من نجي نشوف في وسائل الاعلام، في المناهج المدرسيه، في ثقافه المجتمع، هل احنا بنسمع بشكل متواصل وهادف وباساليب متنوعه على اهميه دور الاباء في حياه اطفالهم؟ ان نلقى هذا اللغه نوعا ما قدها غايبه. هل بنقرا منشورات كثيره تتكلم على قداسه الابناء واهميتهم؟ إذا سمعناها نسمعها بطريقة تذمر، أنه أوه كيف كان الآباء حق زمان وكيف الآباء حق اليوم، وكيف الجيل حق زمان والجيل،
0: نسمعها متجددة في كل وقت،
1: وقدمنا رسالة سلبية، وكأن احنا بنقول لأطفالنا اليوم احنا ببساطة مش قادرين عليكم، هذا اللي بنوصل لهم. احنا اليوم محتاجين أن نعزز هذا الثقافة، ثقافة الارتباط. نجي نشوف مثلا احنا لما نتكلم هل نسمح لهم بالصداقات أو نضيق هذا الدائرة، يقال أن لأول مرة في التاريخ يلجأ الصغار إلى التعلم والاقتداء والتوجيه ليس من خلال الأمهات والآباء والمعلمين وغيرهم من الكبار، ولكن يلجأوا إلى التربية والاقتداء والتوجيه لمن في نفس عمرهم. اليوم الأطفال والمراهقين بيربوا بعضهم البعض. اليوم التربية ما عادهاش تربية رأسية من الكبير إلى الصغير، اليوم التربية هي التربية الأفقية الذي كل واحد بيربي الثاني. اليوم إذا الأصدقاء ادوا رأي والآباء والأمهات ادوا رأي، نلاحظ أن أبناءنا يميلوا إلى رأي أصدقائهم بشكل أكبر. التوجه إلى الأقران، احنا قلنا أن له علاقة بموضوع الارتباط العاطفي والارتباط الثقافي والنفسي مع هؤلاء. فكرة هل يصادقوا ما يصادقوا، احنا اللي احنا نعرفه وقريب للفطرة ان هذا الروابط هي طبيعية جدا. يعني الله سبحانه وتعالى ما بيقول انما المؤمنون اخوة، المؤمنين ما قالش الاسرة، ما قالش العائلة، معناها ان في اخوة ايمانية لابد ان طبيعة تكون متواجدة،
0: انت حل بين الاصدقاء.
1: ايوه، الله سبحانه وتعالى حتى لما في حركة النبي صلى الله عليه وعلى آله، واحنا كنا عاد احنا خارجين من يوم الهجرة النبوية، كانت قائمة الهجرة أو أسسها القوية فكرة المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار. النبي صلى الله عليه وعلى آله كان معه من الرجال الذي كانوا في مقام الأخوة، في مقام الأصدقاء، وكيف دعموا النبي وكيف ساندوا النبي. ففكرة الأخوة الإيمانية هذا إذا جينا عززنا مفهومها بطرق صح، فإحنا ماشيين في طريقة صح. لكن إذا كانت هذا الصداقات هي تمشي بشكل يلغي دور الكبار، هنا تصبح عايش مصدر خطر. طيب ممكن نحن نطرح سؤال، قول طيب هل نقدر إن إحنا نوازن؟ يعني ممكن أطفالي يسمعوا توجيهاتي ويسمعوا توجيهات أصدقائهم، هذا التناقض في التوجيهات لا يمكن أن يكون موجود عند شخص، ولا يخلي عنده طبيعة أو شخصية غير متوازنة. بمعنى هل إحنا كأمهات أو كآباء لو قدرنا نفرض على أبنائنا طريقة معينة في اللبس والمظهر، هل نقدر نفرض عليهم هذا أو يأخذوا ثقافتنا وفي نفس الوقت يخرجوا مع أصدقائهم يأخذوا ثقافة أصدقائهم؟ الدماغ ما يقدرش لا يأخذ صورة واحدة.
0: أيوه.
1: إما أن يمشي بهذا المظهر أو يمشي بهذا المظهر، حتى لو كان في البيت بيجامل والديه شوية، خلي بس مجرد ما يخرج أو يبتعد منه هذا مثل ما نقول العين الذي تراقب، يكون الصور الذي في عقله مقتنع بها أيش المظهر الذي بيمشوا عليه الصقاء، فهو إما يختار هذا أو يختار هذا. إحنا محتاجين اليوم ما هو الذي نعمله؟ نجي نلاحظ كل ثقافة لها موسيقها الخاصة، لها ألفاظها الخاصة، لها ثقافتها الخاصة، لها رواياتها، لها قصصها. إحنا الذي بنحاول لما نجي نشوف عيالنا اليوم الموسيقى مثلاً، أيا كان نوع الفن اللي بيسمعوا عيالنا اليوم، ما بيشبهش الفن بكل أنواعه اللي كان بيسمعوها الآباء أو حتى الآباء حق اليوم. نلاحظ اليوم الألفاظ، شوفي ألفاظ اليوم البنات في المدارس، ألفاظ المراهقين في الشارع أو في المدارس اليوم ما بتشبهش ألفاظ آبائهم. يعني هذا الواقع اللي احنا بنعيشه. كيف نستطيع أن احنا نحافظ على أن يكون لأولادنا أصدقاء لكن يكون التأثير الأكبر هو لنا، أن نكون المرجع هو إحنا؟ كيف نقدر نعزز الثقة أنه لو كل الناس قالوا لك رأي بس أنت ترجع كاختيار وكقرار ليش؟ لأنه ثقتك أن أبوك وأمك هم أخبر، مش إحنا بنقول هكذا، نقول أبوك وأمك أخبر، بنقول أبوك وأمك أفهم، مش إحنا بنقول لهم ما بش حد أي يحبك سعم أبوك وأمك، ما بش حد أي يحتاج لك الخير أو يفرح لك أو يلجأ أو يسعى.
0: والأم كيف يقدروا يعززوا هذه مسألة الثقة، أنه ابني لابد أنه يثق بي ويرجع في كل أموره إلي؟
1: أنت عشان تتشيدي الجواب هذا تختصري السلسلة كلها، فخلينا يعني هذا السؤال هو أن نلقاه مع الحلقات اللي دي أتجي، كيف إحنا نعزز، لأن يكون في معانا من الحلقات أنه كيف نحاول نعزز هذا الدور للآباء الذي بدأوا أولادهم نوعا ما ينفلتوا من دائرة الارتباط هذا، إلى نرجحهم شوية من دائرة الأصدقاء إلى دائرة الأسرة نوعا ما. وحبها أنا أدي ملاحظة لفتت انتباهي، أن في واحد قال أنه قام يدرس، طبعا هذا في المجتمع الأمريكي، فقال قام يدرس حالات الانتحار الكثيرة اللي كانت منتشرة بين الأطفال
0: أسبابها.
1: أيوة. قال الدهشة الذي حصلت له، قال أن الدافع الرئيسي لأغلب حالات الانتحار كان التنمر الذي حصل ما بين من؟ ما بين الأصدقاء. يعني مش بسبب الظروف أسرية، بسبب أنه في حاجة حصلت بينه وبين أصدقاء تنمروا عليه أو السخرية أو حس أنهم مش راضين عليه. وقام بدأ حتى أنه في البنات هذا الأشياء منتشرة، الغيرة بين الصديقات حتى داخل البنات بالذات، أنه وبدأت عندهم سؤال أنه من أفضل صديق لك أو من أفضل صديق لفلان. يعني شفتي التنافس ما بين الأصدقاء أنفسهم. فكان للأمان بالنسبة لي حتى أنه كان مفاجأة بالنسبة لي أنه حالات الانتحار يكون سببها الأصدقاء. إحنا كلنا كنا نحس أن الضغط
0: يكون الوالدين،
1: والفجوة الأسرية هي الذي بتكون هي السبب. حتى في اليابان، كانت اليابان كانوا يعتبروها، طبعا هذا نتحك على المجتمعات غير الإسلامية، كانوا يعتبروا اليابان هي من المجتمعات المحصنة. من أي ناحية؟ حتى منلاحظ في مقاطع قوي كانت ملفتة للانتباه، الاحترام للكبير كان موجود قوي عندهم بشكل لافت، الأسرة الممتدة الذي الجد والجدة وأهميتهم كنا نلاحظ في المجتمعات اليابانية لازال بشكل كبير، الأساليب والسلوك الأخلاقي في الاحترام المتبادل ما بين الأطفال وما بين اللي أكبرهم سنا، اليوم المجتمع الياباني هذا اللي كان حريص جدا أن يحافظ على ثقافته، تلاحظي حتى في طريقتهم في الأكل كان حريصين أنه عادي يجلسوا على الأرض ما مش عندهم هذه الكل الذي بيسموها اليوم التطور والتمدن وكذا وكذا، جدا حريصين على هذا الثقافة. اليوم هذا المجتمع بيشتكي، اليوم دخلت
0: المجتمع
1: يعني
0: الياباني
1: أيوة الذي كان جدا حريص وكان يعتبر من المجتمعات المحصنة. طبعا احنا لما يجي نقول اي حمد بدأ تظهر، يعني يمكن اغلب اللي بيسمعونا اليوم عاد عيالهم صغار،
0: هو هذا السؤال الذي اريد ان اطرحه وربما يتساءل الكثير. هذه الامور اسقطتها على طفلي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات ام 10 ام اي فئة عمرية نبدأ ندرس هذا الموضوع على اطفالنا؟
1: ليش اليوم بدأت ليش الحلقة؟ قلتش بالموقف الشخصي الذي حصل لي الصبح. عشان بس أنه أقدم التجربة هذا ونثبت معلومة أنه مش بس في سن المراهقة يبدأ تأثير الأصدقاء. الأصدقاء هم مش دائما يكونوا من البيئة الخارجية، ما أحيانا مثلا بنتي أقول بنات عمها أو بنات خالها وهي تعتبرهم أصدقاء، فيكونوا لها تأثير عليها أكثر من تأثير الأب والأم. ومش بس فهنا. دائما الأصدقاء يكونوا والله خارج الحارة خارج البيت، لا، في من ممكن إحنا يخطر سؤال إنه مش أنتو في وسائل التربية الحديثة أو بنسمع إنه يفترض أن يكونوا أطفالنا مستقلين عننا؟ ممكن يتم طرح هذا السؤال. إحنا نسعى لاستقلال أبنائنا عندما ما يكونوش عاد بحاجة إلى تربيتنا، هنا يكون الاستقلال صح. لكن إن أولادنا يستقلوا في الفترة اللي عادوا محتاجين من يرسم لهم الطريق، شوف إحنا الكبار دحين لو يجي يشلون الصحراء ويقولوا لنا نمشي في طريق مظلم، في طريق موحش، في طريق وعر، في طريق، وإحنا معانا مرشد أمامنا، كل ما كنت عيننا على المرشد إنه قوي واثق من نفسه وعارف وجهة الصح، كل ما حسينا
0: بالأمان.
1: أيوة.
0: بالأمان.
1: نضحك ونجابر وممكن ناخذ صور وممكن نحكي مواقفنا وممكن، ليش؟ لأن احنا ما مش عندنا شعور بالخوف. بس لو ضاع المرشد علينا تهنا عنا، أو بدأنا نشوف أنه قده هو أصبح قلق، قده شاكك في الوجهة، لو كنا مش نمشي في صحراء والله لو كنا نمشي في جنة من جمالها ومن كذا، بس مجرد ما نقول احنا ما عاد درينا شوي نحن في أي بقعة، ما عاد نقدرش نستمتع لا بالجمال ولا بالمناظر ولا، وهذا شوفي لو خرجنا حتى في رحلة، ومجرد أن تضيع الوجهة يسقط الشغف والفرح والشعور بالسعادة. ليش؟ لأنه قلوا لي ويننا أقدر أرتاح وأقدر أستمتع. إيش الذي بيشعروا به أطفالنا مع أصدقائهم؟ هل الأصدقاء بيحموهم فعلا من شعور الضياع؟ لا، شوفي هم ما بيحموهم شو من الضياع، هم يحموهم من الشعور بالضياع، فهم عايشين في حالة وهم، احنا عارفين كيف نتصرف.
0: أيوه.
1: والشيء المخيف لما يتصرفوا بنضج زائف أو متوهمين انهم على حق، يوصلوا إلى مرحلة بيشعروا انهم أكثر فهما من آبائهم. ممكن بعض الأطفال الذي فيهم شوية أو من الجرأة أو ما بيش الأدب ممكن يتهموا آبائهم بالغباء، وانتوا ما بتفهموش، وانتوا أصلا مش انتوا دارين، وانتوا من حق زمان، وانتوا يعني بتوصل إلى هذا المراحل. فالأطفال ممكن هم دارين إيش الذي يشتوى، بس ما بيعرفوا إيش الذي يحتاجه. وإحنا بنتحاك على أطفال إلى سن 15 سنة، أنا بنتحاك عليه كطفل. وخلينا نرجع إلى كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قال في قواعد التربية أنه السنوات الأولى بيكون فيها أمير، وبعدين يكون فيها عبد، وبعدين يكون فيها وزير، هذا تكون أيش 21 سنة. يعني بعد ما قمنا بكل العمليات، وهي تربية طبعا كل المراحل هي طرق وأساليب تربوية، قال أترك لها الحبل على الغارب. يعني بعد ما أنا قمت بكل الأدوار أيهن أصبح مستقل مسؤول على نفسه
0: بعد إتمام التربية الكاملة
1: في سن 21 سنة، أنا أطلقت لها العنان. لكن هو ما أطلقت لها العنان أنه ما عبش المعه كبير،
0: إلا وأنا واثق حتى بالتربية التي طرحها في الإبن،
1: يعني بيكون في استقلالية لكن لا زال المرجع موجود. إحنا كثير من الذي توفت أمهاتنا مهما كنا أصبحت أعمارنا أو خضنا في الحياة أو حتى إحنا أصبحنا أمهات، شعرنا بشعور الفقد، أيش فقد المرشد، فقد الموجه، فقد التجربة، فقد الحكمة، يعني شعرنا بالألم وشعرنا بالغربة، وإحنا قد إحنا نقول أمهات وقد إحنا في دورة تربية، ليش شعرنا بهذا الإحساس بمجرد ما فقدنا أب أو فقدنا أم؟ هذاك المرجع الذي كنا نشعر معه بالأمان لما نستشيره تلنا شعور بالضياع لأن إحنا فقدنا، فما بالنا بأطفال في سن صغيرة، يعني كيف بتكون حاجتهم؟ فإحنا كحاجة اليوم نقول نخرج منها من الحلقة هذا، إحنا لما نتعامل مع الأطفال إحنا محتاجين أن يكون عندنا وعي بأهمية الارتباط بيننا وبين عيالنا. كلما كانوا مرتبطين بنا عاطفيا بالمحبة بالثقة بالقناعة بالدور بالأهمية، كلما كانت قدرتنا على التربية هي أفضل. فإحنا من خلال الحلقات إذا قدرنا نرجع أبناءنا إلى دائرة الارتباط، وللأمانة من أكثر الأشياء اللي كانت تأثر فيني في موضوع التربية اليوم وأنا أقوم بدوري كأم هو كان موضوع هذا الخيط اللي أقول أحيانا بنوصل إلى مرحلة نشعر قد الارتباط العاطفي بيننا وبين أبناءنا ممكن قدو شعره أحيانا من تصرفاتهم وتمردهم وجدالهم. كلما قدرنا نحافظ على هذا الشعرة إحنا عاد إحنا في خير، إذا انقطعت فمعناه إحنا بنقول على كل التوجيهات بنقول والله عليها السلام. ممكن نستخدم أسلوب العقوبة ونضطر إحنا أحيانا نستخدم أسلوب العقوبات، لكن بتكون العقوبات دائما مؤقتة، بمجرد ما يخرج الطفل أو يقدر يتمرد على العقوبة بيرجع إلى الطبع السابق، وإحنا في النهاية إيش الذي كنا حققنا؟
0: ولا شيء.
1: فهذا أنه خرجنا اليوم بأهمية دورنا في العملية الارتباط.
0: سريعا أستاذة سماح، ما الذي يجنيه الأطفال من التوجه بعضهم نحو بعض؟
1: الأطفال دائما الذي بيحققه هو شعور الاستقلالية المزيف الذي مثل ما غريزة التوجه والاعتمادية والارتباط العاطفي هي موجودة عند الأطفال، لا زال عند الطفل حتى غريزة الثانية هي غريزة الاستقلال، هي موجودة الغريزتين، بنلاحظ أنها تبدأ حتى في المراحل الأولى وفي السنوات الأولى. مش الطفل في رحم أمه بيكون مرتبط جسديا بجسد الأم، بمجرد أن يكون أصبح، وهذا في قانون الله وقانون الطبيعة الذي الله أوجده، بمجرد أن يصبح مهيئ للخروج إلى هذا العالم يأذن الله بعد بعملية الولادة فخرج. ننتقل بعدها للارتباط الثاني، ارتباط الرضاعة واللي الله حدده بعامين أو حولين كاملين. بمجرد ما يبدأ يخرج الطفل من هذا الارتباط قدوم ما عادش بس يصير شوية يلعب ويرجع لحضن أمه، قدوم ممكن يغيب عن أمه ساعة، طبعا بعين الأم ومعرفتها بس عندها هذا القدرة. فشوفي غريزة الاستقلالية كيف تتطور من الطفل، لكن جالس يرجع إلى هذا النقطة مثل الكعبة اللي بيدور حولها يمه وأبوه. فغريزة الاستقلال الأطفال بيكونوا سريعين بحكم طبيعتهم الإنفعالية والحماس، بيكونوا أحيانا سريعين في بعض الأطفال في أنهم يستقلوا من آبائهم بشكل سريع، بالذات إذا احنا أخطأنا في طريقة التربية وضعفنا علاقة الارتباط فبيستجيبوا لعملية الاستقلال بشكل سريع ويحاول يدوروا من الذي بيشبههم ويقنعوا أنفسهم أنه إحنا معانا. يعني دلقي بنت صغيرة هي محتارة، مجرد ما تحس أن معاها صديقة تقدر تستشيرها بتحس خلاص كأنك دي عندها شعور بالأمان، حتى لو كانت هذا الصديقة والأصدقاء غير مؤهلين أصلا في عملية التربية. يعني إحنا اليوم ما بين الثقافة الأبوية أو ثقافة الأجران، اللغة لغة الآباء أم لغة الأصدقاء، مظهر الآباء أم مظهر الأصدقاء. وهنا كنختم بشيء، إن إحنا محتاجين أن نكون أكثر توازن حتى مع الانفتاح اليوم الجديد على العالم، لأنه لحنا كآباء جلسنا منغلقين في دائرة ضيقة ما بلا أنا ولا فكرتي ولا كذا ولا كذا، من غير ما يكون في عندنا حوار، من غير ما يكون عندنا فهم كل المجتمع الذي حولنا. إحنا طبيعي إن إحنا بدل ما نرد أولادنا إحنا بنعمل عملية تنفير وبنزيد الفجوة بيننا وبينهم.
0: الخلاصة إنه الأبناء يبقوا بحاجة إلى الأسرة، إلى الأب، إلى الأم، إلى المرشد كما ذكرتي أستاذة سماح، كما يبقى الغرس بحاجة إلى الجذور.
1: فعلا
0: قد يكون الصديق سند ومصدر للتعلم واكتساب أكيد الخبرات، لكنه أكيد لا يمكن أن يحل محل الأسرة ولا أن يغني عن دور الوالدين بالنسبة للطفل. فالمطلوب ليس أن نمنع أبناءنا من الصداقات ولا أن نتركهم دون متابعة، نكون قريبين منهم، نصغي إليهم ونعرف عالمهم ونساعدهم على اختيار الرفقة التي تعينهم على الخير وتنمي شخصيتهم. فكلما امتلأ البيت بالمحبة والحوار والثقة كان الأبناء أكثر قدرة على اختيار الطريق الصحيح وأكثر وعي في بناء علاقتهم مع الآخرين. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، إن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة ونواصل هذه السلسلة التي كانت هذه هي الحلقة الأولى فيها، والسلسلة ستكون تحت عنوان تمسك بأطفالك. أكيد هناك مواضيع أخرى تخص هذه السلسلة، وأنا بدوري أشكر الأستاذة سماح الوادعي مدربة المهارات الحياتية، شكرا أستاذة سماح. وكذلك هي دعوة للمستمعين الأكارم، من فاتته هذه الحلقة ما عليه إلا متابعة قناتنا على التليجرام أفاك FM لتحميل والاستماع لهذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. جورج جرداق، العالم والأديب المسيحي.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ انجوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: شعار رضوان خالص شكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
7: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
2: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة بالمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: يقول مؤسس دولة باكستان محمد علي جناح: لا تجد في العالم مثالا لشجاعة كتضحية الإمام الحسين بنفسه، وأعتقد أن على جميع المسلمين أن يحظوا حظو هذا الرجل القدوة الذي ضحى بنفسه في أرض العراق.

لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: الوعي أن تسألني من أنت، كيف تحيا، وما مدى إحساسي بالأمن والخطر. الوعي أن أستنفر الإحساس والحواس، وأن يكون شكنا بداية اليقين. الوعي إن ملكته هزمت كل ماكر في عالم الثعالب الخسيس، في عالم يروض البشر على افتراس بعضهم، يروض الجبال في أحجامها بأن تكون كالحصى كالنمل كالأعشاب تداس بالنعال من كل مسخ هين ملحط مشوه مطرود من ربه ودينه وأصله، من كل ما في الكون من ملل، من كل مترف مشطب لئيم وعاهر معقد زنيم. الوعي ألا تمنح القمامة شهادة البراءة من جرم داء الكوليرا، وأن ترى الوباء في آثاره شيئا من النذالة ومنجزا يريحنا من واقع رخيص، وأن ترى التطعيم طعما تافها يلقى إلى الفئران والذباب والقطط. الوعي يا ابن شعبنا أن تقرأ الجوال في تصميمه الفظيع مراسلا منافقا بفعله الوضيع، وأن تسيء الظن في شيخ الأذان والعجوز والرضيع، أن لا ترى للحج من ضرورة ونحن تحت نار كل عاهر يساوم الأحرار أن يوقعوا في بصمة وصورة بأنهم عبيد أتوه طائعين يهدونه مواقعا لذبحهم جديدة، وأن يدوس جمعهم في مشعر الطواف، وأن يواروا كلهم في حفرة صغيرة تعطى لهم هدية من فارس الأميرة. الوعي يا ابن خالتي.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

0: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: بسم الله الرحمن.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

المؤمنين بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك

بخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في اليمن اليوم كربلاء أخرى بكل تفاصيلها، بدمائها وحزنها، ببكائها وفاجعتها، بيتم الأطفال وعويل النساء، وبالمذابح الجماعية التي يرتكبها العدو الأمريكي السعودي. بينما العالم يقف ما بين مشارك قاتل ومتواطئ حقير أو محايد قابل،

منذ خمسينيات القرن الماضي حاولت إسرائيل إقامة نظام سياسي جديد في الشرق الأوسط مستندة إلى ادعاءاتها بإنكار وجود العرب كأغلبية في المنطقة، لتخلق لنفسها مبررا لوجودها كدولة من دول الشرق الأوسط لا يسيطر عليه العرب. ولهذا فإن قادتها لم يتركوا مناسبة إلا وتحدثوا فيها عن وجود قوميات مختلفة في الشرق الأوسط، وأن العرب لا يمثلون سوى قومية من القوميات التي تتساوى مع غيرها من الأمم. وأنكر أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل حينها عروبة منطقة الشرق الأوسط في قوله: من الحيوي أن نذكر أن الشرق الأوسط والعالم العربي ليسا متساويين أو متطابقين، والشرق الأوسط يسكنه حوالي 60 مليون عربي إذا أخذنا اللغة أساسا، و57 مليونا من غير العرب، وهناك شرق أوسط غير عربي يمتد من تركيا وإيران عبر إسرائيل إلى إثيوبيا، وإذا وسعنا المنطقة لتشمل أفغانستان وباكستان فإن ذلك سوف يزيد من وضوح لا عرب الغالب على المنطقة. إن الشرق الأوسط لم يكن في الماضي ولا في الحاضر، ولا يمكن أن يكون في المستقبل ملكا خالصا للعرب،

توضيع المصطلح الغربي الشرق الأوسط في الأساس لخدمة الاستراتيجية البريطانية تجاه مستعمراتها في الشرق، وركز على الدور الوظيفي القادر على حماية الوجود الاستعماري البريطاني في الهند وعدم تعرضه للمخاطر. وحسب دائرة معارف العالم الأمريكية، فإن الشرق الأوسط يشمل الدول العربية إلى جانبها قبرص، إيران، إسرائيل وتركيا.

مصطلح الشرق الأوسط هو مصطلح أوروبي يتعلق بالمركزية الأوروبية ونظرية التفوق العرقي التي تتضمن أن كل الحضارة وكل الربي وكل التقدم مصدره أوروبا، وبالتالي أوروبا مركز العالم، ومن خلالها ومن خلال أوروبا يستطيعون تحديد الأدنى والأوسط والأقصى. فنحن الشرق أوسط بالنسبة لهم من الناحية الجغرافية، لكن من الناحية السياسية والثقافية والفكرية هي محاولة إلغاء الشرق العربي والمشرق الإسلامي واستبداله بالشرق الأوسط. لماذا؟ من أجل تأسيس منظومة فكرية جديدة تقتضي بوجود كيان العدو والاعتراف به داخل المنطقة.

0: على أنه من حيث المساحة والسكان ذات أغلبية عربية. وأظهرت الكتابات الغربية أن منطقة الشرق الأوسط سميت من خلال علاقاتها بالغير وليس بما يوجد فيها من خصائص تتميز بها. أن الشرق الأوسط لا يعد من المناطق الجغرافية المعروفة، بل هو تعبير سياسي أكثر منه جغرافية، أريد به إدخال دول غير عربية فيه وخروج دول عربية منه. أن مفهوم الشرق الأوسط في الكتابات الغربية يضم خليطا من القوميات والديانات واللغات القومية، ولهذا فهو يظهر متعددا ومختلفا لا جامعا وموحدا لشعوب المنطقة.
1: سياسات التفكيك والتفتيت، الناس يقولوا تفكيك ونحن قد وصلنا إلى مرحلة التفتيت. تفكيك كانت من السهل، كلمة تفكيك كلها مؤذية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، لكن كلمة تفكيك بمعنى تفككي الشيء وتعيديه، ممكن تعيدي تركيبه. لكن التفتيت تفتتيه مثل الكاس الزجاج، يعني ممكن يختصر، صعب إعادة تركيبه. التركيب مثل الآلة، ممكن تفكيها على قطعة وتركيها. احنا وصلنا الى مرحلة التفتيت وسبق السياسات بل استراتيجيات، لكن في إدارة السياسات في كتاب برنارد لويس الذي هي الهويات المتعددة للشرق الأوسط، وأثار هذه القضية. وإحنا دائما يسمونا الشرق الأوسط والعالم العربي مثل الفسيفساء. الآن هذا التفتيت الذي هو على حسب الهويات بدأ هم يصنعوا له آليات أيضا وأدوات كيف يستخدموا، ما هي الأشياء التي يستخدموها في التفتيت والتفتيت. فاستخدموا يعني إثارة النزعات القبلية، الطائفية، الإثنية، العرقية، كل ما استخدم.
0: استخدم تعبير الشرق الأوسط لأول مرة سنة 1902 ميلادية بواسطة ضابط بحري أمريكي هو الكابتن ألفريد ماهان، صاحب نظرية القوة البحرية في التاريخ، في مقال نشره في أيلول سبتمبر عام 1902 ميلادية في لندن بعنوان الخليج الفارسي والعلاقات الدولية. إلا أن ماهان لم يذكر الدول التي يشملها المفهوم.

وفي العام نفسه كتب الفالنتاين تيرول مراسل شؤون الخارجية لجريدة التايمز عدة مقالات في شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1902 تحت عنوان المسألة الشرق أوسطية. كان الموضوع الأساسي من تلك المقالات هو الدفاع عن الهند. بعد الحرب العالمية الأولى استخدم مصطلح الشرق الأوسط للدلالة على المنطقة الجغرافية التي يشملها الشرق الأدنى. وأنشأ وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية سنة 21-900 إدارة الشرق الأوسط التي تشرف على شؤون فلسطين وشرق الأردن والعراق، وأضيف إليها مصر.

خلال الحرب العالمية الثانية أنشأت بريطانيا مركز تموين الشرق الأوسط وقيادته، وتغيرت حدوده بعد انتهاء الحرب لتلتقي مع المصالح البريطانية بعد قيام كيان إسرائيل في فلسطين تمهيدا لتمزيق الوطن العربي. وأصبح مصطلح الشرق الأوسط يمتد ليضم إلى جانب الدول التي كان يضمها من قبل دولا جديدة كتركيا وقبرص والحبشة وأفغانستان وباكستان وإيران والجزيرة العربية والسودان، بينما خرجت منه دول المغرب العربي

وهذه سياسات التفتيت ايضا في الواحد اسمها تفتيت الشرق الاوسط اعتقد كتاب موجود في الانترنت واحد اسمه جيرمي سول في عده كتب دور اسرائيل في تفتيت الوطن العربي ايضا لهذا الواحد اسمه احمد سعيد نوفل وموجود في الانترنت صحيح ان القراءه الأحداث تعطي للإنسان جرعة أو مفهوم أكثر رسوخا لكن أيضا الأشياء والسياسات التي مكتوبة ويقرأها واحد سواء من كتاب إلكتروني أو من كتاب ورقي لها دلالتها لا سيما وأنها جاءت من نفس الذي قدموا مشروعات لتكسيم الوطن العربي والعالم الإسلامي

يتجاهل الخطاب السياسي الأمريكي مفهوم العالم العربي ويستعمل بدلا منه مفهوم الشرق الأوسط، وهو المفهوم نفسه الذي تستعمله بريطانيا منذ مطلع القرن الماضي.

0: ويربط البعض بين مشروع الشرق الأوسطي ومشاريع أمريكية عديدة كانت قد قدمتها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كمشروع حلف بغداد الذي اقترحه الولايات المتحدة سنة 1955 في عهد الرئيس الأمريكي آيزنهاور، ليضم تركيا والعراق وإيران وباكستان وبريطانيا. ومع أن الولايات المتحدة لم تنضم إليه رسميا، إلا أنها لعبت دورا مهما في دعمه عسكريا وماديا من أجل أن يكون خط دفاع متقدم لحماية المصالح الغربية النفطية في الشرق الأوسط، خوفا من تغلغل النفوذ السوفياتي واتساعه في المنطقة. كما كان الحلف يهدف إلى فرض سياسة الصلح بين العرب وإسرائيل عن طريق ربط الأقطار العربية وإسرائيل بحلف واحد لخلق قواسم مشتركة من التفاهم بينهما. ووجدت الحركة القومية العربية أن الاستعمار يعتبر أن الأحلاف والصلح هدفان متلازمان، والعمل لتحقيق أي منهما هو في الوقت نفسه عمل لتحقيق الهدف الآخر.
1: ما بين حرب 56 وحرب 1967 نشرت بريطانيا مشروع سمي بحلف بغداد يمتد من باكستان وتركيا وصولا إلى قلب أفريقيا لتطويق المد القومي العربي ولتطويق المد الشيوعي، وهو يشبه اليوم حوار التطبيق حلف بغداد، ولكنه سقط مع قيام الثورة العراقية بقيادة عبد الكريم قاسم حينها.
0: وبعد فشل حلف بغداد بسبب المعارضة العربية الجماهيرية والأنظمة له، سعت الولايات المتحدة تحت هاجس الخطر السوفياتي إلى تقديم مبدأ أو مشروع آيزنهاور سنة 1957 الذي دعا إلى تطوير اقتصاد دول الشرق الأوسط واعتماد برنامج للتعاون والدعم في المجال العسكري بين دول المنطقة واستخدام القوة العسكرية الأمريكية لضمان وحماية السيادة واستقلال دول الشرق الأوسط التي قد تتعرض لأي عدوان خارجي. إلا أن المشروع فشل أيضا بسبب التدخل العسكري في لبنان سنة 1958 والرفض الشعبي العربي له.
1: مشروع الشرق الأوسط الجديد يقوم على أساس أن كيان العدو جزء من المنطقة، جزء من المنطقة. عام 2004 في قمة الدول الثمان التي حضرها عفاش حينها أعلن مشروع الشرق الأوسط الكبير. مشروع الشرق الأوسط الكبير على ماذا يقوم؟ على تحويل المنطقة إلى جزء من السياسات الإسرائيلية والأمريكية. هذا الفرق ما بين مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع الشرق الأوسط الكبير. الجديد كان العدو جزء من المنطقة، بينما الكبير المنطقة جزء من الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
2: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بالسيوف والتاره،
5: وسلخت علي ومن فوق العروش، وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف،
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع،
3: صبرنا انتهى والى هنا ويكفي.

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. غاندي محرر الهند.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: ليت أشياحي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين
1: وكيف يرتجى حفيد آكلتك كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمغفرتك ما أجرأك على الله وما أقبحك
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء
1: إي والله فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت
0: اسكتي أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك
1: ما فريت إلا جلدك ولا حذفت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم فقد عز السلام بيننا
1: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا
0: يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح هل ترون؟ ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو ان امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به هذه المرأة اما كان يأمر بصلبها
1: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك واني استصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك لكن العيون عبرى والصدور حرة فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد
0: أقسم لألحقنك بأخيك
2: مولاي لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب
0: سحقا لها والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية
1: لسنا برعيتك فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
0: أسكتوها أسكت الله لسانها أسكتوها
3: اهدئي يا عم فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي
5: كذبت ولا أمت ما ذاك لك ولا لأميرك
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه
1: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
1: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
1: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني المباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

إن لنا في زينب بنت علي عليه السلام قصة صمود خالدة لا تنتهي، وحكاية عظيمة لا تمحى من ذاكرة التاريخ والأمم.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف انضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مش وقته خالص.
9: اش في مالك خوفتنا؟
8: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
9: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
8: مثلي أنت فيك الخير.
9: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
8: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتي بثلي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
8: أيوة.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري؟
11: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: 7-4، أصالة وتواصل.
13: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
14: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
15: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
16: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الأحداث التي تعطينا دروسا وعبرا وعظات مهمة يمكن التعامل بها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول رأينا أن الأدب والشعر هما سلاح الأمم في توثيق المآسي الكبرى وتحريض الأجيال على عدم النسيان والمطالبة بالحق. وقد تبين لنا كيف تفاعل الشعراء اليمنيون كالعلامة الضحياني وكالسيد الذاري مع مجزرة تنومة بقصائد خالدة تصف الفاجعة وتحرض على الثأر وتخلد ذكر الشهداء. هذا يعلمنا أن التوثيق الأدبي للجرائم لا يقل أهمية عن التوثيق القانوني، بل قد يبقى أثره في الضمير الجمعي أطول وأعمق. ولهذا خلدت، يعني كان عاملا أساسيا من العوامل التي حفظت هذه ذكرى هذه المجزرة هو هذا الأدب. الأدب كان عاملا أساسيا من عوامل حفظ هذه المجزرة، وحتى أدب المدارة والمدرة هي تلك التي تربط بالحبل وتعلق ويتدره فيها ويتحرك فيها أماما وخلفا، ثم تقال بعض الأشعار أثناء التحرك. هذا الأدب، وكانت تذكر فيه طبعا مجزرة تنومة، وقد وصلتني قطعة من هذا، حفظت هذه القضية في كثير من الذاكرة اليمنية. وفي واقعنا المعاصر كثير من المآسي تتعرض لمحاولات طمس بسبب غياب الأعمال الأدبية والفنية التي تخلدها. أي مجتمع يريد الحفاظ على ذاكرة الجرائم التي وقعت بحقه يجب أن يشجع الشعراء والأدباء والمفكرين على توثيقها بأساليب مؤثرة تصل إلى القلوب قبل العقول. والدرس الذي نستفيده أنه عندما يموت الأدب

تموت الذاكرة، وعندما يموت الشعراء قبل توثيق المأساة تموت معهم الفرصة في بقاء القضية حية. الدرس الثاني أن ربط القضايا الوطنية الكبرى كالمجازة بالقضايا الأممية كفلسطين، قضايا الأمة جميعا كفلسطين، هذا يخلق وعيا أوسع ويمنع العزلة والانتفاء. وقد رأينا أن السيد يحيى العلامة يحيى بن علي الذاري كان لا يأسى إلا على أمرين: قتال الصهاينة في فلسطين وقتال آل سعود الوهابيين. هذا الربط يعكس نظرة استراتيجية مفادوها أن العدو الوهابية التكفيرية والعدو الصهيوني وجهان لعملة واحدة تهدد الأمة وتثخن القتل فيها. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تنشغل بقضاياها المحلية وتنسى أن أعدائها مترابطون، فتخسر فرصة بناء تحالفات عابرة للحدود. إن أي مقاومة حقيقية يجب أن تدرك أن التحدي مشترك، وأن التكفيريين والصهاينة يخدم بعضهم بعضا في تدمير الأمة، ولهذا يجب مواجهتهم بالتعاون بالتحالف. والدرس الذي نستفيده أن من يفصل قضيته عن قضايا الأمة الكبرى يخسر نصف المعركة، والوعي بالعدو المشترك هو بداية الطريق إلى النصر. الدرس الثالث: مواجهة العدو التكفيري تبدأ بكشف جذوره ونتائجه. فالنص يبين أن الشعراء لم ينظروا إلى المجزرة كحادثة قتل فقط، بل ربطوها بعقيدة التكفير والاستباحة. فالفكر الذي يكفر المسلمين ويمتهن حرمة دمائهم هو المقدمة الطبيعية للمذابح والنهب والوحشية، ولهذا كانت القصائد تفند عقائد القتلة وتكشف خطورتهم على الإسلام والمسلمين. وفي واقعنا لا تكفي إدانة العنف بعد وقوعه، بل يجب تفكيك الفكر الذي ينتجه ويبرره. فمحاربة المجازر التكفيرية تبدأ من محاربة ثقافة التكفير نفسها وثقافة الكراهية نفسها ونزع القداسة عنها وفضحها. الدرس الرابع الذي نستفيده أن القضايا الكبرى تحتاج إلى موقف جامع يتجاوز المناطق والفئات. ورأينا أن الدرس يبين لنا أن الشعراء خاطبوا اليمنيين والمسلمين عموما ودعوا القبائل والجهات المختلفة إلى موقف موحد. فالمجزرة لم تقدم بوصفها مصابا محليا، بل طعن في جسد المسلمين وكرامة الأمة كلها. وهذا يعلمنا أن المظلومية الكبرى لا يجوز حصرها في منطقة أو في أسرة أو في فئة أو في مذهب بعينها. وفي واقعنا ينبغي تحويل القضايا الجامعة إلى عامل وحدة وليس إلى مادة للمزايدة أو الانقسام. والأمة التي تتوحد حول دمائها وكرامتها تصبح أقدر على الانتصاف لنفسها وحماية مستقبلها. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا: لماذا حملت قصائد الإرياني الشاعر الإرياني والحجري أيضا ابن سعود مسؤولية مباشرة عن المجزرة مجزرة الحجاج وفندت ذرائع التكفير والاستباحة؟ وأيضا سألنا وقلنا: ماذا قال القاضي الحجري عن كلب الجحيم؟ من هو كلب الجحيم الذي يذبح أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيعتهم ويطرحهم للذيب والنسر؟ وماذا عن دعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية ويفرض معونة على البلاد لتجهيز الجيوش؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا تحولت القصائد اليمنية بعد تنومة إلى نداء تعبئة وجهاد وليس مجرد رثاء للشهداء والبكاء عليهم؟ والواقع أن عددا من الشعراء الآخرين الذين شاركوا في وصف هذه الواقعة ومنها القصيدة الثالثة أو الرابعة، وكنا قد تقريبا مررنا على بعض من القصائد في الحلقة السابقة، الآن مع قصيدة العلامة القاضي العلامة يحيى ابن محمد الإرياني المتوفى في عام 1362 هجرية، وكان أحد أبرز علماء اليمن في عهد الإمام يحيى، وهو والد الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني. طبعا القاضي العلامة يحيى الإرياني وصف هذه المجزرة بأنها جناية على الإسلام كجناية أهل الكفر، وأنها نتيجة جهلهم بالإسلام، نتيجة جهل النجديين بالإسلام. وألقى في القصيدة بمسؤولية على ابن سعود نفسه، واعتبرها غدرا ضد وفد بيت الله. واعتباره لابن سعود أنه هو المسؤول المباشر، هذا كان اعتبارا في محله كما تقدم لنا في الحلقات الماضية. ورأى هذا الشاعر العلامة القاضي يحيى الإرياني أن السبب هو انطلاق القتلى من أن الحج بدعة وأن الحجاج كفار، واعتبر أن ذلك جحد لآيات الكتاب. بينما أوضح الشاعر أنهم أي النجديون ينمقون في تكفيرهم للأمة كل باطل، وأكد أن دين الشهداء هو دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن سبب قتلهم للحجاج هو اعتقادهم حل دمائهم، وحذرهم من تكفير المسلمين ووبخهم على نهبهم أموال الحجاج، ثم هددهم بأن الإمام يحيى سيسوق إليهم جنودا تجعل معمورة مدينتهم الرياض خرابا. وهذا جزء من القصيدة.

فبين لنا ماذا الذي قد أباح من دماء بني الإسلام كل شهيد. أتزعم أن القصد للحج بدعة وأن وجوب الحج غير سديد، وتجحد آيات الكتاب جميعها وتزعم أن النص غير مفيد؟ أم الكفر للحجاج قد كنت مثبتا بزور وبهتان لديك بعيد؟ تضل بهذا كل من ليس عالما وكل غبي في الأنام بليد، تنمق في تكفيرهم كل باطل وحكم بلا علم به وشهود. ودينهم التوحيد، دين هؤلاء الحجاج الذين قتلتهم، ودينهم التوحيد لا يخلطونه بأفعال سوء في البرية سود. ودينهم أن يعبدوا الله وحده تعالى بلا شرك به وجحود، وذلكم دين النبي محمد ومن لم يكن عن هديه بشرود. وما اعتقدوا في ساكن القبر ميتا كما قد زعمتم من عقائد تودي. دعوا الزور في تكفيركم كل مسلم بشبه خيال، لا اعتذار حقودي، ونهبكم الأموال جرم محرم به صرتم للنار شر وقودي. فمن ذا الذي في دينكم قد أباحها لآخذها من طارف وتليدي؟ ألا فارجعوا للحق واتبعوا الهدى، فإن جزاء البغي غير بعيدي. وكونوا على علم بأن إلهنا لذي البغي من كل البرية مودي، وأن أمير المؤمنين الذي سمى على رغم ذي ضغن وكل حسودي، له من جنود المسلمين عصابة أسود لدى الهيجاء أي أسودي، ولا بد فورا أن يسوق إليكم جنودا من الأبطال إثر جنودي، ويصبح معمور الرياض بلاقعا وصاحبه في الأرض شر طريدي. هكذا قال العلامة القاضي يحيى ابن محمد الإرياني رحمه الله، والد الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني. أما القصيدة الرابعة فهي قصيدة القاضي العلامة المؤرخ الكبير محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية. وقد سأل في هذه القصيدة تقريرا عن سببية قتل الحجاج، أهو الكفر بدين الله أم الاغترار بحلم الله؟ ثم دعا لأخذ الثأر بلغة قوية وعاصفة، وحث الإمام بأن يصول صولة حيدرية وأن يسير القادة والجيوش من آل هاشم ومن أشياعهم من قبائل اليمن المختلفة، وعدد كثيرا منها من القبائل اليمنية، من قبائل همدان ومن قبائل مذحج ومن قبائل الأشاعرة وعك ومن قبائل حمير، عدد معظم القبائل اليمنية، واقترح خطة عملية على الإمام بفرض معونة مالية على البلاد، إذ آن للأموال أن تتبدد وللخير أن تغزو، مذكرا أن الشهداء قتلوا وهم ما بين قانة وملب. ولم يقفل الشاعر مطالبته الشعوب الإسلامية بالدفاع عن دينهم ضد هؤلاء المعتدين، وطالبهم بشن الغارات معتبرا المعتدين خوارج وكلاب النار، وأن الله وعد المجاهدين لهم بالنصر، وحثهم بخطاب محفز يستنهض الهمم ويحرك النخوة. وهذه القصيدة كتبها هكذا القاضي العلامة المؤرخ محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية، كتب رحمه الله هذه القصيدة وعنونها بقوله: بسم الله المستعان على من صد عن حرم الله واستحل ما حرم الله. يقول فيها: أكفرا بدين الله يا أخبث العداء، سقيت ضيوف الله كأسا من الردى، وأغمدت سيف البغي في كل مسلم، مصل مزك مؤمن طاب مقصدا، أغرك تمهيل الإله وحلمه، جهلت وآثرت الضلال على الهدى، فيا رب عجل بالنكال لمن بغى، بيا حي يا قهار يا قاسم العدا، وخذ عاجلا بالثأر للوفد منهم، وبحولك يا من بالكمال تفرد، وأيد أمير المؤمنين وكله نصيرا على من للقبيح تعمد. إمام الورى، يخاطب الإمام يحيى أمير المؤمنين الإمام يحيى، إمام الورى صل صولة حيدرية تغادر حزب الظالمين مبددا، وسير نجار الحرب من آل هاشم وأشياعهم، واجمع بهم من تمرد، وضم جناح آل غيلان إنهم مرازبة للحرب تخشاهم العدا، وكل همام من بكيل وحاشد أسود الشرى، لا يفرقون من الردى كأرحب ركن الحرب في كل موطن، وسفيان أنصار الأئمة سرمدا، وخولان والأبطال يام ورازح ونهم وأهنوم، ومن طاب محتدا أولئك همدان بن زيد هم هم، لهم همم لا ترتضي الأفق مقعدا، ولا تنس أرباب البسالة مذحجا، وأقيالهم كالحارثيين والحدا، وحمير أبناء الملوك وقيفة، ومن حل أمصار البلاد ومن بدا، وفتيان عك والأشاعر إنهم وفتيان عك والأشاعر إنهم أحابيش طعن بالصوارم والمدى، وعين على كل البلاد معونة. المعونة ما يفرق به على الناس من معونة، كل فرد يدفع مبلغ كذا لكي تكون معونة أو مجهود حربي، وعين على كل البلاد معونة، فقد آن للأموال أن تتبدد وللخيل أن تغزو، وكل نجيبة من النوق أن تسمد سمودا معددة، وكل معد للقتال إلى متى فغايته ما دون ذا أن يجرد،
أيمنع وفد الله عن حج بيته ويقتلهم كلب الجحيم تعمدا؟ كلب الجحيم يعني القتلة المتعمدون ابن سعود ومن معه. أيمنع وفد الله عن حج بيته ويقتلهم كلب الجحيم تعمدا ويذبح أولاد النبي وحزبه ويطرحهم للذيب والنسر والحدى؟ وهم يا دفاع الله ما بين قانة ملب ومن أمسى لذي العرش ساجدا، فيا ملة الإسلام قوموا بهمة، فيا ملة الإسلام قوموا بهمة، على دينكم ترقون مجدا وسؤددا، وشنوا عليهم غارة بعد غارة تحوزون فخرا في الزمان مخلدا. أليسوا كلاب النار في قول أحمد وأنتم على البرهان من سامع الندى؟ فلا تيأسوا من غارة الله، إنه سينصركم نصرا عزيزا مؤيدا، ويمنحكم فتحا قريبا معجلا، ويورثكم أرض الذي ظل واعتدى على قومكم يا غارة الله جهرة، فهل فيكم من باذل نفسه فدا؟ ألستم لهاميم الفخار وبأسكم شديد على من صار للحق جاحدا، وآباؤكم من قد علمتم إباءهم، فكل فخار ما خلا فخرهم سدى، وأنتم بحمد الله جذوة نارهم، فيا حبذا نهر الحمية موردا. سلام عليكم إن أخذتم بثأركم وجرعتم الأعداء غيظا مؤبدا، ولا زلتم للمجد أهلا ومعقلا والعز ركنا ثابت الأصل أسعدا. هذه هي قصيدة العلامة المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري، وطبعا على هذه القصيدة الطابع التاريخي واضح جدا عندما عدد القبائل اليمنية، وهو مؤلف مجموع بلدان اليمن وقبائلها وغيره من المؤلفات، وأيضا مساجد صنعاء وغيرها، قال هذه القصيدة الرائعة. أيضا من القصائد التي قيلت في ذلك العصر، وهي قصيدة قصيرة طبعا لا تخرج عن نفس ومضمون، يعني لا تخرج عن نفس ومضمون القصائد السابقة، هي قصيدة العلامة أحمد بن يحيى محمد بن محمد الخباني الذاري المتوفى في عام 1977 هجرية، يقول فيها أو في أولها: تعهدني هم فأرق أجفاني، فصحر أحشائي لوافح نيراني، لآت أتى من نحو نجد منبئ بأمر مهول، قد قضى كل وسناني، تساقط وفد الله تحت صوارم لقوم أولي بغي وجور وبهتان، وألقاهم صرعى تمج دماؤهم وأشلاهم نهبا لطير وسرحان. هكذا إلى أن قال في ختامها: أيرضى بوفد الله تودى نفوسهم على غير جرم غير ظلم وعدواني. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة، أولهم السيد عبد الوهاب ابن يحيى ابن محمد ابن علي ابن أحمد زين العابدين الذاري الخباني، توفي طبعا بعد 1380 هجرية، وهو من قرية منصورة الذاري من محافظة إب. أيضا من الناجين الحاج علي ابن حسن سعد من قرية معمار خصروف من بني مطر محافظة صنعاء، عاد بخبر استشهاد الشهيد علي النصرة وولده كما تقدم، وخادمهما علي مدينة وغيرهم من الحجاج، وقد نجا هذا الحاج بسبب انغماسه بين الدماء والقتلى، ولما فر كما روي طبعا رمى ملابسه من فوقه، أو ربما سلبت ملابسه مثله مثل غيره من الحجاج الذين مر ذكرهم، إلا ما ستر العورة منها حتى يسلم من أذى قطاع الطرق، شأنه في ذلك شأن كثير من الحجاج الناجين. أيضا من الناجين الحاج علي صالح المرشحي من أهالي مدينة كحلان عفار محافظة حجة، وأيضا من الناجين الحاج علي بن عبد الله البارقي من قرية بيت رفيق وادي قبا أو وادي قبا بلاد القبائل الحيمة الداخلية محافظة صنعاء، يقال بأنه اختبأ بين جثث الشهداء حتى ذهب العدو فعاد إلى بلده. وأيضا من الناجين الحاج علي بن محمد بزدان من مدينة حوث محافظة عمران، وآل بزدان من شيعة أهل البيت في منطقة حوث، لما استشهد أخوه الحاج صغير تمرغ هو بين الدم وانبطح بين القتلى، وعاد بعد عناء ومشقة وأخبر بما جرى للحجاج، طبعا أهل حوث يروون الحادث عنه، وقد تعمر ولم يمت إلا في سنة 1399 هجرية، وهذه المعلومات من إفادة السيد العلامة مؤرخ مدينة حوث ومؤرخ اليمن السيد العلامة قاسم بن الحسن بن القاسم السراجي، رواية عن والده العلامة الحسن بن القاسم السراجي رحمة الله عليه، وعن ولد الناجي أيضا الحاج حسين بن علي بزدان الملقب شوتري، وعن كثير من أهل حوث هذه يعرفون هذه القصة. أيضا من الناجين الحاج الأستاذ غالب الحرازي من أهالي بيت الحرازي آنس، طبعا كان وكيل شريعة وكان رفيقا للطبيب حمادي التركي من أهالي صنعاء، وهو الذي روى كيفية مقتل رفيقه كما تقدم. أيضا من الناجين السيد محسن بن يحيى بن عبد الرب بن علي الشامي من السادة أهالي قرية الخربة مديرية السدة محافظة إب، نجا من مذبحة الحجاج وعاد إلى بلده بعد مرور سنة كاملة من المجزرة، ثم سكن قرية المقالح طبعا كان فقيهها
وخطيبها وإمام مسجدها، ثم توفي تقريبا في عام 1959. هذه الإفادة من إفادة ولده الأستاذ حسان الشامي، الأستاذ حسان الشامي وحفيده مصمم كتابنا مجزرة الحجاج الكبرى وغيره من الكتب الأستاذ محمد بن حسان الشامي. أيضا من الناجين الحاج مصلح بن أحسن البشيمي الحاضري من بيت حاضر من سنحان، نجا هو والد هو ووالده من المجزرة، وهذه من إفادة القاضي الأستاذ الأخ عبد الوهاب المحبشي رواية عن بعض من أدركهم من بيت حاضر. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: كيف حول البردوني تنومة من واقعة تاريخية إلى رمز شعري للغدر والدم والذاكرة اليمنية الجريحة؟ أيضا لماذا عاد شعراء يمنيون معاصرون كالشاعر الأستاذ العلامة عبد الحفيظ الخزان والشاعر الأستاذ حسن الشرفي رحمه الله إلى استدعاء تنومة عند الحديث عن جرائم لاحقة؟ والسؤال الثالث: ما الذي تكشفه هذه القصائد عن استمرار جرح تنومة في الوجدان اليمني بعد قرن كامل من المجزرة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7282820888 و7230990100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: معنا سؤال الشيخ.
2: تفضلوا.
4: يجوز صلاة يصبح صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: حاضر.
4: صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: لا جماعة.
4: فيصلح فرادة؟
3: لا أعلم بصلاحيتها، لا المشروع فيها الجماعة.
4: والسؤال الثاني، إذا ما تجي السجود التلاوة تقول الله أكبر؟
3: سجود التلاوة نعم، كبر
4: قبل ما تسجد.
3: أيوة، تكبير الأحرام.
4: شكرا.
2: يا مالا اتصال. نعم مرحبا. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
5: هل يجوز الضرائب في مال المسلم، في مال المسلم في بلده، أو لا تجوز إلا في البلد التي بينك أنت وهي ضرائب؟ وهل تجوز الضرائب على الفرد، على الفرد العامل؟
3: الضرائب المفروض أنها يعني بحسب نظر المتولي أو السلطان الذي أو الإمام يأخذ من الناس ما يحتاجه وما يكون في صالحهم ومصلحة الدولة. هذا سواء ضرائب ولا جمارك ولا غيرها، وإلا فالذي هو مشروع هو الزكاة.
5: شكرا، أحسن الله إليكم.
3: أهلا بكم.
2: سؤال مرحبا.
6: ألو، مساء الخير.
2: مساء النور.
6: أولا تحياتي لك يا أخي محمد، وتحياتي للشيخ عبد الله محمد الشاذلي. نحن ننتظركم في كل أسبوع من عشية آخر الجمعة، ونقول لكم جمعة مباركة وكل عام وأنتم في صحة وعافية بمناسبة العام الجديد الهجري. ومعايا سؤال.
3: تفضلوا.
6: هل يجوز واحد يقوم يصلي وهو مبحشم في الشكاية؟
3: يعني الإنسان ينبغي أن يقوم إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو طاهر نظيف. إذا كان أهل المذهب قالوا ما يجوز أن يبقى بين الأسنان ولا خلالة من أثر الطعام ولا الأكل، فكيف أنه يملي لقفك كله ويقوم وهو مشغول بشهوته؟ أما إذا مضغ القات وازدرده فهو فعل كثير، والفعل الكثير يفسد الصلاة.
6: شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. وهذا من أهم المواضيع الذي الشعب اليمني يعني بكامل، لأن الشعب كله مخزن، وبعض الناس يقول أنا قد قال لي فلان أو قد قال لي ذات الرحمن فلدان إلى ما مضغت شلقات، فصلاتي صحيحة ولا فيها أي خلل. شكرا.
3: حتى لو فرضنا أن الصلاة صحيحة ولا فيها خلل، لو لم يكن إلا الحياء من الله عز وجل أن يقف الإنسان بين يدي الله في عبادة من أهم العبادات التي تتعلق بالله ويكون هو مشغول بشهوته.
6: نعم، المفروض ومن الأعلى إلى قد
7: متطوع من هولك الذي مداوم من عركات يلبل في علاقي في قلص ويدي حق الله الفرد وبعدها يرجع يخدم ليح المجد.
3: ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
7: هل هو من المخدرات يا سيدي القاضي؟
3: لا، ليس من المخدرات، هو من المنبهات، هو من المنبهات مثل الشاهي والبن ونحوها.
7: بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لإذاعة آفاق أيها البصيرة، مع السلامة.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم،
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: معنا سؤال شيخ.
2: تفضل.
8: ما حكم العلماء ما كلام عند الذي يصلي والخطيب يخطب ويدخل يصلي ورجال عالم جاهدة؟
3: هذا
8: الخطيب قاعد المنبر يخطب ويسرع قدامه يصلي.
3: عندنا المذهب أنه إذا قام الخطيب على المنبر انتهت صلاة كل المصلي ويجب على الكل الاستماع. وعند الشافعية أنه يركع ركعتين حتى ولو الخطيب بيخطب، لكن احنا عندنا أن الركعتين هي تحية للمسجد وهي مستحبة مندوبة، والاستماع إلى الخطبة واجب، فلا يعارض الواجب بالمستحب.
8: بالدليل أو يصلي بالدليل على كلام الرسول لا تجلسوا بالمسجد حتى تعملوا ركعتين، هذا دليله.
3: نعم
8: تمام.
3: نعم نعم، قلنا هذا هو يدعو إلى الاستحباب، أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا لكن يعارضه وجوب الإنصات للخطيب، الإنصات لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة واجب.
8: يعني الأفضل يصلي ولا يدخل ويقعد؟
3: يدخل ويجلس، يدخل ويجلس.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم تفضل.
9: أما يكون عليك ضغوطات ومواجهة للموت عشان تطلق حرمتك بمضمير، إذا طلقتها يعني صح وأنت مضغوط ولا ما صح؟
3: إذا لم تنوي الطلاق وإنما قلته لأجل الضغط، فالمجبر على الطلاق المكره الذي ما لا لا لا لا يقع الطلاق، لكن بشرط أنه ما ينوي، لأنه إذا أجبروه حتى أن يقول به نوى في قع طلاق، وإن لم ينوه وهو مجبر على قوله فلا تقع الطلاق.
9: يعني يقول له طلق وحرمنا حينك وهو
3: طلق ايش؟
9: مش جاهز.
3: يقولوا له طلق وايش؟
9: طلق وانا وقف وانا قتل حقه ويغلق على الباب يقول لك طلق ما يعني ضمير يضغطوا عليه، يعني هو حتى
3: لقيت قلت لك إذا هددوه أو طلق تحت التهديد أو تحت الخوف ولم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق، واضح؟
9: واضح، الله صابر يحفظنا.
2: في أمان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-22-88-20-88-72-30-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم
10: ابن جذابي،
3: الله يعافيك.
10: ما بلا يجوز يعين الاستنسال على السرير الواجبة يعني والمستحبة لو سمحت، يعني شوف واحد
3: سواء السنن ما بالسنن واجبة، السنن الذي هي سنة المغرب وسنة الفجر من فعلها كان له أجر، ومن تركها فليس عليه إثم.
2: مع الوتر يعني
3: أيوة. والمستحبات النوافل كلها مستحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر.
10: أكتب الله أجلكم ما بلا بيخدم يجعلوا هاي يعني ضروري يقول لك سنة قبل الظهر، سنة بعد الظهر، سنة قبل العصر،
3: لا لا مش بش ما بش ضروري، الضروري الصلوات الخمس والباقي فيها أجر. إذا أراد الإنسان أنه يصلي يعني ركعتين سنة المغرب وركعتين بعدها، ويصلي ثمان قبل الفجر ويختمها بالوتر، ويصلي ثمان ركعات قبل الظهر، ويصلي أربع ركعات بعد الظهر، ويصلي أربع ركعات قبل العصر، هذا كله مستحب.
10: يعني نوافل يا زبل.
2: نعم
10: الله بارك الله فيكم.
2: يا مال رسالة تقول يا شيخ إذا في مزرعة عنب وهم تاركينها لما يكونها العصافير وهم ما يرضوا الدول الذي يطلبهم, فإذا واحد بز منها
3: حرام يجوز؟ لا يجوز له,
2: يعني قصوا مقابل نقدوا بيه ودولك ما رضوا يدو.
3: إذا سمحوا العصافير مشوا من العصافير ما يجوز لأنه
2: قد بسمه هناك حامي مع الكل يعني.
3: ما يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
2: نعم. سلام. مرحبا.
11: السلام.
2: السلام ورحمة الله.
3: حياكم الله. تفضلوا. بعدين وش السؤال ذا الحين؟
11: يعني هي طلقة تعمل قلنا أنت طالق؟
3: طلقة ولا فيها إشكال ما هو تشتي؟
11: يعني إذا الطلقة الأخيرة ذا الحين؟
3: إن شاء الله العظيم خلاص, فإذا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
11: يعني إذا الحين يشي ما يشي يروح لها ولا شيء يقول لها
3: البيت كيف كيف؟
11: راجعها لا وأنا مشي مع عمري البيت
3: كيف؟ لا ما بش عدة تصير تطلب الله خلاص قد تم الطلاق قدو الثالثة ما عاد به بقاء تصير تعتد في بيت أهلها ويدروا أهلها وتنبيهم ويدري الخاص والعام. ها
11: يعني يدروا يدروا أهلها
3: يدروا أهلها فاش عاد بقى تخفي ليلة كيف كيف؟
11: أنا بقدر البيت تعتد في بيت بيت على جهة على تعتد البيت
3: تعتد في بيتك ورجع يا أخوها يزوجها سر يزوجها بواحد ثاني.
11: الله رجع فهم رجع لي
3: لأني لا ترجع لك لأني لك تطلقها رابع مرة.
11: أنا ليش رجعت حل لي؟
3: أوه لكن لأني لك تطلقها الرابعة طلقتها ثلاث تطلب الله تطلب الله تسير لها تسير لها وإذا ترجع تلحقها من عند أهلها إذا زوجوها وفلتها الزوج الجديد ما جاء وما يشتيها ولا تشتيه فحلت. ما الذي ما بالاتفاق أنكم تتفقوا الواحد يحللها ما يجوز.
2: كمال سأل. مرحبا. نعم.
12: ألو.
2: نعم.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: كيف أحوالكم؟
3: الله يعافيكم.
12: أنا نعيد سؤال يا شيخ عبد الله.
3: توكل على الله.
12: أنا يوم من الأيام كان في واحد من أصحابي حارس في صنعاء في أرضية وبعدين مر أبوه قال لي أجي أجلس بدله يومين في الأرضية لو ما يقدر يعالج أبوه. تمام.
3: تمام.
12: عندما أجلس في خلال اليومين هذيك واحد باع العمارة يعني جنب الأرض هذا وبيمر على المساكين والضعفاء وهذا وبيقسم زلط ترك علي الحوش وقال لي هذا أنت الحارس قلت أيوة بالتالي مبلغ أنا بزيت المبلغ ولا حتى الآن لا خبرتكم ولا أدري هل المبلغ حلال علي ولا المقصود به عند الحارس الأول.
3: ماشي حق الحارس.
12: ها
3: المبلغ حق الحارس.
12: حق الحارس أنا ما أدريت اللي بيقول لي أنت الحارس قلت أيوة
3: أيوة.
12: وتعلم
3: أبلغ اديها للحارس
12: اديها وإذا أخذت منها شيء يعني تبغى الحارس وما رأيك
3: بدلها.
12: ها
3: إذا أخذت منها شيء بدله
2: قصة بالرضا
3: يعني سلمها له بعد ما يدي لك ما يشتي.
12: أيوة يعني أقول له إنه طرحوا له زلط هذا إذا كان إنه كان ماشي هو أحد بها
3: لا حقه يحقه بالكمال والتمام وبعدها إذا هو يشتي يتصدق عليك إذا انت رحم الله يصبر
12: صابر يلا
2: في أمان الله.
13: جزاكم الله خير، مع
2: السلامة. مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: عندي سؤال، صاحبتي بتقول لها تطلقت من زوجها، وكيف الحين بالمحل؟ يعني شو رجعوا لبعض؟ كيف المحل هذا؟
3: كده كملت العدة؟
14: يعني بالحين هي بدأت العدة بعد ما تكمل العدة؟ يعني
3: إذا عادها الطلقة، إذا عادها الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية، فيصبر إنه يترى. إذا كانت هي الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية، فيصبر إنه يتراجعها وتصبح مرته.
14: لا لا، هذا كده الأخيرة.
3: خلاص ما عاد بش.
14: يعني والمحلل؟
3: إيش؟
14: المحلل يعني هذا اللي يحلل بعده؟
3: ما يجوز. ما يجوز الا تتزوج زواجه صادقه، ما بش تحليل. الذي يجي يتزوجها ما بلا بشرط انه يحلل، ما يجوز. لعن الله المحلل والمحلله، وفي روايات ان اسمها التيس المستعار. فاذا كان حد تزوجها يشتي يتزوجها وبعدها فلتها، في صبر ترجع عليه.
14: يعني ما يصبر حتى عندما تكلم فيما بعد ما تشي تطلق منها أو شيء؟
3: لا يصبر، لكن إذا ما رضي يطلقها ما يجوز لها تخالفه.
14: أيوة أنا عارفة، يعني الحين طبيعي أن الواحد يقول لي فيما بعد، مثلا صاحبة فيه تقول له أنها ما تشتي يعني بعد فترة.
3: أيوة لجلها ترجع.
14: إذا طلقها عادي تعتد مرة ثانية وتزوجها الرجال السابق.
3: عادها تشتي ترجع لذا الذي قد طلقها ثلاث.
14: ها؟
3: تشتي ترجع له.
14: أكيد، لأنهم
3: ما معها كرامة ولا شيء. ما بش كرامة ولا شيء تغثيها نفسها وكل ساعة يطلقها. يا مالا
14: يا مالا.
2: سؤال آخر. سؤال.
14: يعني هم على ما أعتقد أنهم بيحبوا بعض، ما بلا يعني كانوا فترة غضب وعلى ما أنا ما أتحار وما أدري إيش.
3: يا مالا.
2: سؤال آخر.
14: الحين خلاص
2: قد جواب عليكم، وكرر نفتح مجال الآخرين. سؤال آخر.
14: تمام عاد عيد السؤال. يعني إذا الحين ما يصير نحنا نقول لا تتزوج من أجل حبيبها.
2: دي هو نفس السؤال، أنا قلت لو بو سؤال آخر.
14: يلا خلاص شكرا.
2: يا مال سؤال. مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الحمد لله.
15: يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء سواء؟ لا لا،
3: للذي له عذر. لمن له عذر.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال. مرحبا.
16: مساك الله بالخير يا سيدي.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
16: مسي عليك وعلى الشيخ، حفظكم الله. أخي الكريم، إمام الجامع لقناة الحناوية ويقوم يقول قسم بالله العظيم إن إسرائيل عندهم أمانة أفضل مننا، وإمام رغم ظروف هذا المسألة رغم ما قد وحينا، هل هذا يصح الصلاة بعده؟
3: لا، ما يجوز الصلاة بعده. هذا ما يجوز الصلاة بعده.
2: سؤال آخر. يا مرحبا. إيه في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
3: نعم. نعم. ما درت ما بتقولوا.
17: فراش عالي.
3: إذا هو طاهر نعم.
17: الفرش إنه عادي أطلق أبو يجو.
3: إذا هو طاهر فنعم يجوز.
17: طاهر أيوة. والسؤال الثاني، وهذا زوجته وطهالة تفرجها صلاة حق صلاة التسبيح هذه، هل تصليها غير ذلك في آدمة؟
3: لا، مش شي آدمة.
17: وصاها وفي لا تتفلج
3: ولو أوصاها.
17: طب يا ذارك إنا ثاني الليلة ثاني الليلة راض الله يليه.
3: إن صلتها فهو خير لها، وإن تركتها بما يلزمها.
17: بدل ما يستشهد وتهمي لا تفرجي.
3: سواء.
17: يلا شكرا.
3: العفو يا من الله.
2: ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
13: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7282 88 20 88 و 7239 99 100. اتصال. مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: يعني هو المفروض الدريس بالاتفاق بين المعطي وبين التالي كما اتفقوا عليه، لكن في العادة تقريبا بيدرسوا من 25 أو من 30 الختمة.
18: أظن
3: أنه يقولوا يدرس 5 أجزاء، يعني هو حسب الاتفاق بين المعطي وبين الآخذ، فإذا به عرف في المنطقة متعارف عليه كما في الجامعة الكبير ولا نحوه فيدرس بحسب العرف.
18: وكما واحد يخرج من جلد الدم لا ثيابه ونجس دم واحد.
3: أنا ما فهمت. الدم أكيد نجس، لكن بشروط، إذا هو خرج من مكان واحد في وقت واحد وقدر بقطرة فهذا يكون نجس، ولا أقل منه، ولا خرج خرات لكن متفرق في أوقات متفرقة فليس بنجس.
18: تمام يا شيخ. وكما المرض تهرب من عند أهلها بعدين تصير فين ما بشي، هو حرام عليها تصير فين ما بشي من دون بغاز الجهة
3: المرض
18: يسعى ما بوها
3: المرأة ما
18: كما تهرب وتصير عندها مو رجعت يجي عندها عرس يجي عندها لها عرس ولا تصير عندهم من دون رضا زوجها وهي هاربة حامقة من زوجها.
3: يعني إذا هي أماكن لو كان زوجها لو كانت سادة هي وزوجها مع يرضى لها تصير فيها فلا تصير، ولا أصلا هي ما يجوز لها أنها تجلس عندها لها وهي هاربة، حرام.
18: ما
3: يجوز تهرب.
18: بس يقول لك كده المالك أبوها.
3: لا مش هو المالك، زوجها لما دام ما قد طلقها فلا يجوز لها أنها تخرج من بيتها إلا برضا.
18: وكما واحد يتوضى ويصلي وبعدين يخرج مبصر عند الشاشة مثل صلاة حلقة حرام يسخ وضوانا.
3: لا خذيلة، يعني مش حرام لكن ما ينبغي الإنسان، المفروض بين الصلاة والصلاة ينشغل بذكر الله، ينشغل بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما منها فائدة لا للدين ولا للدنيا، بل منها ضرر ما ينبغي للعاقل أن يعرض نفسه لها لهذا الضرر.
18: قالت حرم لما تبصر المسلسلات ما ترجع نصلي.
3: مش هو لأجل أنكم ترجعوا الصلاة ولا ما ترجعوا الصلاة، والمسلسلات مش هو سابر أن الناس يتبسروها.
18: تمام. وحرم حلما قابل زوج أختي
3: زوج أختك مثل لا الزوج الأخت هو مثل الرجال الذي في الشارع تماما، ورضى الله أهم من كلام الناس، لا يهتم الإنسان لكلام الناس، رضى الله مقدم على كل شيء.
18: تمام. جهال العم
3: أولاد العم أيضا أجانب.
18: تمام. لا
3: جابتهم سلمت
18: عليهم
3: زوج حجاج سلم معنا حرام حرام حرام المصافحة عليهم لا تجوز حرام.
18: بس بنقول لهم حرام بيقولوا إحنا متكبرين.
3: أنتوا وإيش؟
18: إحنا متكبرين متكبرين يقولوا أنا
3: لا قولوا الذي يلتزم بأمر الله مش هو متكبر.
18: تمام لهم هذا ما ترضى.
3: أنتوا لا ترضوا.
18: تمام.
2: سأل مرحبا. نعم
19: إذا واحد
15: واحد يعني ترك صلاة الوتر لا فجر وقام يعني بدا دورة فيها كيف تسوي؟
3: خلاص الصلاة ما عاد بش صلاة وبدا الدورة فيها
15: يعني تقضيها؟
3: إذا شاءت تقضيها بعد ما تطهر إذا قضتها بعد ما تطهر في جوز وتركتها أما إذا ما أجي
15: يلا تمام
2: يا مالا اتصال مرحبا نعم
19: ألو
2: نعم
19: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله ألو
19: نعم معنا سؤال
2: تفضلوا طفوا الراديو
19: في واحد قدم وصية عند مرته يقبروه في حقه بس ما نفذوش الوصية
3: خلاص قد كملوا ما عاد يلزم شيء
19: جائز ولا
3: لا ما يجوز لهم كان المفروض ينفذوا وصيته لكن ما دام ما نفذوها خلاص
19: طيب مع الله
3: يا مالا
2: سار مرحبا
20: ألو
2: نعم
20: شفتك بالخير يا شيخ وبنا أخبارك ويحفظك ويحفظ المليعة اللي جنبك
3: حياكم الله
20: اللي يدعونا أن إسرائيل تنتهر على لبنان حول القرود الدواعش والتكفير ما هو حكمهم هولا
3: أعداء الله
20: أعداء الله وأعداء الشيطان موالين اللحوم
3: ماشي أعداء الشيطان أصحاب الشيطان
20: أصحاب الشيطان الله يحفظك ويحفظ السيد القائد وبدع من بلال المتصل هذا الطفل بيت على بطاقة مولى اللصوص الكفار واليهود هولا تحياتي لك الله يحفظك جمعتك مباركة
3: جميع إن شاء الله
2: في أمان الله اتصال مرحبا
21: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
21: يا شيخ نسألك بس واحد يعني طلق زوجته طلقة أولى وجلس يعني جلس ثلاث حيضات قام يستي شركة هل يجوز
3: ما بالله بعقد جديد ومهر جديد
21: سابقا نجلس شهرين وتسعة وعشرين يوم وقد مرت ثلاث حيضات
3: ايش
21: جاي ترجع في آخر يوم قصدوا انه عدد ثلاثة شهور وقد مرت ثلاث حيضات يعني ثلاث حيضات وجلست عشرين يوم بعدها زيد ورجع
3: بش رجع إذا قد كملت الثلاثة الحيضات ما عاد بش رجع
21: يا الله شكرا يا شكرا الله خير
2: سؤال مرحبا نعم يا مرحبا
22: ألو
2: نعم
22: كيف حالك
2: الحمد لله
22: أدشتي زعل يا سيد القاضي
3: تفضلوا
22: لا بالله حتى الله قد مرتك الله درعش الخرم حق واحد تاني والآن المعبر عون
3: ما فهمت عفوا ما فهمت السؤال
22: قال حرم ان ما عاد ترعى الغنم
3: حرم وطلق ولا حرم
22: حرم قال حرم وطلق ما عاد ترعى الغنم فلا ورجعت ترعى هن
3: تقع طلقة واحدة
22: تقبر طلقة واحدة
3: نعم
22: يا الله شكرا يا شيخ
3: عفوا
2: سؤال نعم مرحبا مس النور
23: يا شيخ مبين واحد اخر اختار هالطلب ولو رد مرسيها واحد اخر جاء احنا بعدنا
3: ما فهمت لم افهم
23: ها
2: عيد
3: ما فهمت السؤال
23: هو اختار هالطلب بعدها دخلش
3: طلقها
23: ما حلف بالجدة يعني ما هو هلا بطلق لا يرجع عدى
3: حلف بالطلاق أنما ما هو أيوة حلف بالطلاق أن ماذا
23: إنما الجدة يعني هلا مجنة تحب
3: شو يقول إذا حلف بالطلاق على شيء ولم يقع هذا الشيء فتقع طلقه على زوجته واضح ما بش كفارة
23: سادر
3: يا مالا
2: اتصال نعم مرحبا سنار
24: نعم باركم
2: الجميع
24: أهلا السلام على يعني ابن الأخت جايل
3: ايش
24: ابن الأخت إذا سلم على خالته
3: نعم
24: يعني
3: جاهز ايوه
24: وعندما يعني تحجز البراز او البول يعني وانت مضوق تصلي
3: مكروه
24: خلاص الله خير.
2: يا مال اتصال. نعم مرحبا.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: يا شيخ لو ما يكون مثلا شعار الحواجب يعني منتشرة بشكل كبير في مكان الحاجب، هل يجوز الواحد يخفف منهم بالقص؟
3: يخفف بالنمص؟ النمص حرام، لا يجوز.
0: القص، القص ما قص.
3: أما القص والحلق فنعم يجوز.
0: يلا شكرا الله أجركم.
3: الجرمان.
2: اتصال. مرحبا. نعم. السلام ورحمة الله. طفي الراديو تفضل. الحمد لله.
3: تفضل.
1: في الصلاة، في الصلاة عندنا صلاة جارية.
3: ما لا؟
1: عندما الإمام يقرأ سورة الفاتحة والمؤتم هو يقرأ جماعه.
3: ماشي. المؤتم إذا الإمام بيقرأ في الصلاة الجهرية فيجب عليه الإنصات وتكفيه قراءة الإمام.
1: وطبيعة التسبيح في آخر الصلاة الركعات الأخيرة
3: هو الأفضل.
1: التسبيح عن الفاتحة
3: الأفضل. التسبيح ويجوز الفاتحة.
2: يا معلّة. سأل. نعم مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ بالمحاضر يجلس يحاضر بعد ما بين مغرب وعشاء والليل بيقول قال إن بقى مراقص الدعارة والزنا وشرب الخمر جنب مكة المكرمة. ما قصر مكة ولا قد عرف مكة ولا قد إلا بس بيديها. ما رأيك؟
3: إذا أن المراقص فو صحيح موجودة، أما الزنا ولا ذا مشو صح
4: يعني جنب الحرم
3: أو جنبه يعني في جدة وفي الرياض وفي قريب منها في نفس البلاد الذي يحكمها آل سعود.
4: يا الله إذا لا نجادل ولا شيء نخلي قدو على ما
3: هو أو تجادلوا هم بيعلنوا بها في التلفزيون ليل ونهار والناس دارين بها الخاص والعام. يتفاخروا بها السعوديين مفاخرة ما تحتاج مجادلة ولا شيء.
4: يا الله خير إن شاء الله.
2: يا مالة سأل. مرحبا. نعم. يا ألو. ألو. ألو. سأل آخر. مرحبا. نعم. مرحبا.
5: مرحبا
3: سنور.
5: تفضلوا.

0: انا جبت حق جامع ومربي فيها شجار.
1: تمام.
0: وتدي لي امي منهن حبب وجوزه جرهن.
1: اذا هم بيدوا حق الوقف.
0: بيدوا حق الوقف لا الوقف بس على شجره بنربيها بنقطع على حطب.
1: اذا هم بيدوا فلوس مقابل الحطب. ولا بيدوا للوقف من جزء من الحطب الذي هو حقه بسابر ولا فلا يجوز؟
0: لا مش بيدوا جزء من حد من الحطب بس هم يزيدوا الزلط حق الوقف
1: سابر. لكن بيدوا زلط مقابل الحطب. تمام.
0: ايوه مثل ما بيدوا عندنا بس ما بقعد ايش نتاكلين فيه.
1: تمام.
0: وعد ما يسال.
1: تمام.
0: أخوتها بيجوا يأذوها بيجوا يبسوا حقها يصح تقاطعهم.
1: ماشي ما بالله تتبصر بهم وتضغط عليهم بالقضاء ولا بالأمن؟
0: قد تعبت بالقضاء بس بيجوا يتهجموا
1: علينا. ولا قاطعتهم عادي يبطلوا عاي بطلوا ما بالله تدخل في قضية المقاطعة وما هو نافع فيهم. الذي ما يبطل من الخوف من الله ما عاد يبطل من الخوف من المقاطعة.
0: ما بيبطل ولا المأذى لا بعد ما قاطعتهم بيتجمعوا عليها لا يضربوها يضربوا عيالها.
1: ولا قاطعتهم ما يبطلوا.
0: أيوة بس إحنا قاطعناهم وخلاص.
1: سابر لا ينفع. نعم.
0: أيوة لا عاد يدخلوا عندنا ولا ندخل عندهم في زوجهم قاطعناهم أحسن لنا.
1: إذا هو على ما قلتي ما بلا بيتهجموا بالضرب ولا بغير أسباب فنعم يجوز.
0: ويجوزوا حقنا يجوزوا حقنا من قدام وجيهنا الحاجة ولو قد تعبنا عليها.
1: نعم.
0: مثل قاعد يجوا يتهجموا له ولو هو حق الوقف يجوا يقولوا ولو هو حق الوقف ما جالكم مننا.
1: نعم يجوز إذا أقدم بهذا الشكل في يجوز.
0: يجوز تقاطعهم.
1: أيوه.
0: يلا شكرا لك.
1: العفو.
2: يا مال اتصال. مرحبا.
3: يا مساء النور.
2: مساء الانوار.
3: حكم مقام عالم قاعد اللي دير بحر الغنية على المواصل بالجبل اني اثلت القاعد.
1: انت بدري وش بيقول؟
2: ايش؟
3: واحد مقاعد جبع غنما اني اثلت قاعد عمل بالجبل ما هو الحكم عليه.
1: ما يجوز يبدلها.
3: ادفع قيمتها.
1: نعم.
2: أوه. يا مال الله. اتصال. نعم مرحبا.
4: ايوه السلام.
2: السلام ورحمة الله.
4: ابلال عشرة.
2: تفضل.
4: اخي بها مجهانة ابي اول ما اني اجمع على عليه الزكاة.
1: بيبيعوا ما؟
4: ايوه يجمع الزكاة على الماء بيبيعوا عليها الزكاة.
1: لا. لا ما في زكاة على الماء.
4: لا سلام.
2: في امان الله. سؤال. مرحبا. الو. مرحبا. نعم تفضل ارفع صوتك. السلام عليكم. ورحمة الله. ارفع صوتك ماشي اغلق. الو. اتصال اخر. مرحبا.
5: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
5: لا بالله يا شيخ ممكن اسأل سؤال؟
1: تفضلوا.
5: ما بالله في واحد عندنا نذر بجامع لابنه نذر بجامع انه يفعل الجامع وبالجامع من اول كم خربه وهو الجامع حجر كم خربه وفعل بدله جامع
1: اوسع منه
5: يعني ما بالله نفسه خربه وسبر عمارة جديدة.
1: تمام.
5: وممكن ازيد اسأل سؤال؟
1: ايوه.
5: المرلة ما تجيها التوري يعني بالفاتحة؟
1: لا حرام ما يجوز.
5: قالوا ما بلا يجوز اني تفوتح.
1: مش شو صدق.
5: يلا تسلم جزاك الله ألف خير.
1: وإياكم.
5: الله معكم.
2: سؤال. مرحبا. نعم.
6: لا سؤال من موضوع الزغافة.
2: تفضل وطفي الراديو. نعم اقضب.
1: نصاب الذهب والفضة. نصاب الفضة تقريبا 16 ريال لا ربع.
6: ايوه

0: ايوه ما بالله ما هي حلفها، الحلف الذي هو يمين صدقه والحلف بالله. حياكم.
1: تستقبل اخر اتصال. مرحبا. يا مرحبا. الو، اخر اتصال. مرحبا. من اللي يجي له اخر اتصال؟ مرحبا. السلام ورحمة الله. الباقي ما ادري.
2: احنا عندي حين الطلاق.
0: ايوه.
2: حاجة الناس عم تزعب بها.
0: ايوه.
2: يعني دحين يعني لو عاد تشيري بيت فلان.
0: ايوه انا لو تقول لها لا عاد تشيري بيت فلان مش طالق تسقع طلقة.
2: ايه ورجعت تشيري ثاني.
0: ايش؟
2: ولا صارت تفريط ثاني.
0: لا صارت ما؟
2: تفريط ثاني.
0: خلاص ما عاد بالله ما بالله لا لا ما بالله لا جاب حلفة ثانية ولا ما عاد قاع طلقة.
1: يا مالا. إذا نعتذر مستمعين عن استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلامة رسالته تقول: هل ضروري لكل فرض أذان وهن جمع؟
0: إذا هو جمع الصلاتين يكفي أذان واحد وإقامتين.
1: يا شيخ زوجي ما بيصليش وعندما أنصحه يلعني، نصيحتك؟
0: استمري في النصح والضغط عليه قدر الإمكان، وعظيه وخوفيه بالله عز وجل.
1: البيض واللحم والدجاج هل هو جائز؟
0: أكيد.
1: قال معي 22 مليون و300 جرام.
0: هذا قضية البيض والدجاج، هذا قضية الدكتور ضياء العوضي، وهذا من يعني أنا أرى أنه من الدلالة الكبيرة على عدم فهم الناس وعدم ثقافتهم وعدم اطلاعهم على شيء، لأنه يعني ذي تابع مقاطعه أخبل. يا هو أخبل يا مستهتر بعقول الناس بشكل غير طبيعي، يجيب المتناقضات، يجيب كلام بغير لا بيلتزم بالقوانين الطبية ولا بيلتزم بالمعايير الشرعية، مرة يعتمد على أن ما هو مذكور في القرآن، ومرة يعتمد على أنه ضار، ومرة يعتمد على أنه بها أبحاث، ومرة يعتمد على المزاج. والله غريبة يعني رواج هذا.
1: وتقبل الناس الموضوع يعني تأثر
0: بشكل بشكل عجيب مع أنه جنان.
1: قال معي 22 مليون و300 جرام ذهب وقد زكيت عليهم مرة واحدة، أزيد أزكي عليهم مرة
0: كل سنة،
1: كل ما مر عليهم سنة،
0: كل ما مر عليهم سنة، إذا كانت مما تجب فيها الزكاة.
1: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
0: بنو أمية.
1: القنوت الوتر واجب أم مسنون؟
0: الوتر بكله مسنون.
1: نعم.
0: القنوت أيضا مسنون.
1: هل إذا شكيت في عدد ركعات الصلاة أعيد؟
0: هو إذا هو في أثناء الصلاة، فإذا هو مبتلى يعني من الذي يقدم فيهم شك في يتحرى، هذا هو المذهب، يتحرى ويعمل بالتحري حقه إذا أثبت الله ظن، وإن كان ما هو مبتلى بالشك في عيد الصلاة.
1: نعم. المزمار حرام أم لا؟
0: بكل الآلات الطرب محرمة، والمزمار أحدها.
1: آخر رسالة تقول: كم على المصحف صلاة حق الدرس؟
0: يعني هو بحسب ما يتفق التالي والذي يعطيه، ولا فإذا ما أدى له صلاة وقال درس بها فالعرف ما 25 إلى 30 ألف.
1: انتهى وقتنا مستمعينا. نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم وأيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعني إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد الله. صلى الله عليكم سيدي الكريم. كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالصة تحايمني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أنا في بحر المعاصي يا الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباب. النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

قل لمولانا الحسين، قل لمولانا الحسين في دمي أنت وعيني، إن شدوي فيك أغلى من مثاقيل اللجين. أنت في الأحرار تبقى صاحب الدرب المكين، يا سليل المصطفى لي فيك آيات اليقين. إن من عاداك نهجا مثل عاد بالردين، كم شد الأحرار أهلا بهدى العزم الحسين. كم رفضت الذل حرا وشق الظلم المهين، حاملا أسمى لواء راية الهادي الأمين. يا فدائيا تسامى في سماء المشرقين، ما تواريت انهزاما يا عظيم الوالدين. دمت يا نور المعالي في ضمير الخافقين.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إننا في هذا العصر نجد التشابه والتطابق التام بين الموروث الجاهلي الذي حمله وتحرك به طغاة بني أمية ويزيد بن معاوية، وبين جاهلية العصر والطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا واللود الصهيوني اليهودي في العالم وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ويتبعهم ويواليهم، فهم يتحركون في نفس الاتجاه، يتخذون دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، فهم يعملون على تحريف المفاهيم وتوظيفها لما يخدمهم ويعزز من نفوذهم، وفي حملات التضليل الواسع الذي يستهدفون به الأمة، وفي مساعيهم أيضا لإذلال الأمة، وفي سلوكهم الإجرامي والوحشي.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم، أسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا الكبد الدهني. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. في حلقتنا هذه سنناقش الكبد الدهني، أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وعلاجه، مع ضيفنا الدكتور زكريا الأهدل، طبيب طوارئ بمستشفى الثورة. بداية نرحب بضيفنا الدكتور زكريا الأهدل، حياكم الله إلى إذاعة آفاق.
2: مرحبا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم كل خير، وشكرا على إتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع في هذه يعني الرحلة التثقيفية والتوعوية للمواطن اليمني.
1: نعم دكتور، لطالما هناك الكثير من الحالات تأتيكم يعانون من الكبد الدهني أو ما يسمى دهون الكبد، لو تحدثنا عن هذا الموضوع، مفهوم الكبد الدهني ليستفيد مستمعينا الكرام وأسباب الكبد الدهني.
2: حقيقة الأمر إذا سمحت لي ويسمح للمستمع الكريم، بالإمكان أن أبدأ بقاعدة عامة أو مقدمة عامة توضح يعني أو نصل إلى مفهوم أكثر بساطة، و يصبح المفهوم هذا هو أحد فروع أمراض الكبد بشكل عام، هو جزء بسيط من أمراض الكبد لأن هناك أمراض كثيرة للكبد. لكن قبل ذلك يجب أن نعرف، لأنه دائما يقولوا أصعب شيء في الطب هو معرفة الطبيعي.
1: نعم.
2: فإذا عرف الطبيعي ستتعرف على غير الطبيعي ببساطة.
1: نعم.
2: فيجب أن نعرف أولا الكبد هو ما هو، هو عضو من أحد أعضاء الحيوية في جسم الإنسان وله وظائف عديدة، من أهم هذه الوظائف هي صناعة البروتينات، ومن أهم البروتينات على سبيل المثال وأهمها والألبيومين والبروتينات المسؤولة عن التجلطات في الدم. أيضا من وظائف الكبد إنتاج البايل الذي هو الصفار الذي هو العصارة الصفراوية.
1: نعم.
2: تمام. وبالتالي هذه مسؤولة أيضا عن الكوليسترول، الكوليسترول أحد الدهون الأساسية في جسم الإنسان، في المساعدة في تكوين وصنع الهرمونات سواء الأنثوية أو الذكرية طبعا. وآخر حاجة مهمة جدا جدا أنها الكبد هذا كعضو حيوي مسؤول عن تنظيم المكونات التغذوية، يعني مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات مسؤول عن تنظيمها. يعني فمثلا مريض السكري يعني إذا حصل في مشكلة زيادة أو نقص، من المسؤول؟ يعني الكبد. طبيعي جميع المكونات التغذوية مسؤول عنها هذا العضو الحيوي الكبد. وخلاصة الأمر كامل يعني دائما الذي يصدر لهذا أو يعني دائما ينعث بهذه بالصفات الأساسية هي إزالة السموم أو intoxication يعني بشكل عام. طبعا دائما يتساءلوا عن الكبد، هناك خلط ولغط يحصل دائما بين أعراض الكبد وأعراض أخرى لأمراض أخرى، لأن أعراض الكبد أمراض الكبد بشكل عام، طبعا سنتطرق إلى أمراض الكبد كاملة ثم ندخل إلى موضوعنا اليوم، الموضوع الكبد الدهني. كما يقال الأعراض دائما غير محددة، بمعنى أنها الأعراض التي تترافق مع الأمراض الكبدية قد تأتي في أمراض أخرى ليست كبدية. فمثلا أهم عرض وأول عرض دائما يمرض مع أعراض الكبد هو العياء والتعب والإرهاق. وبالتالي العياء والتعب يأتي مع أمراض كثيرة، يأتي بعد ذلك الصفار، الصفار يأتي مع أمراض كثيرة.
1: نعم.
2: مثلا الـ الـ الـ الحكة هذه ممكن تأتي مع أمراض كثيرة، لكن مع الكبد في أمراض محددة إذا كان حصل إنسداد في القنوات الصفراوية. فقدان الشهية تحصل مع أمراض كثيرة سواء يعني معدية أو غير معدية، لكن واحدة من الأعراض المصاحبة لأمراض الكبد. وآخر حاجة ممكن يحصل إيش؟ ألم في منطقة الكبد أو إسهال. لندخل أكثر إلى العمق الذي نريده، الذي هو التليف الكبدي. والتليف الكبدي مرض عام وله أسباب كثيرة. طبعا سنصل بالأخير إلى أن واحد من أسبابه أيضا الكبد الدهني.
1: الدهني.
2: نعم. ببساطة حتى تصل إلى المواطن، في أسباب معدية لأمراض الكبد المزمنة أو التليف الكبدي وأمراض غير معدية.
1: نعم.
2: من الأمراض المعدية نقسمها إلى قسمين، إما فيروسية وإما أولية. الفيروسية معروفة اللي هو فيروس الكبد A وB وC وD وE طبعا.
1: نعم.
2: تمام. من ضمن هذه الفيروسات فيروسين مزمنين وهما البي والسي.
1: نعم.
2: أخطرهم أيهم؟ السي. لماذا؟ لأنه لا يوجد له لقاح، بينما البي وجد له لقاح. هكذا ببساطة شديدة جدا نعود من جديد إلى أن أسباب التليف الكبدي أو الأمراض الكبد المزمنان سببين، إما معدية أو غير معدية. فالمعدية فيروسات وأوليات، وغير معدية أنت سنطرق لها. الأوليات مثل ماذا؟ مشهور عندنا جدا ويحصل فيها ميس دياغنوس أو مال براكتس، يعني بمعنى أنه يعني سوء تشخيص أو عدم التشخيص أصلا، وهي البلهارسيا. وبالمناسبة يعني تحت يعني الأمطار حتى في المدن يعني تصبح المدينة والشوارع كلها أحواض، وهذه بيئتها. وتدخل يعني ك ليس موضوع حديثنا، لكن قدها فرصة يعني
1: متعلقة بالكبد.
2: أيوة، متعلقة بالكبد. البلهاسية تدخل الجلد أو تخترق الجلد من أي مكان فيه جرح أو مكان لاختراق الجلد، قد تصيب الجهاز البولي أو الجهاز الهضمي، يعني الجهاز الهضمي تحديدا ليش الكبد، وهي أحد أسباب تليف الكبد. ثم بالنهاية إيش؟ سرطان الكبد ممكن.
1: نعم.
2: الأسباب غير المعدية لتليف الكبد أو أمراض الكبد المزمنة قد تكون مثلا الكحول.
1: نعم.
2: وأسباب غير الكحول الذي هو موضوعنا اليوم.
1: نعم.
2: يسموه هنا الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، اللي هو مرض الكبد إيش؟ الشحمي أو التشحمي غير الكحولي.
1: نعم.
2: تمام. ثم في أمراض مناعية، في أيضا جينية مثل المرض ويلسون أو داء ويلسون، أو أيضا مرض تراكم الحديد، واحد جيني أيضا. أيضا في أمراض قلبية قد تؤثر على الكبد وتؤدي إلى حاجة اسمها كارديكس روز أو تليف كبدي قلبي.
1: نعم.
2: والسبب ليس الكبد، السبب خارجي تماما. واحد من الأشياء المهمة والتي يجب أن نطرق لها موضوع الأدوية. أدوية كثيرة تعمل، لأنه معظم الأدوية يحصل لها استقلاب في الكبد، يعني بمعنى للمواطن أنه يحصل الترجمة والتفسير والتحليل لهذه المواد الأدوية وفين في الكبد.
1: نعم.
2: من ضمن هذه الأدوية المتناول التي تتم في متناول الأدوية اليد للجميع بالبقالات وفي الباصات وفي كل مكان، الباراستامول الذي هو الأمول أو البنادول، يعني إذا تم تناوله بكثرة يوصل إلى سمية كبدية.
1: نعم.
2: ثم يحصل التهاب كبدي ثم تليف كبدي، وإذا وصل إلى التليف كبدي بمعنى أنه لن يعود إلى طبيعته إطلاقا إلا بزراعة الكبد.
1: نعم.
2: وزراعة مشاكل الكبد يعني إيش؟ يعني مشاكل كثيرة جدا.
1: نعم.
2: هذه نقطة. بالنسبة لي لو تطرقنا لموضوع الذي احنا جينا من أجله وهو موضوعنا اليوم، اللي هو موضوع الكبد الدهني أو يسمى نن الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، يعرفوا أنه مرض من أمراض الكبد. تمام. والطريقة أو الباثوفيزيولوجي أو الإمراضية تحصل بطريقة مشابهة لمن يتناولون الكحول.
1: نعم.
2: إلا أنه السبب أجل دنيا. طيب نجي للأسباب. ما هي الأسباب؟ الأسباب غير محددة أيضا،
1: مناعية.
2: قد تكون مناعية، أو بالأصح قد نختصرها في حاجة اسمها الميتابوليك سيندروم أو المتلازمة الأيضية. المتلازمة الأيضية،
1: نعم.
2: ما هي المتلازمة الأيضية هذه؟ مجموعة من المشاكل، زيادة في الكوليسترول، سمنة مفرطة، ارتفاع ضغط الدم، سكري أو مقاومة أنسولين، تمام؟ باختصار شديد جدا. طيب الأسباب هذه غالبا في جزء منها ممكن تفاديها، يعني يمكن يسموها اعتمادية، وفي أسباب منها غير اعتمادية لا يمكن تفاديها أيضا.
1: نعم
2: تمام. فالفكرة في الموضوع، في موضوع الكبد الدهني، أنه يمكن تفاديه لأسباب. وهذه الأسباب ما هي الأسباب؟ كلها يعني في تغيير أسلوب الحياة.
1: نعم. يبدو أن نذهب إلى فاصل ونواصل لنكمل حديثنا، ابقوا معنا.
0: تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5.
1: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش الكبد الدهني، أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وعلاجه، مع ضيفنا الدكتور زكريا الأهدل، طبيب. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله أبقاكم.
1: وصلتم إلى نقطة الأسباب، وتقريبا ذكرتم كل الأسباب التي تؤدي إلى إصابة المريض بالكبد الدهني. دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض حينما يصاب الإنسان بالكبد الدهني، هناك أعراض يشكو منها المريض، ما هي الأعراض التي ممكن أن تحصل للمريض؟
2: لكن لتصحيح الفكرة، لا توجد أسباب للكبد الدهني.
1: نعم.
2: توجد عوامل خطورة.
1: نعم.
2: لا توجد أسباب، توجد عوامل خطورة، لأنه لو كان وجود سبب ممكن يعالج أو دواء معين وخلاص واختصرنا الوضع. لكن أعيد وأكرر، هي عوامل خطورة، من ضمنها السمنة، من ضمنها مقاومة الأنسولين، السكري من النوع الثاني، من ضمنها ضغط، ارتفاع الدم، يعني ارتفاع ضغط الدم، من ضمنها ارتفاع الدهون بشكل عام أو الكوليسترول، من ضمنها أيضا متلازمة تكيس المبايض. تمام. هذه كلها عوامل خطورة. يضاف إلى ذلك بعض العوامل مثل العمر، تقريبا ما بين أكثر من 45 يقولوا. أيضا لتوضيح السمنة، شرط أن تكون أكثر الكثافة الجسم اللي تسمى البي ام اي أو البدي ماس اندكس أكثر من 30. هذه كلها عوامل قد يعني تساعد أو تسبب الوصول إلى الكبد الدهني أو التشحم الكبدي أو كلها صحيحة. هذه بالنسبة ليش؟ للعوامل الخطورة وليس الأسباب. نعم. بالنسبة للأعراض، أنا ذكرت آنفا في البداية في المقدمة إنه الأعراض بشكل عام هي نان سبيسيفيك، بمعنى غير محددة، لا تكون مرتبطة فقط بالكبد، لأنها تشابه أعراض في أمراض أخرى. لكن إجمالا، قد يكون الكبد الدهني لا أعراض له ويمشي في مساره ويتطور ويظهر إلا بالمضاعفات.
1: نعم.
2: وقد تظهر الأعراض. بالنسبة للذي يكون ما فيش فيه أعراض، قد يكتشف بالصدفة، يعني لواحد يعمل فحوصات أو بالصدفة، أو يعمل يعني مقدم على عملية أو كذا، بيعمل فحوصات بيلاحظوا أن إيش إنزيمات الكبد مرتفعة، فهنا يبدأ البحث عن السبب، وقد يصل إلى أنه هو السبب هو الكبد الدهني في يعني مبكر من الأمر.
1: نعم.
2: وبالنسبة للأعراض، إذا وجدت فكما ذكرت غير يعني غير محددة، نان سبيسيفيك، ممكن يجي بعياء فقط، ممكن صفار، ممكن ألم متكرر تحت الأضلاع اليمنى، ممكن تغير يعني في لون البراز، ممكن إسهالات، ممكن فقدان الشهية أو نقص الشهية أحيانا، كلها أعراض غير ثابتة وغير محددة.
1: نعم.
2: إلا في حالة واحدة، إذا كان قد في مرحلة متقدمة أو متطورة، فبتكون أعراض المضاعفات وليس أعراض المرضات.
1: نعم.
2: فيأتي باستسقاء يعني بريتوني او استسقاء بطني زي البطن، سوائل في الرئه، تورم في او استسقاء في جميع انواع اجزاء الجسم او انحاء الجسم، كلها ضيق في التنفس لانه بسبب السوائل، يعني اعراض المضاعفات وليس اعراض المرض ذاته.
1: نعم، بالتاكيد على ان هناك مضاعفات، طالما انتم ذكرتم المضاعفات بالتاكيد على ان لهذا المرض مضاعفات على الكبد. او مثلا تختصر لنا ما هي المضاعفات التي قد تصل او قد يصاب بها المريض اذا اهمل نفسه او اذا لم يتوكى او اذا لم يستمع لنصائح الاطباء؟
2: كنت اتمنى نطرق الى انه ما هي الوسائل التشخيص، يعني اللي ممكن ان يعني اذا شك احد في هذا في احد اعراض الكبد الدهني، ما هي الطرق للوصول الى التشخيص، او ما هي وسائل التشخيص اللي يمكن ان يتطرق اليها الاطباء؟
1: نعم.
2: المختصين. لكن للجواب على سؤالك ما هي المضاعفات، المضاعفات باختصار شديد جدا تليف كبدي، لان ذكرت في البدايه والمقدمه ان التليف الكبدي او امراض الكبد المزمنه لها اسباب، وحددناها ان اسباب معدية واسباب غير معدية. من ضمن الاسباب غير المعدية اللي هو الكبد الدهني، فغالبا بيدخل في تليف كبدي، لان المراحل اللي الامراضيه اللي تحصل في الكبد الدهني بيحصل ستاتيوسيس، يعني بمعنى تشمع او تدهن او بمعنى غزو الكبد بالدهون، ثم يدخل مرحله ثانيه هيباتيتس او التهاب الكبد، ثم المرحله الاخيره التليف، والتليف بمعنى تدمير خلايا الكبد.
1: نعم.
2: بمعنى انها غير اللاعوده الريفرسبل. تمام. فطالما وصل الى مرحله حاجه اسمها
1: التليف
2: معناه هذه المضاعف حق التليف فقط باختصار. طيب ما هي مضاعفة المضاعفة؟ معظم حالات الهيباتوس الكارسينوما أو سرطان الكبد هي واحدة من هذه الأسباب،
1: يعني إما تليف كبدي أو
2: تسرطن في المراحل المتأخرة.
1: نعم. نعود إلى النقطة التي ذكرتموها الذي هي طرق التشخيص، وأنتم ذكرتم جزء من طرق التشخيص إما عبر الفحوصات. لو تكمل مثلا طرق التشخيص التي يتم من خلالها تشخيص المصاب
2: كنشرة توعوية وتسهيل للمواطن ليكون على بينة مما سيقول إليه الأمر أو سيتم التعامل معه الطبيب الأخصائي، وطبعا يجب أن يكون أخصائي باطنية جهاز هضمي، وهنا للتوضيح يعني لما يأتي لنا المريض نحن نقول له أنت محتاج باطنية صدر، يقول لا إيش في بطني، لا الباطنية هي لأن الطب هو جزئين جراحي وباطني.
1: نعم.
2: الجراحي ما كان فيه تدخل، والباطني ما ليس فيه تدخل.
1: نعم.
2: وبالتالي هذا الجزء.
1: نعم يكمل الدكتور النقطة حقه.
2: الباطني الجهاز الكبد هو جزء من باطنية الجهاز الهضمي.
1: نعم. ألو نعم الدكتور يسمعك تفضل. ايوه تفضل
3: يا اخي. انا الدوله وعلى الحد هذا والله شفنا الدوله ولا شفنا حد، دائما حلال مدارس التنويه والزحوم سلال غذائيه لمن شاء للناس وناس للناس مخصصين الذي هم الذين مش مستضعفين يا اخي. طب والله خافوا من الرقابه
1: الالهيه. احنا في اذاعه افاق نناقش مرض الكبد التهني في حلقه صحيه، ما احناش لجنه مظلوميه ولا
2: اذاعه ليست حكوميه.
1: تمام الإذاعة توعية صحية وليست إذاعة حكومية وليست منبر للرئاسة الجمهورية وليست للمظالم، ولكن إن شاء الله ستسمعكم الدولة وتسمع مظلوميتكم وتعالج هذا الموضوع. نعم خير إن شاء الله، سير ارفع إلى الجهات المعنية في مديريتك أو في محافظتك، نحن لسنا معنيين بهذا الموضوع. المعذرة أخي، نحن نناقش حلقة صحية، إذا معك سؤال عن الكبد التهني نحن جاهزون والطبيب يسمعك، أما في موضوع آخر نعتذر منك.
3: هو
1: هو بيسمعك ذا الحين، أنت ما بيش معك سؤال بخصوص الكبد التهني ولا معك سؤال بخصوص حلقتنا. أعتذر منك خاطرك يا أخي. هذا المتصل للأسف يعني ما يفهمش الكلام.
4: فقدنا الاتصال يعني؟
1: وفقدنا الاتصال نعم. استمر الدكتور في الملاحظات التي ذكرتموها، ذكرتم النقاط التي وصلتم إلى نقطة على أنه التشخيص لا يتم التشخيص إلا من قبل أخصائي جهاز هضمي وكبد.
2: باطنية الجهاز الهضمي والكبد نعم.
1: نعم.
2: فالطبيب الأخصائي طبعا لديه عدة وسائل أو طرق للتشخيص ويبدأ بها بالتدريج. يعني بعض المرضى يأتي للطبيب، ليش ما تطلب لي رنين من أول شيء؟ لا، الطبيب يتدرج ويشوف يعني خطوة خطوة. ممكن يبدأ بدم وإنزيمات الكبد، ممكن يبدأ بفحوصات علشان يشوف الأمراض المناعية لأن في أسباب مناعية للكبد. ممكن يطلب بس فقط نسبة الدم، أحيانا ممكن يطلب فقط الصفار، ممكن يطلب الدهون لأنه واحد من أسباب الكبد الدهني إيش ارتفاع الدهون هذه الكوليسترول وما إلى ذلك. ممكن يطلب مثلا أحيانا تراكمي أو السكر الصائم، عشان لأنه واحد من أسباب الكبد الدهني هو إيش السكري. هذه بالنسبة للفحوصات يعني اللي هي تكون يعني سيرولوجية أو من المصل الدموي. يعني في وسائل تصويرية أو إشعاعية مثل التلفزيون وثم مثلا المقطعية، وإذا استدعى ذلك ممكن يكون الرنين، وإذا استدعى ذلك في يعني في أجهزة أخرى لتقييم الأمراض الكبد أو تليف الكبد في أجهزة أخرى موجودة طبعا. وفي الأخير خصوصا مثل الكبد الدهني أو الأمراض تليف الكبد بشكل عام، أفضل شيء والذي يسمى المعيار الذهبي هو أخذ عينة وإرسالها إلى مختبر الأمراض للتأكيد يعني نوع الخلايا ومراحل تقدم المرض وهل أصبحت خلايا مسرطنة أم لا وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للنظرة عامة على الفحوصات التي يمكن أن يقيم بها مريض الكبد الدهني وأمراض الكبد بشكل عام ببساطة شديدة جدا.
1: نعم دكتور، هل هناك مثلا نصائح معينة أو علاجات أدوية مثلا أو طرق وقاية على سبيل المثال لهذا المرض؟ يعني
2: يقال إذا عرف السبب بطل عجب.
1: نعم،
2: هنا احنا أكدنا أنه لا يوجد أسباب، يوجد عوامل خطورة.
1: يعني تجنب عوامل خطورة،
2: تجنب عوامل خطورة ببساطة جدا، وأحيانا نختصرها اللي هو لايف ستايل موديفيكيشن أو تغيير أسلوب الحياة. بمعنى أنه أنت مين لازم رياضة، عندك مقاومة إنسولين لازم رياضة أيضا.
1: نعم
2: تمام، سكريات لازم تقليل السكريات، الدهون وما إلى ذلك كلها إذن يعني الابتعاد عن عوامل خطورة.
1: نعم
2: باختصار شديد جدا.
1: نعم،
2: وإذا وجدت واحدة من الأمراض اللي هي عوامل خطورة تعالج الأمراض، عندك سكري لازم تعالج السكري، عندك ضغط لازم تعالج الضغط. تمام، هذه نقطة، ارتفاع بالدهون لازم تعالج ارتفاع الدهون كعلاج.
1: نعم
2: بعد ذلك لا سمح الله أحيانا لازم معالجة أحيانا المضاعفات، يعني دخل في مضاعفات لازم يعني مثلا واحد عنده مسمة، دخل في مثلا الاستسقاء، أصحاب الاستسقاء الكبدي وهذه الأشياء معروف انهم يحصل ايش نقص في الالبيومين. السبب اصلا السقا هو نقص الالبيومين.
1: نعم.
2: وهو احد البروتينات اصلا التي تصنع في الكبد.
1: نعم،
2: وبالتالي هنا الان تعالج المضاعفات فقط، هذا بالنسبه للمعالجه بشكل عام، قد تكون دوائيه وغير دوائيه فقط.
1: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات. معنا رساله تقول لو سمحتم جيبوا طبيب عيون. نؤكد نحن قد عملنا مقابلة مع أخصائي عيون في حلقة سابقة، وبإذن الله سنكمل مواضيع العيون وأمراض العيون في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعيدكم نعيد المستمعين الكرام. نشكرك دكتور على حضورك إلى إذاعة أفاق، ونشكركم على تفاعلكم وتعاونكم وعلى تفصيلكم للموضوع.
2: الشكر الجزيل لكم ولتبنيكم هذا النهج التثقيفي التوعوي والذي نحن في أمس الحاجة لها، لأن نحن في الميدان نواجه ونجابه يعني أصناف المشاكل والأمراض والمفاهيم التي نواجهها. يعني أستغل الفرصة بعد إذنك، في مشكلة الآن نواجهها في الاستقبال في الطوارئ في العيادات في أي مكان في المستشفيات. الذي بيحصل أنه يأتي لنا المريض: يا دكتور أنا أشتي فحص كذا وفحص كذا وفحص كذا، إيش فيك؟ قال أنا أشتيه بس. تأتي أن الفحوصات طبعا غالية جدا ولا يستدعي ذلك، بس لأنه ذكر أحد الذكاء الاصطناعي، طبعا أنا أسميها الغباء الاصطناعي، لأنه فعلا جعل العقول غبية
1: معتمدة عليه في كل شيء،
2: غبية يعني يخبص تخبيص غير طبيعي. فهذه مشكلة نعاني منها، وهذه مناشدة للمجتمع، يجب أن تكون ذكي مع الذكاء الاصطناعي ولا أصبحت غبي.
1: صحيح.
2: لأنه ما الذي تريده بالضبط؟ هو يريد يجاوب على كلامك، أنت تسأله غلط، فكيف سيرد عليك؟ فهذه مشكلة نعانيها في الميدان للأسف، وأتمنى أنه يبدأ تصحيح، وأن تتبنى وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية أن تتبنى النهج التصحيح، ويعني وأن تأخذ بزمام الأمور لتصحيح الوضع بحيث لا ننزلق.
1: نعم.
2: إلى الهابة للأسف.
1: نشكرك دكتور على حضورك وعلى هذه النصيحة القيمة، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر الإخوة المخرجين على متابعتهم لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. المسيحي أنطوان بارا.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

كيف تنسى وقد أتانا المحرم؟ أن يوم الحسين يوم مكرم، قلت صرنا كأننا الصبت قتلى من طوى الظلم والهوى ما تصرم. كم سخرنا ببعضنا في حرام، ما بكينا لأي روح محرم. يقتل المسلمون في كل أرض ونرى القاتل الجبان يكرم. صفق الكل لانحراف يزيد منذ أن أشعل الجحيم وبرم. فإذا الكل في المصاب بكاء، قرح الدمع كل جفن تورم. أمتي أصبحت حسينا وصارت أرضها كربلاء قتل منظم. يمتطي الكافرون كل زنيم من بني ديننا فيدعى المعظم. في طرابلس يا دمشق مثيل، وبصنعاء كل قلب تألم. وبنو ديننا قيام سكارى، هين في شعورهم ما تعظم. يقتل الناس في المنام ويشوى كل طفل وكل بيت مهدم. لا تسلني عن الجنات لأن

منهم في قرابة الدين والدم حالفوا في سبيل قتل يهودا ونصارى وكل كلب معلم أي شرعية تبيد شعوبا أي ملك على ضمير محطم أيها الصبط إننا في زمان يقتل الناس فيه شيخ معمم يجعل الطائرات تهمي جحيما بفتاوي تفيض حقدا ملغم لا ترى الراكعين إلا لحوما بشقي مشوه الدين أبكم يستبيح الهداة في كل شيء ويرى نفسه الولي المقدم.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

كان يخير بين أن يبايع اليزيد وأن يقول كما قال بقية المسلمين سمعا وطاعة للسكين الخمير ليزيد ابن معاوية، ولكنه قال إن ابن زياد يخيرني بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، الله لا يرضى لنا بالذلة ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا المؤمنون الصادقون

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. غاندي محرر الهند.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قبل.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ربي يسر وأعن يا كريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا منان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الآثار العظيمة التي تترتب على استجابة الإنسان لله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل من الإنسان، والخير الذي ينال هذا الإنسان من الإيمان بالله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. اليوم سنستعرض بعض النتائج السلبية التي ينالها من لا يستجيب لله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بآيات الله ولا يستجيب للهدى الإلهي الذي جاء لينور حياة الإنسان وينور مسيرة الإنسان في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يستغرب من هؤلاء الذين يعرضون عن هدى الله سبحانه وتعالى وعن النور الذي يريد الله عز وجل أن يعطيه للإنسان حتى يستطيع أن ينال السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما هي المشكلة مع الإنسان في أن يعترف بالواقع ويعترف بالحق، الحق الثابت الذي هو بداية بوجود الله سبحانه وتعالى وعظمته وصفات جلاله، ثم انتهاء بكل ما وجهنا الله إليه في هذه الحياة من الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي هي في مطلعة الإنسان وتخدم سعادته في الدنيا والآخرة. من العجائب ومن العواقب الوخيمة للإنسان الذي يتنكر لهدى الله ويتنكر للعقل والمنطق أنه تنقلب لديه المعايير، تنقلب لديه القيم والموازين التي فطر الله الإنسان عليها، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الإنسان الذي يستجيب للحق يزداد رغبة في الحق ويزداد إقبالا على الحق ويزداد تفاعلا مع الحق، لكن الإنسان الذي يجحد بآيات الله ويجحد بالحق ويجحد بهدى الله سبحانه وتعالى فإنه يبرمج نفسه برمجة مختلفة تجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان حينما يقف في مفترق طرق، طريق إلى الحق وطريق إلى الباطل، فيختار أن يسلك طريق الباطل وهو يرى الحق واضحا أمامه، فإنه هنا يعود إلى عقله الباطن ليعيد برمجة الفطرة الإلهية التي فطره الله عليها على اتباع الحق وعلى الانقياد للحق، فيعيد البرمجة إلى أنه ينقلب الحق لديه باطلا والباطل حقا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يتركه الله سبحانه وتعالى في الظلمات، يتركه الله في الجهالات في الضلالات، يعمه فيها ويتكمه فيها ويتخبط فيها لأنه لم يستضئ بنور الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات. هذه هي من الآيات العظيمة التي تدل على رحمة الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. لكن الله يقول لأولئك: أفبالباطل يؤمنون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هكذا حينما تنقلب المعايير لدى الإنسان يصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيضا من العواقب التي ينالها من أعرض عن هدي الله وعن اتباع الحق هو أنه يصبح مائلا إلى الباطل، تصبح نفسيته وعقليته وميوله يتجه إلى ناحية الباطل، ويصبح يستجيب للباطل ويميل إلى الحديث الباطل وإلى المواقف الباطلة، كما قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا الباطل الذي يتداوله شياطين الإنس والجن هو يكون فتنة للذين
لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بثواب الله وعقاب الله وبالدار الآخرة، يكون هذا الذي يأتي من الشياطين، من شياطين الإنس والجن الذي يتبادلونه فيما بينهم، يكون فتنة لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن من نتائج الإعراض عن الحق وعدم الإنقياد للهدى الإلهي هو أن يصغو قلب الإنسان إلى الباطل، وأن يصبح مائلا إلى زخرف القول الذي يزخرفه شياطين الإنس والجن ويتناولونه ويتبادلونه فيما بينهم. كذلك الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله وعن هداية الله سبحانه وتعالى، بدل أن يكون الله هو وليه والله هو ناصره ومعينه كما تقدم في الذين آمنوا، يكون وليه هو الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن من عاقبة ترك الإيمان والاعتراف بالحق والحقيقة والإذعان للمنطق وللواقع ولهدى الله سبحانه وتعالى أنك تصبح في جانب الباطل، يكون قائدك ووليك وإمامك هو الشيطان الرجيم، بدل أن يكون قائدك هو الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس هذا البدل، أن تستبدل ولاية الله الذي أراد لك الخير والعزة والشرف والكرامة، والذي أمر إبليس أن يسجد لآدم وكرم هذا الإنسان وأمر إبليس أن يخضع له فكفر إبليس وعاند الله سبحانه وتعالى بسبب أمره بالسجود لهذا المخلوق، ثم يأتي ذرية هذا الإنسان فيكون في صف الشيطان الرجيم ويترك ولاية الله سبحانه وتعالى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كذلك يكون الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا يهتدون بهدي الله في التصنيف الإلهي هم شر الدواب، هم أسوأ المخلوقات، أسوأ حتى من البهائم، كما قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يؤمنون. هؤلاء هم شر الدواب، أشر من الحمير ومن البهائم ومن كل الأصناف، لأن الله ميزهم بالعقل وبالهدى وبالنور، فرفضوا إلا أن يعيشوا عيشة البهائم وأن يكونوا أتباعا للشيطان وأتباعا للباطل. كذلك من العواقب الوخيمة في الإعراض عن هدي الله وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآياته هو أنه لم يعد ينتفع بالآيات الواضحة التي تدله على الحق، لم تعد ترشده إلى طريق النجاة، لم تعد تؤثر فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لكن يقول بعدها: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما الذي تنفع هذه الآيات أمام ناس معاندين، أمام ناس كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعندما يسيطر على عقلية الإنسان التكبر والغطرسة والابتعاد عن الحق، فإنه لم يعد ينتفع بشيء من آيات الله ولم يعد يرده شيء إلى الحق. وكذلك يقول الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى الذي يكون منهم يظهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمانه هذا ملتبس بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلهذا قلنا أنه لابد أن يكون الإيمان، إذا أراد الإنسان الإيمان الصحيح الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، أن يكون هو الإيمان الذي يدعو الإنسان إلى توحيد الله وإلى عظمة الله وإلى محبة الله وإلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل معه أي ند أي أولياء غير الله سبحانه وتعالى وغير أوليائه. كذلك النهاية لهؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هو موعود بالضنك في الحياة الدنيا وموعود بالشقاء والعماء في الدار الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حينما تعرض عن آيات الله، حينما تترك آيات الله، حينما لا تنتفع بآيات الله، فإنك يسمى أنك نسيتها. والنسيان هنا هو بمعنى الترك، بمعنى أنك وضعتها جانبا ولم تنتفع بها ولم تستفد منها. فإذا يوم القيامة سيضعك الله جانبا ولن ينسفت إليك، كما قال الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن الترك هنا هو بمعنى عدم الانتفاع بهذه الآيات التي جعلها الله نورا وهدى للمتقين. كذلك من العواقب الوخيمة والكبيرة والعظيمة التي ينالها الذين لا يستجيبون لهدى الله ولا لآيات الله أن مصيرهم هو إلى عذاب السعير. كما أعد الله للمؤمنين الجنات التي عرضها السماوات والأرض، أعد للكافرين النار التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. يستخدم الله لفظ البشارة من باب السخرية والاستهزاء بهؤلاء القوم بأن بشارتهم هي في العذاب الأليم والعذاب المقيم، عذاب جهنم نعوذ بالله منه. ثم يكون عاقبة أولئك الذي كانوا في هذه الدنيا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويرون أنهم أناس متخلفون وأناس لا يفهمون واقع الحياة، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ليس الكفار مسؤولين عن المؤمنين حتى يكونوا هم الحفظة عليهم الذي عليهم أن يقيموهم وأن يعطوهم الدرجات والتصنيف في كونهم محقين أو مبطلين. لكن النتيجة التي ستكون يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة هو بمن يضحك في الآخر، هو بمن يفوز في النهاية. الله سبحانه وتعالى وإن ترك المجرمين يسخرون من المؤمنين في هذه الدنيا ولكنه ترك المؤمنين يسخرون من المجرمين حينما يصلون إلى العذاب المهين وإلى الدار التي لا خروج منها والتي وعد الله فيها بالعذاب الأليم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كذلك من العواقب لمن أعرض عن هدى الله سبحانه وتعالى ولم يستجب لآيات الله أن هذه الآيات وهذا الهدى يصبح شاقا على نفسيته ويصبح نفسيته بعيدة كل البعد عن الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه. وقد شرح لنا في الآيات السابقة من هو الذي يريد الله أن يهديه، ألم يقول هنالك من يؤمن بالله يهدي قلبه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الله يريد أن يهدي من يستحق الهداية ومن يستحق أن يكون من أهل النجاة ومن أهل الهدى. فالله يقول ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كما قال في الآية السابقة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الإنسان الذي يستجيب لله الله يدعمه، الله يهديه، الله يوفقه ويسدده ويثبته. والإنسان الذي يعرض تكون عاقبته كما قال الله ومن يريد أن يضله، ومن هو الذي يريد الله أن يضله؟ كذلك كما يقول الله وما يضل به إلا الفاسقين كذلك يضل الله الظالمين. الله لا يريد الضلال إلا لمن اختار لنفسه طريق الضلال وابتعد عن طريق الهدى وطريق الحق وكابر وجحد وعاند الله سبحانه وتعالى وعاند آياته. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حينما يريد أن يتحمل مسؤولية الإيمان بالله
والسير في طريق لا يكون هذا الطريق شاقا عليه مشقة كبيرة، كأنما يصعد في السماء، كأنما يتنفس في منطقة لا يوجد فيها أكسجين، فيكون هذا التنفس بأصعب طريقة يمكن أن تحصل للإنسان. ثم يقول الله: كذلك يجعل الله الرجس على من؟ على الذين لا يؤمنون. إذن هذه الحالة هي لا تكون من الله ابتداء، أن الله يجعل الإنسان صدره ضيق بالهدى، لكن الإنسان الذي يرفض الهدى وينحرف عن الهدى ويتخذ له طريق الشيطان، فعند ذلك يصبح الهدى ثقيلا على قلبه، شاقا على نفسيته، كما قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك من العواقب أن الله سبحانه وتعالى يصرف أفئدة وقلوب هؤلاء عن الحق لما لم يقبلوه، ولما لم يؤمنوا به، ولما لم يرضخوا للحق كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، كما يقول سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذين يتكبرون عن قبول الحق وعن الانقياد للحق وعن التسليم للخالق سبحانه وتعالى، عاقبتهم أنهم سيصرفون عن آيات الله وسيبتعدون أشد البعد عن طريق النجاة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه النتيجة لمن كذب بآيات الله، ومن غفل عن آيات الله، ومن جحد بآيات الله. كذلك الله أخبر أنه لا يهدي هؤلاء الذين هم معرضون عن آياته، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. كذلك أخبر الله أنها تكون بينهم وبين الحق حواجز كبيرة وموانع كبيرة تمنعهم عن الانقياد للحق وعن التفهم لهذه الآيات ولهذا الهدى الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن الإنسان يصنع بينه وبين الحق حواجز كبيرة بإعراضه عن الحق وبعدم استجابته للحق أول مرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهم نافرون عن الحق، نافرون عن الصراط المستقيم، كما يقول الله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هم مبتعدون عن الحق وعن طريق النجاة، كما قال الله: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني كأنهم حمر وحشية فرت من الأسد وهو يريد أن يفترسها. هكذا يفر أهل الباطل من الحق، والحق هو سبب الخير وسبب السعادة وسبب الأمن والاستقرار والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الذي لا يريد لنفسه الخير ولا يريد لنفسه النجاة، فإنه يكون مبتعدا عن هذا الطريق وسائرا في طريق الشيطان الرجيم. كذلك من العواقب الوخيمة لمن لم يؤمن بالله ولم يهتدي بهداه، أنه يحبط الله سبحانه وتعالى كافة أعماله. قد يعمل أعمال خير، قد يعمل بعض الناس وهو كافر ومعرض عن الله مصالح، ويعمل أعمال خيرية ويعتقد أنها ستنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: المنافقين وفي الكافرين، قال: في المنافقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. سيحبط الله أعمالهم، سواء الأعمال الخيرة أو الأعمال الشريرة التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين، ستكون عاقبتهم هو أن تحبط كل مؤامراتهم، كل خططهم، كل أهدافهم في هذه الحياة، مصيرها إلى الإحباط وإلى الفشل. كذلك أعمال الخير، كما قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن هذه أيها الإخوة هي نتيجة من استجاب لهدى الله ومن آمن بالله ومن اتبع فطرته التي فطر الله الناس عليها في معرفة الحق والباطل. المسألة التي نحن بصددها هي معرفة الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، كيف نعرف الله، وما هي المعرفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا، وما هي السبل والطرق التي يمكن أن توصلنا إلى المعرفة الحقيقية بالله عز وجل، لأن لا نكون من الذين قالوا آمنا فيقول الله لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان
في قلوبكم. نحن نريد أن نكون من المؤمنين الذين ارتضى الله لهم هذا الإيمان وصنفهم في قائمة المؤمنين ووهبهم كل ما يمنح المؤمنين من الخيرات ومن العطاء في الدنيا وفي الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي. إذن هذه هي الطرق الثلاث التي إذا سلكها الإنسان سيصل إلى المعرفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل. يكون إيمانه راسخا، يكون إيمانه ثابتا ثبوت الجبال الراسيات لا تزحزحها أي شبه أو عواصف أو أخطار، يبقى شامخا ثابتا أمام كل العواصف وكل الزلازل والمحن. هذا الإيمان العظيم الذي يكون ناتجا عن التفكر في آلاء الله، وآلاء الله معناها هو نعم الله ومخلوقات الله وهذا الكون الوسيع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيه وأن نتدبره، وأمرنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم بالتدبر والتأمل في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بأن أعطاه هذا العقل، بأن أعطاه هذه الآلة العظيمة التي توصله إلى معرفة الحق، إلى التفريق بين الحق والباطل، إلى التفريق بين الحسن والقبيح، كما قال الله سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وكما قال عز وجل: إن علينا للهدى. فالله أوجب على نفسه وألزم نفسه بأنه هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أن علي أن يهدي الإنسان إلى الطريق التي أراد الله أن يسلكها وإلى النجاة، إلى طريق النجاة التي لا ينجى إلا من سلكها. فالله التزم وأخبر أنه سيهدي من يريد الهداية، فأعطى الإنسان هذا العقل العظيم الذي به يعرف الحق من الباطل، به يعرف الله ويوحد، وبه يعبد الله حق العبادة. هذا العقل هو الكنز الثمين الذي أعطاه الله للإنسان. فإذا استغل الإنسان هذا العقل وربطه بهدى الله سبحانه وتعالى الذي هو آيات الله وكتاب الله والنور الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها ستكتمل المعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله، يعني بالعقل وبنور هدى الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم، والتدبر لآيات القرآن الكريم والتفهم لسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه سيصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. طبعا المعرفة الإجمالية بوجود الخالق ليس هذا الأمر بالتدبر والتأمل في كل آيات القرآن الكريم هو من أجل أن نصدق أن هنالك إله. هذه المسألة قد تكون فطرية فطر الله البشر عليها، فطر الله الإنسان على أن يعرف أنه لا بد له من إله ولا بد له من خالق. نرى اليوم العالم بكله، أغلب الشعوب وأغلب الأمم تتخذ لها إله، البعض يؤله الله سبحانه وتعالى، والبعض يذهب إلى النجوم، والبعض يذهب إلى النور والظلمة، والبعض يذهب إلى إله الحب وإله الكر، والبعض الكل يخترع له إله. معنى هذا أن فطرة الإنسان تجبره على القول بأنه لا بد من إله، لا بد من شيء وراء هذه المادة وهذا الكون المادي الذي نرى أمامنا. الكثير من الديانات، هناك مئات الديانات في هذا الكون، الكل منها يبحث عن إله وراء المادة ووراء هذه الماديات التي يشاهدها أمامه، سواء أصاب أم أخطأ، لكن معنى أن هذه غريزة في الإنسان أن يبحث على الإله العظيم الكامل الذي يكون ملجأ له، الذي يكون داعما له في مسيرته في الحياة. هذه فطرة إلهية، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين الذي أساسه معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل: وأن أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله فطر الناس على أن يعرفوا أنه لا بد لهم من خالق، على أن يعرفوا الحق من الباطل، على أن يميزوا بين الحسن والقبيح. هذه هي فطرة إنسانية، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذه الفطرة هي النظام الذي ركب الله الإنسان عليه لكي يتقبل الحقائق، لكي ينسجم كل الانسجام مع الواقع ومع الحق ومع الحقيقة ومع هدى الله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق هذا الكون بالحق، الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا الحق هو معناه القوانين الثابتة التي خلق الله الكون عليها، وهذا الحق هو ما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله أنزل القرآن بالقوانين وبالأنظمة التي يحتاجها الإنسان في مسيرته في هذه الحياة في كل جوانب الحياة. فالفطرة الإلهية هي تقول أنه لا بد أن لهذا الكون إلها، أن لهذا الإنسان خالقا، لا يمكن أن يجحد الإنسان هذه الحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذن الله حينما يأمرنا بأن نتفكر في آيات السماوات والأرض وفي الخلق وفي كل شيء في هذا الكون، هو يأمرنا من أجل أن نصل إلى الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي بعظمة الله عز وجل، بقوة الله سبحانه وتعالى، برحمة الله وتفضله على عباده، بنعم الله عز وجل، أن نعرف سنن الله الكونية في هذه الحياة، أن تتشرب قلوبنا بمحبة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبالخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى نحصل على الإيمان الحقيقي الذي يريده الله منا. أما مسألة أن هناك خالق، فهذه قد آمن بها كل البشرية، كل حتى كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن ما في السماوات والأرض الكل يسبح بحمد الله والكل ينزه الله والكل يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن حينما نأتي إلى التفكر وإلى آيات التفكر، فإننا نجد أننا مقصرون بشكل كبير جدا في هذه الأوامر. حينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى ويقول: قل انظروا، الله يقول لنبيه محمد: قل يا محمد انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذن هذا أمر إلهي، هذا توجيه رباني، بأن ننظر، بأن نتفكر، بأن نتأمل، بأن نبحث في هذا الكون الوسيع فيما خلق الله من القوانين الطبيعية لهذا الكون وفي كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. نتفكر في كل ما خلق الله، مهما كان الشيء بسيطا أو عظيما، قريبا أو بعيدا، يجب علينا أن نتفكر، أن نتأمل، أن نتدبر. هذا أمر إلهي، هل نحن نقوم بهذا الأمر؟ هل نحن نستجيب لله حينما يأمرنا بالتدبر والتفكر والتأمل في هذه المخلوقات العظيمة التي خلق الله الكون عليها؟ للأسف لم نعد نتدبر ولا نتأمل ولا نعترف بأن هذه توجيهات إلهية يجب أن نقوم بها، كما يقول الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نجب أنه من الواجب أن نقوم بهذه الواجبات، لكن حينما نأتي إلى آيات أخرى لم نتعود على أن نطبقها في واقعنا العملي، تصبح كأنها آيات مهجورة، كأنها آيات لسنا مخاطبين بها. الله يقول: أولم ينظروا، يستغرب عن عدم نظر الإنسان لملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أبسط الأشياء إذا تأملت فيه ستستفيد من هذا التأمل، ستستفيد من هذا التدبر، ستزيد في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ستستفيد منه حتى في واقع حياتك. هذا التدبر والتأمل لا يعني مجرد أن نعرف الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الكون قوانين سخرها للإنسان: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله سخر لنا كل الطاقات وكل القوى التي في هذا الكون، والله يريد منا أن نستفيد من هذه النعم التي سخرها الله للإنسان والتي خلقها للإنسان والتي أوجدها من أجل الإنسان. الله يريد أن يستفيدها الإنسان من هذه الطاقات ومن هذه القوانين ومن هذه القوى التي هي جاءت لخدمة الإنسان. فبدل أن نترك الكافرين هم الذين يتدبرون في هذا الكون، هم الذين يبحثون في أغوار هذا العالم، هم الذين يكتشفون الاكتشافات، المؤمن هو المرشح الذي يستطيع بنور الله وبهدى الله أن يكتشف الواقع أكثر من ذلك الكافر الذي هو في الظلمات. إذا كان يكتشف ما يكتشفه وهو عايش في الظلمات، فكيف بالمؤمن إذا كان يتدبر في آيات الله؟ هذا القرآن هو نور، فكم الفرق بين الإنسان الذي يبحث في النور والإنسان الذي يبحث في الظلمات؟ لكن للأسف المسلمون تركوا هذا النور جانبا،
ولم يقوموا بحقه، ولم يعرفوا قيمة هذا النور، ولم يعرفوا فائدة هذا النور. الله حينما يأمرنا أن نتدبر ونتفكر في آيات الكون وفي السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هو يريد منا أن نستفيد منها، نستفيد منها في معرفة الله، في عظمة الله، في الثقة بالله والتوكل على الله والحب لله والخشية من الله والمعرفة العميقة لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نستفيد منها في واقعنا في الحياة. لأن الله حينما وضع مثلا الطاقة الشمسية هو أراد أن نستفيد منها. هذه الطاقة موجودة من قبل آلاف السنين، لكن لم يستفد منها البشر إلا من قبل عشرات السنين. إذن الله خلق هذه الطاقة، الطاقة الكهربائية، الطاقة النووية والذرية وكل الطاقات الموجودة في هذا الكون، هو خلقها من أجل الإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها للإنسان. لكن حينما لا يتجه الإنسان إلى النظر وإلى التفكر وإلى التدبر وإلى البحث العلمي في واقع الحياة وفي قوانين هذا الكون، فإنه يبقى بعيدا عن الاستفادة من هذه النعم ومن هذه الخيرات التي وهبها الله للإنسان. فالله يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أليس هذا أمر إلهي؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. من الذي قد سار لينظر كيف بدأ الخلق؟ من الذي من المؤمنين طبق هذا التوجيه؟ أليس الآن الكافرون هم من يبحثون عن بداية الخلق وعن البيج بان وعن الانفجار العظيم وعن بداية هذا الكون؟ هم من يطرحون لنا الفرضيات والنظريات والنظريات العلمية في بداية هذا الكون، مع أن الله أمر المؤمنين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا أمر إلهي، إذا لم نستجب له فإننا سنبقى عايشين في الظلمات. كذلك يقول الله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وقال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ويقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. يأمرنا الله أن نتفكر ونتأمل ونتدبر في الأجرام السماوية العظيمة، في النباتات، في الحيوانات، في كل ما في هذا الكون من المخلوقات، لأن هذا التدبر وهذا التفكر، وخصوصا إذا كان على ضوء هدي الله سبحانه وتعالى ونور الله، هو ما سيوصل الإنسان إلى الحقائق العلمية، إلى التطور، إلى استخراج نعم الله سبحانه وتعالى التي أهل هذا الكون لتكون هذه النعم في خدمة الإنسان. كما قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهو الذي يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا لم نبحث عن هذه النعم الباطنة فإننا لن نستفيد منها. فعلينا أيها الإخوة أن نكون نحن من يستخدم عقله ويستجيب لتوجيهات ربه ويتأمل في هذا الكون الوسيع وفي ما خلق الله من شيء، ويستخدم هدي الله سبحانه وتعالى ليرشده إلى أقرب وأخصر الطرق في معرفة الحق ومعرفة الحقائق والقوانين الثابتة التي خلق الله السماوات والأرض وهذا الكون عليها. هذا الكون لم يخلق عبثا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لم يخلق الله هذا الكون باطلا، بل خلقه بقوانين وأنظمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستفيد منها الإنسان ويستخرج منها النعم والخدمات التي أراد الله أن يستفيدها من هذا الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. يا راي

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أصلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير. قال عليه السلام:
لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أبرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام النعمة بتمام

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق إف إم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد خمسة. ورد العدد خمسة مرتين في القرآن الكريم، المرة الأولى عند ذكر قصة أهل الكهف والاختلاف الحاصل في عددهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الآية: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فالله تعالى أمر نبيه الكريم بأن يحسم القول بعدد هؤلاء الفتية، وهو أنه عز وجل أعلم بعددهم، وأن ينهى القائلين من أهل الكتاب عن الجدال في هذا الأمر والاقتصار على ما حكاه القرآن بشأن أهل الكهف. أما المورد الثاني للعدد خمسة فقد جاء في سورة المجادلة في قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. والآية تقرر أن الله هو عالم الغيب الذي لا يخفى عليه أمر، وهو الحاضر بين عباده، فلا يجتمع ثلاثة إلا هو رابعهم يعلم ما يقولونه فيما بينهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم كذلك الأمر. والعدد ليس محصورا بما ذكر، فمهما كان عددهم فالله عز وجل حاضر بينهم، مطلع على سرهم ونجواهم. نعم، قد ورد لفظ الخمس بنسبة الخمس في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وكعدد ترتيبي في قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كما ورد بصيغة الخمسين في موردين، تكون لنا وقفة عندهما بإذن الله في باب العقود.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: فيما يتعلق بالزلزال هناك عبرة مهمة من الزلزال، عبرة مهمة يجب أن نستذكرها، هي تذكرنا بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إلى رحمته وضعفنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى وحاجتنا إلى الأخذ بأسباب رحمته سبحانه وتعالى. يعني شيء مهول جدا في ثوان، في ثوان أقل من دقيقة زلزال في منطقة معينة يحدث كل هذا الأثر. نحن كبشر بحاجة إلى الله، إلى الأخذ بأسباب رحمته، إلى تجنب ما يبعدنا عن أسباب رحمته ورعايته. وهذه مسألة مهمة جدا، هي تذكير كبير لنا في حاجتنا إلى الله وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى وأهمية العمل الصالح الذي يقربنا من الله والذي نحظى من خلاله بأسباب رحمته ورعايته ويدفع به عنا السوء، والحذر من أسباب سخطه من المعاصي التي تبعدنا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهو تذكير لنا بالزلزال العظيم، الزلزال الذي سيكون نهاية للعالم، نهاية لهذه الأرض وللحياة عليها. في القرآن الكريم سورة بأكملها هي سورة الزلزلة، يقول الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نهاية هذه الحياة هي زلزال عظيم يدمر الأرض بكلها، ويأتي بغتة، لا يأتي في الوقت المتوقع، لا يأتي في إطار التوقعات والمؤشرات الواضحة، بغتة يزلزل الأرض بكلها ويدمر كل ما عليها ليس فقط من المساكن والمدن والقرى والمنشآت البشرية على هذه الأرض بل حتى.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مع مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: نؤكد ولاءنا لله ولرسوله ولإمام علي بن ماضي على درب الشهيد الإمام الحسين، وسنكون بفضل الله وعون كربلائيين هذا العصر. نعلن ولاءنا في يوم عاشوراء للإمام الحسين والإمام علي، أن نقول له هنا ثابت ثبوت الجبال الرواسي، لن نتزحزح ولن نذل ولن نخضع لليهود والنصارى ومن والاهم عملاء العباد الريال السعودي.

0: المتمردين على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من الحديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين،
3: وسنرتدي راية الحق، ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

أحوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس عبر ذكر مصائب المسيح، إلا أنك لا تجد لدى أتباع المسيح ذلك الحماس والانفعال الذي تجده لدى أتباع الحسين عليه السلام. ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن مصائب الحسين عليه السلام لا تمثل إلا قشة أمام طود عظيم. توماس ماساري.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: كل العصور، كل العصور روت عن عام 60 في أمة ما استوت شوكا ولا تينا، تعلب الله في أعمى بصائرها ولا ترى الله في أفعالها دينا، تنحاز للاتي إلا في مآذنها وتدعي أنها تهدي الشياطين، عشائر لم تعر قرآن ملتها سمعا ولا حققت في الأرض تمكينا، إسلامها زينة في جاهليتها في موكب وهمه يغري الملايين، كانت تؤكد في الصحراء وجهتها واليوم صحراؤها تغزو الفلبين، تطاولت في مهاوي الذل نهضتها وأدمنت من دروس الذل تلقينا، تصحرت روحها وازداد زخرفها وأوسعت دينها هتكا وتدجينا، تحالف الليل تستعدي الضياء به وتنكر النجم في أصفى ليالينا، تعطي الكبائر حلا تستبيح به وتلتوي في وعيد الله تهوينا، تؤصل القتل مدعوما.
1: نتحدث عن كربلاء، لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي، الجانب العاطفي مثير لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. إذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو فعلا حديث عن ما حدث فيها من مآس كشفت عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك، لأنها أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد وعبد الله نفس الزكية وغيره من عظماء أهل البيت. الحالة نفسها واحدة، سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نعرف من الذي وراء ذلك، إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها، نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة يعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، نعيش نفس الحالة، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها، تتوجع من الأحداث، تتوجع من الكوارث، وتئن وتصرخ ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا.

0: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين، وتطبيق النقاط الخمس.
1: الشيخ نعيم قاسم: المقاومة هي الضمانة لتحرير لبنان، وعلى العدو الانسحاب ضمن جدول زمني. حزب الله يحذر من استمرار خروق العدو بعد استشهاد مدنيين اثنين باعتداء صهيوني على النبطية. بيزشكيان يؤكد من باكستان الرفض المطلق للتفاوض على القدرات الدفاعية، والشريف يشير إلى جهات تسعى لتخريب الاتفاق. اتفاق إيراني عماني على الحوار بشأن إدارة هرمز وطهران تؤكد حرية التصرف بأموالها التي سيفرج عنها. شهيدان ومصابون في اعتداءات على قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تندد بالصمت والتواطؤ الدولي. نفير واسع لقبائل مديرية جهران في ذمار، ووقفة حاشدة في الحديدة، وصنعاء تدشن دورات التعبئة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. التعبئة مستمرة ومسارها باتجاه تصاعدي. لا قبول باستمرار الاحتلال والحصار حتى نضع حدا لمعاناة اليمنيين. وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده، وأن تتوقف أيادي الصهيونية عن العبث بحاضر ومستقبل اليمن. وذلك لن يكون إلا بالتكاتف والتحرك الفاعل، وثمرة المصارعة أكبر وأعظم. وقد بات اليمن أمام خيارات مصيرية لا مناص عنها، إلا بأن يأخذ اليمنيون بأحسنها وأقربها إلى نصر الله، استجابة له تعالى في دفع الظلم وحماية الحقوق وإنقاذ المحرومين وإسقاط المشروع الصهيوني، وهو يتهدد المنطقة بكلها لولا أنه فشل في الجولة الأخيرة لتقطف الجمهورية الإسلامية ثمار صمودها على طاولة المفاوضات. ويعلن رئيسها من باكستان أن بلاده لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية رغم محاولات حثيثة لتخريب الاتفاق، كما كشف رئيس الوزراء الباكستاني. وبلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع طهران، وقد أبدت ترحيبا غير مسبوق بالرئيس الإيراني والوفد المرافق، بما يعكس تحولا استراتيجيا لصالح الجمهورية الإسلامية في الإقليم. وقد خرجت أقوى بعد الحرب كما صرح شهباز شريف، وتلك عزة الموقف والجهاد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
1: والأهل أكيد الصامدين، ونوجه كلمة إن إحنا إن شاء الله ما بننساهم بدعانا، إن شاء الله حيرجعوا على أرضهم على بيوتهم أعزاء مرفوعي الرؤوس إن شاء الله.
2: إن شاء الله الله سبحانه وتعالى رح يمن علينا بالنصر ويرجعوا سالمين غانمين بزوال هذا الكيان إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
3: نحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان.
4: يا أشرف الناس وأطهر الناس، نعدكم أننا سنثأر، سنثأر لكل قطرة دم لشهيد، سنثأر لكل دمعة أم، ماضون في هذا الطريق حتى النصر النهائي بإذن الله.
0: شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ضرورة أن يتم الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان ضمن جدول زمني، مؤكدا أنه لا خيار أمام العدو سوى الانسحاب وتطبيق النقاط الخمس.
5: عندنا الآن وقف إطلاق نار، يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين، وتطبيق النقاط الخمس: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا بشكل كامل، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي إلى آخر الحدود والإعمار. يعني النقاط الخمسة هولي حقنا أنه لازم يتطبق. تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا.
0: الشيخ نعيم قاسم أكد أن المقاومة هي الضمانة لتحرير لبنان، قائلا إنه لو سقط الميدان لكان العدو قد خطى باتجاه مشروع إنهاء المقاومة وتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى.
5: من هون نحن بأناعتنا الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والاستقلال والسيادة هي المقاومة في مواجهة الاحتلال. أنا بقصد المقاومة مش بس مقاومتنا، كل واحد يقاوم، ومطلوب من كل واحد يقاوم، ومطلوب أنه نحن نتعاون كلنا للمقاومة، جيش وشعب ومقاومة وكل الناس. عم بحكي عن المبدأ الضمانة الوحيدة هي المقاومة. ضمنت أمريكا، بيقولوا لنا أمريكا بتضمن، طب ضمنت اتفاق 27/11 بس اتنصلت منه، صار يقول لا نحن مش ضامنين، وتبين انه عاملين اتفاق بينهم وبين الإسرائيليين انه كفوا عليهم. أمريكا ليست ضامن، مين بده يضمن؟ مجلس الأمن، الدول العربية والإسلامية، الدول الكبرى، ما حدا قادر يضمن. هذا إذا ما قلنا أنه البعض أصلاً هو بيضمن أنه ينقض علينا، يعني ما بيضمن أنه يعطينا حقنا، حق لبنان. من هون بالنسبة لنا ما في ضامن إلا قوتنا، قوتنا المقاومة.
0: الشيخ نعيم قاسم حذر من التدخل الصهيوني في شؤون لبنان، داعياً السلطة إلى الاستفادة من المقاومة وقوتها.
5: لا دخل لإسرائيل فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني داخليا، ويجب منعها من أن تتدخل أو أن تسأل أو أن تعرف. ما إلى علاقة تعرف شو بدنا نعمل بالمستقبل، ما إلى علاقة. يجب منعها من هذا التدخل. الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة. أشرف مقاومة كسرت جبروت أمريكا وإسرائيل ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها. عم نقلكم استفيدوا من هالمقاومة تتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرين. كل شيء بحسابه والعدس بترابه.
0: أفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد مواطنين اثنين وجرح آخرين إثر إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار على مدنيين بالنبطية الفوقة، بينما خرق طيران العدو المسير الأجواء اللبنانية وحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأطلقت قوات العدو النار على الدفاع المدني ومدنيين أثناء محاولة انتشال شهداء من تحت الأنقاض في النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد اثنين وجرح آخرين. وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية باتجاه بلدة برعشيت، بينما أطلقت قوة صهيونية النار باتجاه عدد من الأهالي عند أطراف بلدة حداثة جنوب لبنان. وأقام الجيش اللبناني اليوم حواجز وإجراءات أمنية عند مداخل عدد من القرى والبلدات في قضاء النبطية، ومنع الأهالي من التوجه إلى منازلهم وممتلكاتهم في ظل التهديدات والاعتداءات الصهيونية المتواصلة. حذر حزب الله من ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي باستهداف مواطنين في النبطية، يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن. حزب الله أوضح أن جيش العدو أطلق النار بالأسلحة الرشاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة النبطية، كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، قائلا إن الاعتداء الغادر تسبب باستشهاد مواطنين مدنيين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجروح. وزع حزب الله مشاهد لعمليتين تم تنفيذها خلال المعارك استهدفت إحداهما تموضع قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة كفر تبنيت، فيما استهدفت العملية الثانية دبابة ميركافا في محيط قلعة شقيف التاريخية جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: أثار الإعلان عن آلية للرقابة على وقف إطلاق النار في لبنان بمشاركة إيرانية مع الأمريكيين ومن دون تمثيل صهيوني قلقا وذعرا لدى الصهاينة الذين رأوا في الخطوة الأمريكية مؤشرا إضافيا على التخلي الأمريكيين عنهم في هذه المرحلة الحساسة.
1: يراكم الصهاينة الخسائر التي يتعرضون لها منذ وقف إطلاق النار مع لبنان وانطلاق مسار التفاوض الأمريكي الإيراني في سويسرا والذي نتج عنه جملة من الوقائع، يرى فيها كيان العدو هزيمة محققة له وللأمريكيين بعد سقوط أهداف الحرب واضطرار واشنطن إلى تقديم تنازلات لطهران، إلا أن الضربات المؤلمة التي تلقاها الصهاينة كانت تشكيل آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تضم إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر ولبنان من دون حضور الجانب الصهيوني، إضافة إلى اضطرار العدو بفعل الاتفاق لكبح عدوانيته ضد لبنان وطرح موضوع الانسحاب كبند أساسي في المفاوضات.
2: لماذا تنخفض البورصة في تل أبيب وترتفع في نيويورك؟ لأن ترامب يفتح مضيق هرمز.

0: وعندما يقيمون آلية لمنع الاحتكاك في لبنان، في حين أن الأطراف المعنية أي نحن لسنا في الغرفة، هناك باكستانيون وهناك قطريون وهناك لبنانيون وهناك حزب الله وهناك إيران. هذا الحدث محزن بالأساس. هل سيعيد ترامب إلى هنا كل طائرات التزويد بالوقود ويفتح مجددا الحرب نفسها التي جعلته يصل إلى الحضيض في الولايات المتحدة؟ لا أرى ذلك يحدث. ليتني أكون مخطئا.
1: نحن لا نزال ننتظر توضيحات من الولايات المتحدة ما الذي تم الاتفاق عليه بالضبط مع الإيرانيين، وفي المقام الأول كيف ستعمل آلية فض الاشتباك هذه أو آلية منع الاحتكاك التي تم إنشاؤها بين الإيرانيين والأمريكيين. ولكن من سيتأثر بها بالطبع هو نحن إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
2: نتائج مسار التفاوض زادت من أزمة الصهاينة الذين يجدون أنفسهم ميدانيا في واقع صعب ومعقد في جنوب لبنان، حيث انكشاف قوات العدو أمام حزب الله.
3: حقيقة إنهم ينجحون في فرض الهدوء في لبنان، وربما وقف هذا الأمر الذي نبحث عنه طوال الوقت وهو المزيد من تعميق غرقنا في الوحل اللبناني. ربما هذا أمر جيد على الرغم من أنه يأتي نتيجة للضغوط الأمريكية، وهذا ليس جيدا لمظهرنا الدولي.
4: يبدو أن أيدينا ما زالت مكبلة، وأفضل جيش في العالم مهما كان جيدا فإنه عندما لا يبادر ويناور فإنه يتلقى الضربات، ونحن هناك لا نبادر ولا نناور، فلماذا نحن متواجدون هناك؟ ربما يجب العودة إلى مواقع لا يتضرر فيها الجنود أنفسهم، لأن الجنود يعرضون حياتهم للخطر حاليا.
2: وسائل إعلام العدو نقلت شهادات لجنود صهاينة عبروا عن إحباطهم الشديد في جنوب لبنان لأنهم باتوا مكبلين كليا ولا يقومون بأي عمل، ويخشون دائما من أن يتعرضوا لهجمات مباغتة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
5: لا يتوقع أن تفضي جولة التفاوض الخامسة والمباشرة بين سلطة لبنان والعدو الإسرائيلي إلى نتائج تذكر في الملف اللبناني في عهدة مفاوضات سويسرا، حيث الإيراني حاضر كطرف يفرض وقفا لإطلاق النار.
6: كسراب بقيعة هي مفاوضات سلطة لبنان مع كيان العدو الإسرائيلي التي انطلقت الجولة الخامسة منها في واشنطن الثلاثاء. لا يتوقع أن تثمر هذه الجولة أو عملية التفاوض برمتها مع العدو مسارا يذكر. مفاوضات عبثية يقولها علنا تيار المقاومة.
7: هل إيران العظيمة بتسكر مضيق هرمز كرمال لبنان وكذا سلاح بإيدكم؟ أيتها الدولة اللبنانية احملوا هذا السلاح.
6: الأطراف اللبنانية بما فيها المناوئة لخيار المقاومة تسلم الأخرى بأن ما حمى بيروت هو دبلوماسية الصواريخ، وتقر داخلها بعبثية ما يجري، لكنها تؤيد التفاوض نكاية بحزب الله. تاريخ العدو نفسه من التنصل والمماطلة والنكد بالاتفاقات حاضر في الذهنية اللبنانية منذ نهاية السبعينات. القرار 425 على سبيل المثال نفذته إسرائيل بالقوة على يد حزب الله وبعد عقدين على إصداره أمميا. ملف لبنان أحد أهم ملفات تفاوض سويسرا بين إيران والولايات المتحدة وركيزة وقف إطلاق النار في المنطقة، وبالتالي أي مفاوضات فرعية أخرى لا قيمة لها إذا لم يقر بها الطرفان. تدرك سلطة الوصاية ذلك، لكنها تمضي إرضاء للأمريكان وكسرا لعزلة الكيان ولو على حساب سقوطها لاحقا.

0: شريف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول الصواريخ البالستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب الاتفاق. وقال شريف إن بلاده ستعمل على إعادة بناء العلاقات مع إيران في كل المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمارات وإعادة الإعمار، مؤكدا أن الإيرانيين خرجوا من هذه الحرب أقوى مما كانوا. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من إسلام أباد سلمان علي. سلمان، بداية أوضعنا في جديد زيارة الرئيس الإيراني بيزشكيان والوفد المرافق له إلى باكستان.
1: نعم، السلام عليكم أخي إسماعيل، وتحية لك وللسادة المشاهدين عبر شاشة المسيرة. يعني اختتمت آخر ما كان في جدول الزيارة للوفد الإيراني هنا في إسلام أباد. الأجواء هنا الآن تبحث حول النتائج المباشرة للزيارة وما تمخضت عنه اللقاءات المكثفة للرئيس الإيراني مع القادة الباكستانيين، سواء رئيس الوزراء شهباز شريف أو رئيس الجمهورية آصف زرداري وقائد الجيش عاصم منير، وآخرها البيان الصحفي المشترك الذي عقده شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي أفاض بالحقيقة يعني بالكثير على مستوى إيضاح بعض آخر التطورات الأخيرة وأيضا على مستوى المواقف. يعني الرئيس الإيراني كان حاسما في تصريحاته اليوم، حيث أكد أن بلاده تتمسك بكافة عناصر قوتها في أي مفاوضات مقبلة، وشدد بوضوح أنها يعني لا تحاول أن يعني تنجر خلف مفاوضات بشأن البرنامج الصاروخي البالستي تحديدا، ولن تجري في المستقبل يعني أي مفاوضات بهذا الشأن. لدى معرض سؤاله عن البرنامج البالستي وتضمينه بشأن ضمن الاتفاق، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشار إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد والتوصل إلى وقف إطلاق نار، مؤكدا أن البلدين يقفان معا من أجل مستقبل يعني مزدهر، وأن باكستان ستواصل يعني دورها الإيجابي في تعزيز الأمن والازدهار. أيضا شكر إيران على ثقتها بباكستان من أي في ملف الوساطة، وخص بالذكر دور قائد الجيش الفريق الأول السيد عاصم منير ووزير الخارجية الإيراني السيد عباس عرقجي، وأيضا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أسحاق دار. وعلى يعني صعيد المعايير الدولية، شدد شهباز شريف أيضا على رفض ازدواجية المعايير فيما يتعلق يعني ببرنامج الصواريخ البالستية، مؤكدا أنه لا منطق في حرمان الجانب الإيراني من امتلاك أنظمة دفاعية. يعني أيضا أن قاله أن مذكرة إسلام أباد لا تتضمن أي بند يتعلق بالبرنامج الصاروخي، وأيضا يعني حذر شهباز شريف من وجود أطراف تحاول تعطيل اتفاق السلام بين طهران وواشنطن، وقد يعني وصفها بأنها تعرضت لصدمة كبيرة من نجاح المفاوضات الأخيرة بين إيران وواشنطن بحسب توصيفه. وأيضا عبر شريف إلى أن باكستان وإيران ستقفان معا في وجه هذه المحاولات، وسيستمر أيضا شهباز شريف وبلاده في دعم إيران في هذا التوجه. وأيضا في ختام البيان المشترك عبر شهباز شريف بأنه سيحضر شخصيا إلى إيران للمشاركة في تشييع السيد الشهيد السيد علي خامنئي في إيران بعد أسابيع، وقال أنه سيتشرف بالمشاركة هو ومعه وفد من الدبلوماسيين في باكستان. يعني في المقابل يعني أيضا يعني تمخضت هذه المحادثات عن دلالات إضافية يعني فيما يتعلق بالتعاون ومستقبل التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، مضيفا أن إيران خرجت من هذه الحرب منتصرة وهي أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق.
0: مراسلنا من إسلام أباد سلمان علي، شكرا جزيلا لك. تواصل الدبلوماسية الإيرانية تحركاتها النشطة والمكثفة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مع تأكيدها أن التقدم في مسار المفاوضات مرهون بتنفيذ التعهدات.

0: لا يتوقف قطار الدبلوماسية الإيرانية، فالوفد الإيراني التفاوضي يعود من سويسرا محملا بنتائج وصفت بالإيجابية والملموسة، ومن طهران تتجه الأنظار مجددا نحو العاصمة العمانية مسقط، استكمالا لترسيخ الترتيبات اللازمة لإدارة مضيق هرمز. تفرض طهران نفسها على طاولة التفاوض وتتابع بجدية وحزم تنفيذ التعهدات على أرض الواقع.
1: نمضي قدما لتحقيق أهدافنا. تم الاتفاق على آلية لمنع التصعيد في لبنان الذي يعد جزءا من مذكرة التفاهم، كما أصبح بإمكاننا التصرف في الأموال المجمدة، وتم تنفيذ الإعفاءات الخاصة بمبيعاتنا النفطية، وسيتم التنسيق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات إدارة المضيق.
0: أفرزت التطورات واقعا تفاوضيا جديدا، توجت مذكرة التفاهم مسارا جسد فشل العدو في تحقيق أهدافه، فالميدان فرض نفسه وإيقاعه مبقيا الأعين يقظة، فنيران الحرب لم تخمد تماما وهي قابلة للاشتعال في أي لحظة.
2: خرق وقف إطلاق النار في لبنان يعزز الشكوك بشأن نوايا الولايات المتحدة ووكيلها الصهيوني. التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل سيكون مهمة صعبة للغاية نظرا لسجل واشنطن السابق في نكث العهود، وهذه المفاوضات لن يتم إقرارها ما لم تعترف في نهاية المطاف بحقوق الشعب الإيراني.
0: دبلوماسية نشطة ومتزنة تمسك طهران بخيوط التفاوض دون أن تغفل معادلات الميدان، في مشهد يعكس توازنا دقيقا بين الحزم السياسي والاستعداد الدائم لكافة الاحتمالات. تترجم إيران انتصارها الميداني إلى نتائج سياسية، وترهن تقدم مسار المفاوضات بتنفيذ بنود المذكرة والالتزام بها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
3: قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران وسلطنة عمان شكلتا لجنة مشتركة لمناقشة مضيق هرمز. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، كما أكد البلدان أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم أو تحترم سيادتي الدولتين.
4: من جنيف إلى مسقط، حراك دبلوماسي إيراني نشط تضبط طهران على إيقاعه ساعة الملاحة وإدارتها وترتيباتها في مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم. رئيس البرلمان الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حملا في زيارتهما الأخيرة إلى مسقط ملفا في صلب الأمن القومي والجيوسياسي للمنطقة، ملف عكس حرص طهران على عدم عودة إدارة مضيق هرمز وشروط الملاحة فيه إلى ما كان عليه الوضع قبل العدوان الأمريكي الصهيوني. ترتيب الإدارة الجديدة لمضيق هرمز والملاحة فيه في صدارة أجندة الوفد الإيراني الزائر، وكان العنوان الأبرز المطروح على طاولة النقاش المكثف مع السلطان العماني هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التنسيق المشترك بين الدولتين المطلتين على هرمز وبوصفهما المسؤولتان حصرا عن تحديد وتنفيذ الترتيبات المتعلقة بالمرور عبر هذا الممر الاستراتيجي. ولأن حساسية المضيق تفرض حسابات دقيقة من وجهة نظر عمانية، لم تخلو المناقشات كما يبدو من مخاوف حيال تداعيات الترتيبات المفترضة على سلامة الملاحة والتعاون الدولي، مخاوف سرعان ما بددتها طهران برسائل مطمئنة وتأكيدات حاسمة على التزامها باستمرار حركة السفن وفقا للمعايير والقوانين الدولية.
5: خلال هذه الفترة التي تمتد لثلاثين يوما وبموجب المادة الخامسة
4: مثمرة وإن لم تتوج بصيغة تفاهم مكتوبة ونهائية، لكن مخرجاتها أرست أرضية صلبة للمستقبل. إيران وعمان اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي خارجية البلدين ومواصلة النقاشات حول إدارة الملاحة في مضيق هرمز وخدماتها وتكاليفها، وشددتا في بيان مشترك على ضرورة أن تحترم سيادة الدولتين المطلتين على المضيق الحيوي والاستراتيجي وتحترم حقوقهما السيادية احتراما كاملا، وجددتا التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للتجارة الدولية.
3: رغم عدوان استنزف المخزونات بآلاف الضربات ومئات المليارات من الدولارات وتفوق جوي وتكنولوجي، لم تتمكن الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي من تحصيل استسلام إيراني، ما كشف حدود القوة الصهيونية الأمريكية. تقارير غربية رأت أن طهران رغم ما لحق بها من أضرار خرجت محتفظة بأوراق ضغط كبرى، فيما تحول الخطاب الأمريكي من التهديد والوعيد بتغيير النظام وحرمان طهران من قوتها إلى البحث عن مخرج تفاوضي.
5: كشف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران حدود القوة العسكرية في الحروب اللامتماثلة أمام قدرات وإرادة الشعوب الحرة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية رأت أن المواجهة مثلت اختبارا مبكرا لعصر جديد من الحروب، إذ لم تمنع القوة الجوية التقليدية واشنطن من الفشل في تحقيق أهدافها ولا من تلقي خسائر مباشرة من الرد الإيراني، حيث لم تعد الطائرات المتطورة والصواريخ الباهظة كافية لحسم المعركة أمام صواريخ ومسيرات أقل كلفة وأكثر انتشارا. ورغم تفوق واشنطن العسكري والتكنولوجي الهائل وتنفيذها آلاف الضربات، لم تتمكن من منع إيران من مواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات وإلحاق خسائر بالقواعد والأصول الأمريكية أو من الحفاظ على ورقة مضيق هرمز وفقا للمجلة. وأشارت في هذا الإطار إلى أن إيران نجحت في فرض معادلة استنزاف قاسية، فطائرة مسيرة رخيصة أو صاروخ منخفض الكلفة يمكن أن يستنزف صواريخ اعتراض أمريكية بملايين الدولارات. وقد استخدمت الولايات المتحدة منذ بدء العدوان نحو نصف مخزونها من صواريخ باتريوت ومعظم مخزوناتها من صواريخ ثاد. أما معهد تشاتم هاوس البريطاني للأبحاث فوصف النتيجة بأنها تعادل غير متكافئ، بعدما فشلت واشنطن والعدو في تحويل التفوق العسكري إلى خضوع سياسي إيراني، فيما نجحت طهران في الصمود وفرض كلفة عالمية عبر هرمز. فالولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي ألحقا أضراراً بإيران، لكنهما فشلا في تحقيق الأهداف الكبرى التي أعلنت من تغيير النظام والخضوع السياسي إلى الانتزاع الكامل لأوراق القوة الإيرانية. في المقابل خرجت طهران قادرة على فرض معادلات جديدة كربط هرمز بلبنان والتهديدات الإسرائيلية. وفي السياق نفسه اعتبرت مجلة التايم الأمريكية أن ترامب يحاول تغطية الهزيمة بإعلان النصر بعدما انتهى العدوان إلى اتفاق لا يحقق ما كان يصبو إليه الأمريكيون من استسلام إيراني غير مشروط، بل على العكس فقد ترك أهداف العدوان الذي كلف مئات المليارات من دون إنجاز. وأضافت أن ترامب انتقل من المطالبة بتغيير النظام وتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية إلى الترويج لاتفاق يراه منتقدوه من الجمهوريين والديمقراطيين وحتى داخل كيان العدو استسلاما أمريكيا كارثيا، معتبرة أن العدوان لم يكن يستحق ثمنه. بدورها ذهبت رويترز إلى وصف العدوان بأنه حماقة لم تحقق أهداف واشنطن الأصلية، فيما رأت الغارديان البريطانية أن ترامب صنع كارثة ذاتية وبدد هيبة الولايات المتحدة. أما مجلس العلاقات الخارجية للدراسات فرأى أن العدوان لم يكن يستحق كلفته البشرية والعسكرية والاقتصادية. وجاء تقرير وول ستريت جورنال عن استدعاء ترامب مسؤولي البنتاغون وشركات السلاح لبحث نقص الذخائر والصواريخ ليؤكد أن الاستنزاف لم يكن سياسيا فقط، بل طالما مخزون القوة الأمريكية نفسها بما ينعكس على مستقبلها على كل الجبهات.

0: غزة استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بنيران العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من سكان رفح في قصف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على خيمة بمواصي مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف العدو دراجة غرب المدينة، وأصيب اثنان برصاص قوات العدو في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس أيضا. وقصفت دبابات العدو بشكل مكثف بالقرب من مصنع الدواء شرق دير البلح، كما قامت آليات العدو بإطلاق النيران الشرقي حي التفاح، وقصف العدو بالمدفعية مناطق شرق مدينة غزة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى دفاع مدني خان يونس إشارة تفيد باستهداف قرب محطة المجايدة. توجهت طواقم الإسعاف على الفور للمكان. كان الاستهداف عبارة عن رجل على دراجة هوائية يرتدي سترة تتبع للجنة المصرية كعمل إنساني. المكان المستهدف مكان مصنف ضمن منطقة آمنة، كان مكتظ بالسكان. الاستهداف نتج عنه مخاسر في خيام النازحين.
0: نددت الفصائل الفلسطينية في غزة بخروقات العدو المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد أسفرت الخروقات عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وإصابة نحو 3000 آخرين، كما ازدادت معاناة الفلسطينيين الإنسانية. لمزيد من التفاصيل نبقى مع هذا التقرير.
2: لا يشعر الفلسطينيون في غزة بجدوى اتفاق وقف إطلاق النار. مسيرات تشييع الشهداء تجوب شوارع القطاع يومياً، وعمليات النزوح مستمرة بفعل تقدم الدبابات وقصف المنازل.
3: احنا كمواطنين في غزة مش حاسين لا بأمان ولا باستقرار. كل يوم في خروقات، كل يوم في قصف، كل يوم في قتلى، كل يوم في استشهاد، كل يوم بنصحى على فجعة جديدة. بنطالب العالم الخارجي للتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني. صح تم الاتفاق على توقيع اتفاق هدنة وتم التوقيع على ذلك، ولكن لم يطبق على أرض الواقع، لم يطبق، كان حبر على ورق فقط لا غير.
4: أنا بوجه رسالة للعالم كله. أنا بدي أقول لهم أي في العالم اتحمل الظلم اللي احنا تحملناه، بس معي والله يعني من الآخر معينا عايشين في الخيام، عايشين بالشرايط، عايشين. ولكن احنا بدنا نقول للعالم كله احنا صامدين صامدين صامدين لآخر نفس فينا صامدين. تحيتنا لكل من دعم القضية الفلسطينية.
2: الفصائل الفلسطينية المشاركة بتظاهرة للفت أنظار العالم حول خروقات الاحتلال والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بالاتفاقيات.
5: الاحتلال يرتكب انتهاكات ممنهجة للاتفاق، يريد أن ينقلب عليه ويدمر كل هذا المسار، قتل أكثر من 1000 شهيد، يحرك الخط الأصفر باستمرار باتجاه الغرب، يقيد المساعدات، وهناك عجز تام من الوسطاء والدول الضامنة وما يسمى بمجلس السلام الذي يتآمر أيضا مع الحكومة الإسرائيلية عن وقفه وإلزامه بتطبيق الاتفاق أو وقف الانتهاكات.
6: صمت وتواطؤ دولي كبير على ذبح الشعب الفلسطيني وعلى مصادرة حقه في تقرير مصيره، هكذا يريدون اليوم. كل الأهداف التي يسعى لتحقيقها اليوم الوسيط الدولي ميلادينوف هي مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولذلك نحن اليوم أمام هذه الإبادة المستمرة التي لم تتوقف. وحده الاحتلال الإسرائيلي من يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات وهذه الخروقات لوقف إطلاق النار لمساحة
2: القطاع. موقف الفصائل جاء بالتزامن مع ضغوط يمارسها مجلس السلام والذي وصفته بالمنحاز للاحتلال الذي يسيطر على مزيد من أراضي القطاع ويماطل في تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار.
7: أكثر من 100 يوم مرت على وقف إطلاق النار، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجرامه بحق الفلسطينيين، كما يعجز الوسطاء حتى الآن على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته السياسية في هذا الاتفاق. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وشنت حملة مداهمات واعتقالات، فيما يواصل المغتصبون الصهاينة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات العدو مخيم شعفات شمال شرق القدس المحتلة، وحطمت عددا من لافتات المحال التجارية، كما اقتحمت مدينة نابلس. نابلس، حيث انتشرت في محيط البلدية القديمة والسوق التجاري، واندلعت مواجهات خلال تصدي الشبان لهجوم المغتصبين على منزل في قرية جالود جنوب شرق نابلس. كما اقتحم المغتصبون الصهاينة الموقع الأثري في بلدة سباستية شمال غرب نابلس بحماية من قوات العدو، فيما حطم مغتصبون مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرقي رام الله بالضفة المحتلة. خلف أقنعة السلام العامة التي ارتداها مهندسو الجائحة، كانت تجري أضخم عملية تضليل بيولوجي في التاريخ، حيث تكشف الوثائق الاستخباراتية الأمريكية المسربة أن فيروس كورونا لم يكن سوى نتاج أبحاث جينية ممولة أمريكيا في مختبرات ووهان الصينية، قادها مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي لتحويل الفيروس إلى سلاح للفتك والربح. المزيد من التفاصيل مع الزميل صدام القدمي. إليك صدام.
8: شكرا إسماعيل. كورونا صناعة أمريكية، ليس ذلك مجرد فرضية أو تحليل، بل حقيقة أثبتتها وثائق استخباراتية أمريكية أفرج عنها مؤخرا، كاشفة عن الدور المباشر للمؤسسات الأمريكية في تمويل ورعاية أبحاث الفتك داخل مختبرات بيولوجية منتشرة حول العالم. وقبل أن تغادر منصبها، فجرت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد مفاجأة مدوية بعدما أفرجت عن حزمة من الوثائق السرية تؤكد ما تم التعتيم عليه. الولايات المتحدة رعت أبحاثا خطيرة على فيروسات كورونا داخل مختبرات معهد ووهان الصيني، وتلك الأبحاث أدت إلى التسريب المختبري الذي فجر الجائحة العالمية. في الوثائق برز أنتوني فوتشي مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية كمهندس لهذه الجريمة، فهو من أشرف على قيادة وتمويل الأبحاث الجينية شديدة الحساسية داخل مختبر ووهان لعلم الفيروسات، متورطا بشكل مباشر في تجارب زيادة وظيفة فيروس كورونا بهدف تعزيز قدراته على الفتك والانتشار السريع. وهذه الأبحاث تشكل محورا أساسيا في نشأة الوباء وانتشاره حول العالم. والمفارقة الصارخة أن أنتوني فوتشي مهندس الجائحة تصدر المشهد الصحي الأمريكي لسنوات متقمصا دور حارس السلام العامة، بينما كان يدير الأزمة لصالح شركات الأدوية الأمريكية العملاقة التي سارعت إلى احتكار سوق اللقاحات العالمية، محققة أرباحا خيالية تجاوزت تريليونات الدولارات. لم يتوقف التضليل عند شهادات فوتشي أمام الكونغرس، بل امتد لممارسة ضغوط أمنية لتهميش الأصوات العلمية التي تبنت فرضية التسريب المختبري، حيث كشفت الوثائق عن تلاعب ممنهج بالتقارير الاستخباراتية لطمس الحقيقة. وبذلك نسفت هذه المراجعة الرسمية التي استمرت عاما كاملا الرواية الرسمية حول الأصل الحيواني للفيروس، وأثبتت أن التسريب المختبري هو الحقيقة التي سعت واشنطن للتعتيم عليها. ويعيد هذا الكشف إلى الأذهان حجم التداعيات الهائلة التي خلفتها جائحة واشنطن على العالم، جائحة كورونا. فمنذ ظهور الفيروس سجلت إصابات تجاوزت 700 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 7 ملايين شخص، فضلا عن تداعيات اقتصادية غير مسبوقة قدرت خسائرها بنحو 13 تريليون دولار، إلى جانب ما أحدثه الوباء الأمريكي من فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة، خاصة في القارة الإفريقية. لا تأتي هذه الوثائق كحدث معزول، بل كحلقة في سلسلة أوسع من الحرب البيولوجية الأمريكية، فهي تتقاطع مع تقارير دولية لطالما حذرت من شبكة مختبرات واشنطن البيولوجية التي تتجاوز 120 مختبرا منتشرة في أكثر من 30 دولة حول العالم. أمام هذه الحقائق سقط القناع عن الإدارة الأمريكية ولوبياتها الصهيونية التي اتخذت من نشر الأوبئة سلاحا فتاكا لاستهداف البشرية.

0: خرجت واستنفرت قبائل مديرية جهران بمحافظة ضمار إلى لقاء قبلي مسلح استجابة لبيان قوات التعبئة العامة التي أكدت فيه استجابتها لدعوة السيد القائد بالجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع السيادة.
1: جهوزيتها لربط الجيش بالمقاتلين لمواجهة قوى العدوان، خرجت قبائل مديرية جهران بمحافظة دمار في لقاء قبلي بكامل سلاحها وعتادها لتؤكد جهوزيتها العالية واستنفارها لإنهاء العدوان والحصار.

0: لابد من تحرك جاد تنتزع فيه الحقوق.
1: نقول ونرسل رسالة للعدوان السعودي الإماراتي العميل، نقول له إن لم تنفذ بنود الاتفاق وخارطة الطريق ودفع مرتبات الموظفين واستخراج نفطنا وغازنا واستعادة حقوقنا بالسلام، فإننا خرجنا نلبي دعوة سيدنا وقائدنا وأننا نحن إشارته، وسنأخذ حقوقنا بالقوة، ولن تظل تماطلنا 11 عام.
2: مرتباتنا محجوزة ومحافرين، ثروتنا منهوبة، حصار جائر، ونحن جاهزين ومستعدين جهوزية عالية جدا جدا جدا لانتزاع حقوقنا بالقوة.
3: وانا اقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فنحن جنودك في اي وقت يا سيدي عبد الملك، ومستعدون للمرحلة القادمة ان شاء الله بكل اعتادنا وكل قواتنا ان شاء الله.
4: وان شاء الله تقضي الفرصة الاخيرة للسعودي، ونحن قادمين لا يمع على الامريكي ولا الاسرائيلي ولا بلا كوتر ولا الباكستاني بيجندوا في عدن، والله نحن واثقين بالله، الله يقول حين تنصر والله ينصركم ويثبت اقدامكم.
0: مجددا يؤكد شعب الايمان والحكمة استعداده بعون الله لتنفيذ اي خيارات مستقبلية قد يتخذها السيد القائد.
5: لقد صبر شعب الحكمة والإيمان طيلة هذه الفترة، وقدم الحجة

0: لقاء موسع لقيادات التعبئة العامة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة، أعلنت خلاله استجابتها لدعوة قائد الثورة وتدشين دورات التعبئة العامة للعام الجديد ورفع حالة الجاهزية العسكرية لخوض معركة تحرير البلد وانتزاع حقوق شعبنا اليمني.
1: هذا اللقاء هو إعلان نذير وإعلان جهوزية بأن قوات التعبئة في حالة جهوزية واستعداد وإعداد، وهي تبذل الجهود باستمرار في التأهيل والتشكيل والتفعيل بحيث يكون وقت الطلب في حالة جهوزية. اليوم في أمانة العاصمة قد بلغ عدد الملتحقين إلى أكثر مما التحقوا بالدورات في المستوى الأول والثاني إلى أكثر من 120 ألف فرد، وبإذن الله تعالى في هذه المرحلة وبعد هذا اللقاء ستتضاعف الأعداد بإذن الله تعالى.
0: اللقاء الموسع لقيادات قوات التعبئة العامة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة أكد على أهمية تعزيز عوامل المشاركة الرسمية في الإعداد والتحضير والانخراط في الدورات النوعية والتخصصية، معلنين جاهزيتهم لتنفيذ قرارات قائد الثورة.
2: معنيون في هذه المرحلة بقيادة روح الأمة نحو حالة المواجهة التي دعا إليها السيد، وفي محاولة أيضا تحرير هذا البلد من ربقة اليهود والنصارى وأولئك المنافقين الذين وضعوا إرادتهم وشعبهم وسياستهم وإمكانيتهم وسيادة بلدهم تحت رهنة المحتل.
0: استنفار رسمي وشعبي واسع في مرحلة مفصلية من تاريخ شعبنا اليمني يستعد فيها لانتزاع حقوقه من المجرم السعودي والأمريكي لينعم بحريته واستقلاله وثرواته المتعددة. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
3: استجابة لدعوة السيد القائد قامت التعبئة العامة بمديريات مربع مدينة الحديدة مسيرا شعبيا ووقفة مسلحة، أعلنوا خلالها الاستعداد والتعبئة لطرد المحتلين وانتزاع حقوق شعبنا اليمني. لدعوة السيد القائد بالإعداد والاستعداد لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتلبية لكل خياراته في مواجهة العدوان والحصار، نظمت قيادة السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة مسيرا شعبيا ووقفة قبلية مسلحة حاشدة لأبناء مربع المدينة بحضور علماء ووجهاء وحشود غفيرة من المواطنين.
4: محافظة الحديدة تؤكد لقائد الثورة والمجلس السياسي وحكومة التغيير والبناء إننا في أتم الجاهزية والجهوزية والقتال في مواجهة قوى العدوان والشر.
5: خروج أبناء محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر اليوم هو لتوصيل رسالة للعدو ورسالة السيد القائد، أولا يقول يا سيدنا فاوض بنا من شئت، حاور بنا من شئت، سالم بنا من شئت، حارب بنا من شئت، فإننا هنا في الحديدة حارس البحر الأحمر قد قطعنا من دمانا شيك مفتوح للمستضعفين في سبيل الله ولهذا الوطن. أبناء مربع مدينة الحديدة أكدوا في بيان وقفتهم تأييدهم ومباركتهم لما تضمنه بيان السيد القائد في ذكرى الهجرة النبوية وثباتهم على الموقف من أعداء الإسلام والتصدي لطغيانهم، مهنئين الجمهورية الإسلامية في إيران بانتصارها العظيم على قوى الطاغوت والاستكبار أمريكا وإسرائيل.
6: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف
7: الساحل الغربي استجابة لقائد الثورة السيد عبد المجيد الحوثي، ونحن جاهزين ومفوضين لقائدنا وسيدنا لخوض معركة للدفاع عن هذا البلد والدفاع عن المقدسات.
8: وأكد البيان الجهوزية والنفير العام وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العامة لمواجهة أعداء الله وتحرير الأرض واستعادة كل الثروات المنهوبة وانتزاع حقوق الشعب اليمني. من الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
3: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye. في أمان الله.

0: الخروج بإذن الله سبحانه وتعالى هو تدشين لكل قبائل اليمن وتدشين لكل قبائل محافظة دمار.
1: نقول ونرسل رسالة للعدوان السعودي الإماراتي العميل، نقول له
2: احنا قادمين لعل سعود ندقهم حتى نستعيد حقوقنا،
1: وأبناء الشعب اليمني بشبابها بجيشها مستعدة لأن تدفع حقوقنا بالقوة.
3: قبيلة جهران مستعدة للمشاركة بقوافل من الرجال والمدد
4: حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية.
1: نجدد العهد ونرفع الصوت حتى لا تسقط حقوقنا المشروعة بالتقادم.
5: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.
6: وهذه رسالة لهم لأننا صبرنا 11 سنة.
7: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقتل ابن الحسين بظهر الكوفة، الويل لقاتله وخاذله ومن ترك نصرته.
8: الإمام الحسين عليه السلام علمنا حينما نخير بين العز وبين الذل، ونخير بين الحرية والاستعباد والقهر، أن نقول كما قال: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. هيهات منا الذلة أن نقول: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. هذه المقولة العظيمة التاريخية أطلقها من منبعها الإيماني ومن مصدرها القرآني الإمام الحسين، قال: يأبى الله لنا ذلك. لم تكن فقط مجرد مقولة أطلقها في حالة ثورة أو مقولة انفعالية، إنها مقولة ناشئة عن مبدأ ومن منطلق ديني وإيماني وحق. لم تكن حالة انفعال، عبر فيها هذا التعبير: يأبى الله لنا ذلك. إن الله لا يقبل لنا بأن نقبل لأنفسنا أو أن نرضى لأنفسنا بالذلة، وأن نقبل لأنفسنا بالهوان، وأن نقبل بالاستعباد. لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العالم.

0: خرجنا اليوم استجابة للسيد سلام الله عليه،
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة،
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم،
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو،
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد، أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.
11: الله أكبر.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: يقول الأثري الإنكليزي ويليام لوفت: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. نصر

ضمير الحر، حسين في ضمير الحر آية، عظيم في المحبة والولاية، إليه مواقف الأحرار تعزى وتحلو في مسيرته الحكاية، كتاب ضم مبتكر السجايا يشرف كل أسفار الهداية، إذا ذكر الحسين فإن نفسي ترفرف في سماء العزم راية، حسين فرع دوحات تنامت فما لغصون موسمها نهاية، حسين نهر تضحية سيبقى وسيلة نهضة وأجل غاية، وليس يضره طغيان قوم ولو حذقوا أساليب النكاية، سأبقى في أبي الأحرار نهجي حسين في بني الإنسان آية.

عدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جداً بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلونا عبر عملائهم، وأن يحاربونا عن طريق عملائهم. نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين

أن نستلهم من دورة الإمام الحسين عليه السلام مبدأ هيهات منا الذله، أما آن لنا أن نستلهم منه أن الحياة مع الظالمين ليست إلا برما، وأن الموت في سبيل الله لا يكون إلا سعادة. أما آن لنا أن نستلهم أنه إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
6: بث لي انت، انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
6: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
8: لحظة، أنت رقمك 7 فول.
6: أيوة
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري
10: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
2: يقول المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية.

أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.

مساكم الله بكل الخير وبكل العزة وبكل الكرامة. أهلا وسهلا بكم أيها الأحرار في كل مكان، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. أيضا أهلا بمن يتابعنا في هذه الأثناء عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي، أهلا بكم جميعا.

إذن فترة وتغطية ومواكبة على الهواء مباشرة، سنكون معكم مستمعين الأكارم من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء. وهذه الفترة فترة الثلاثاء المسائية هي بطبيعة الحال من إخراج المبدع حقنا عادل الأشول.

هؤلاء هم رجال الله الذين يعدون ويستعدون على الدوام وينتظرون أيضا للحظة الخلاص، للحظة كسر الحصار، للحظة النيل من العدو. عموما هي تحايا مسائية، تحايا جهادية، تحايا ثورية نبعثها لكم جميعا مستمعين الأكارم في هذه الأثناء وعلى الهواء مباشرة. مساءكم عزة وصمود، مساءكم يمن لا يعرف الانكسار، مساءكم وفاء لوطن صبر 11 عاما تحت الحصار والعدوان والدسائس والمؤامرات، ومع ذلك ظل واقفا كشموخ جباله، ثابتا كثبات رجاله، مؤمنا بعدالة قضيته، واثقا بنصر الله وبوعده.

0: إذن نحن رجال السيد نبعث تحية مسائية ثورية لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي ما فتئ يقود هذا الشعب ويقود هذه الأمة في أحلك الظروف وفي أشد التحديات، وهو يوجه البوصلة نحو الكرامة نحو السيادة ونحو الاستقلال. تحية أيضا في هذا المقام مستمعين الأعزاء، تحية للقوات المسلحة اليمنية، تحية لرجال الأمن، تحية لكل المجاهدين ولكل المرابطين في مواقع الشرف والبطولة، تحية أيضا لمن كان لهم بيان وبيان واضح، واضح المعالم، واضح النقاط، واضح المضامين، أيضا استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله. تحية لمسؤول، لكل مسؤول في التعبئة العامة، يعني القوات التعبئة العامة ككل، تحية لها وهي تدشن مرحلة جديدة من الجهوزية ومن الإعداد والاستنفار. تحية لكل مجاهد، لكل صادق، لكل مؤمن بعدالة قضيته وبعدالة أيضا موقفه. تحية لكل موظف ولكل قبيلة. اليوم شهدنا وأمس أيضا والفترات الماضية إعلان جهوزية واستنفار بشكل يرفع الرأس، بشكل مهيب. فرأينا أيضا استجابة عملية لدعوة التعبئة العامة إلى الالتحاق بميادين التأهيل والتدريب، ولذلك تحية أيضا لكل هؤلاء الذين استجابوا لهذه الدعوات. تحية لكل مواطن حر يدرك أن الأرض وأن الأوطان وأن المكتسبات هي لا تصان يعني بالدعوات أو بالأمنيات، هي تصان بالوعي، بالصبر، بالبصيرة، بالإعداد وبالاستعداد أيضا، وبالمواجهة المواجهة العملية. أيها الأحبة، أيها الأعزاء جميعا، 11 عاما مرت على اليمن وهو يواجه واحدة من أشد الحروب والحصارات في العصر الحديث، ونحن لا نبالغ حينما نقول كذلك. 11 عاما من المعاناة الاقتصادية، من استهداف لقمة العيش، ومن محاولات التجويع والتركيع والإفقار وكسر الإرادة اليمنية. 11 عاما واليمنيون يثبتون أن الشعوب العظيمة لا تهزم عندما تمتلك الإرادة وتمتلك الإيمان بقضيتها. 11 عاما واليمنيون يثبتون أن الحصار مهما طال، الأولى، الثانية، الثالثة، العاشرة، الحادي عشر، لا يمكن أن يستطيع هذا الحصار ومن يقف وراءه أن ينتزع من الإنسان ومن اليمني كرامته وأن يطفئ جدوة الحرية. لا يمكن أن يطفئ في نفوس الأحرار وفي أفئدة الأحرار جدوة الجهاد والمواجهة، لا يمكن بأي حال من الأحوال. صحيح حاولوا كثيرا، حاولوا بكل الوسائل، حاولوا أن يثيروا النعرات، حاولوا أن يبتكروا ويصنعوا ويخلقوا الأزمات والشائعات والسخط الشعبي داخلي، لكن لم يصلوا إلى نتيجة. وكان كل فترة وأخرى كان الشعب يخرج من كل أزمة وهو أقوى وأصلب وأشد. وأعرف أيضا، أعرف بمن يقوم بهذه الدسائس وهذه المؤامرات، ومن أيضا يدير هذه المشاريع، مشاريع الاستهداف ومشاريع التركيع. صحيح مرت الفترة الماضية وتألمنا، عانينا خلال الفترة الماضية، لكن لهذه المعاناة نهاية. صحيح حصلت ظروف، حصلت مستجدات، حصلت أولويات يعني بالنسبة لنا على مستوى القضية الفلسطينية وغزة، وكان هناك تقديم لملف وتأخير لآخر، لكن هل يعني ذلك أننا يعني سنسلم؟ هل يعني ذلك أننا سنتناسى؟ هل يعني ذلك أننا يعني غيرنا البوصلة تماما؟ لا، الأمر فقط مجرد يعني تأخير وتقديم، وسيأتي وستحين اللحظة، لحظة العودة والمواجهة أيضا، وتوجيه البوصلة إلى من يجب أن تتوجه إليهم، وهو العدو الصهيوني بالمجمل بالعام، لكن بشكل مباشر هو العدو السعودي، الأمريكي والصهيوني من ورائه ومن يقود ويشرفون على ذلك.
1: أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال وليصبحوا حاضرين نفسيا وثقافيا ووجدانيا ومعنويا وباكتساب المهارة على القتال للقتال. حاضرون لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل.

إذن بهذه الروح وبهذه المعنوية اليمنيون يدركون أنه حينما تستمر المعاناة، حينما يستمر الحصار ويشتد، وحينما تستمر سرقة الثروات اليمنية وحرمان أبناء الشعب اليمني من حقوقهم المشروعة، فإن كما ذكرنا لكل صبر حدود، لكل مرحلة استحقاقها، لكل شعب حقا طبيعيا في الدفاع عن حقوقه وانتزاعها أيضا. من هنا جاء خطاب السيد القائد يحفظه الله، وجاء في بيانه أيضا في مستهل العام الهجري الجديد، ليضع الجميع أمام مرحلة جديدة عنوانها الأوضح: كسر الحصار، انتزاع الحقوق، إنهاء الاحتلال، واستعادة السيادة الكاملة على الأرض والثروات والقرار.

اليوم عاد المكيف. أتمنى أن تدوم عليك هذه الروح المعنوية العالية. أيها المستمعون الكرام، من يتابع المشهد اليمني خلال الأيام الماضية ومن تابعه اليوم أيضا ومن سيتابعه خلال الأيام القادمة والساعات القادمة، يلحظ حجم الاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة التي أعجبت هذا التوجيه وهذه الدعوة، دعوة السيد القائد يحفظه الله. رأينا مجلس النواب وهو أعلن موقفه وتأييده أيضا ومباركته لهذه الدعوة، مجلس الوزراء أيضا أعلن موقفه، مجلس الشورى، المحافظات والمديريات أعلنت مواقفها، القبائل خرجت في الوقفات وفي الفعاليات وستخرج في الأيام القادمة، الجهات الرسمية دشنت برامج التعبئة والتأهيل، قوات التعبئة العامة أعلنت الجهوزية العامة والجهوزية الكاملة لترجمة التوجيهات وترجمة دعوة السيد القائد إلى واقع عملي يعزز من قوة اليمن ومن قدرته على على على حماية حقوقه وعلى حماية سيادته وعلى كسر الحصار السعودي الذي تمادى وتجبر. وإذا كان البعض يظن أن التعبئة العامة هي مجرد نشاط يعني عسكري أو استعراضي، فهو يعني بدون شك يغفل عن حقيقتها الأوسع الكبرى. التعبئة العامة مستمعينا في هذه الأيام والتي جاءت استجابة لدعوة السيد القائد هي بمثابة مشروع وعي متكامل لكل الشعب، هي مشروع وعي، هي مشروع إدراك أيضا بحجم الحصار والعدوان ومن يقف وراء هذا العدوان. الأمر ما هو مجرد مشروع عسكري أو استعراض أو حتى كما يظن البعض هي مجرد رسائل تحذيرية للنظام السعودي. صحيح في مضمونها أو في جانب منها رسائل تحذيرية، لكن لا يكتفي الأمر عند إطلاق التحذير. السيد القائد هو سيد القول والفعل، والشعب والجيش والجميع يقف معه، مع السيد القائد في كل الخيارات، في كل الخيارات. التعبئة العامة هي مشروع بناء مجتمع قادر على الصمود وقادر على التماسك وقادر على معرفة ما له وما عليه في ظل هذه التحديات الراهنة. وهذه المرحلة مستمعينا، المرحلة الراهنة، المرحلة التي نعيشها اليوم، المرحلة تتطلب من الجميع أن يكونوا جزء من هذه المعركة، جزء أولا من معركة الوعي، جزء من معركة الاقتصاد، جزء من معركة الثبات، من معركة الدفاع، من معركة الثقافة، من معركة الإعلام، من معركة من هذه المعركة التي نحن نخوضها، معركة الدفاع عن الحقوق الوطنية والحقوق السيادية التي لا يمكن أن نتنازل عليها. الجميع هو جزء من هذه المعارك، جزء من هذه الخطوات ومن هذه الدعوات، الجميع. ولعل الرسالة الأبرز التي تتجلى اليوم هي أن اليمن لم يعد يتحدث عن قضية تخص فئة معينة أو حتى منطقة معينة أو حتى شريحة بعينها، هو بقواته المسلحة، بقوات التعبئة، بقيادة السيد القائد، ويقود أو يتحدث عن قضية شعب بأكمله، وهو أيضا يتحدث في قضايا أخرى، قضية أمة بأكملها. هكذا هي نظرة السيد القائد يحفظه الله. فإذا كما هو معلوم وكما هو معروف، خلال 11 عاما من الحصار، هذا الحصار اتضح أنه لا يستهدف فقط يعني محافظة دون أخرى. الأزمة الاقتصادية التي يفتعلها والتي خلقها هي لا تفرق ما بين مدينة ولا قرية ولا محافظة، تستهدف الجميع، وأقول هنا الجميع بمن فيهم حتى المناطق الواقعة تحت سيطرة المرتزقة وتحت سيطرة العدوان بشكل مباشر، تحت سيطرة الاحتلال الذي اليوم نطالب وندفع ونعمل على طرد هذا المحتل من الأراضي اليمنية. فهو يستهدف الجميع، بل بالدرجة الأساسية يستهدف أبناء تلك المناطق الذين يسكنون في تلك المناطق. المعاناة خلال 11 عاما طالت كل بيت يمني، والله يعني ما نشيش نحلف يعني ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لكن كل بيت يمني عانى وقاسى من ويلات ومن تداعيات هذه الحرب وهذا العدوان وهذا الحصار الظالم. كل بيت يمني شمالا وجنوبا إلا تجار الحروب
إلا المرتزقة الذين يعني كانت لهم خدمات، قدموا خدمات للعدو، فالعدو أيضا أغدق عليهم بجانب مما هو ملك للشعب اليمني ومن ثرواته.

من هنا مستمعينا الأكارم، أنا طبعا أحيي هذه الروح الحماسية، الروح الثورية للعزيز عادل، وأعود وأعقب على ما ذكرت بناء على ما ذكرت وبناء على ما تحدثنا، جاءت دعوة السيد القائد يحفظه الله إلى النفير العام وإلى الالتفاف الوطني الواسع، باعتبار ذلك استجابة لمعاناة يعيشها الجميع، وأقول هنا الجميع بمن فيها المناطق التي الواقع تحت سيطرة العدوان، هي استجابة لمناصرة أو لاسترداد حقوق تخص الجميع ومستقبل لليمن العزيز الكريم الذي يصرف ثرواته لأبنائه للجميع، وهذا المستقبل يطمح إليه الجميع، فلذلك الجميع يستجيب لهذا النفير. عموما مستمعينا الأكارم، سيكون معي بعد قليل ضيف عزيز سنتحدث معه حول بعض مضامين الدعوة وبعض مضامين الاستنفار والتعبئة العامة، وهو أحد مسؤولي التعبئة العامة في إحدى المحافظات اليمنية، نتعرف عليه ونرحب به أيضا بعد قليل.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأعزاء ونحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، ونرحب في هذه الأثناء بالضيف العزيز القدير القاضي عبد الفتاح غلاب، وهو مسؤول التعبئة العامة في محافظة إب. حياكم الله يا قاضي.
1: مرحبا بكم وبجميع مستمعيكم الأفاضل.
0: أهلا وسهلا قاضي. شهدنا خلال الأيام الماضية واليوم أيضا، وربما سنشهد وفق ما تم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، زخما كبيرا من مختلف المحافظات استجابة لدعوة السيد القائد. أنتم كيف تقرؤون في محافظة إب حجم التفاعل الشعبي وحجم التفاعل الرسمي أيضا مع دعوة التعبئة العامة؟ ما أبرز المؤشرات التي يعني لمستوها أو فعلتوها في أرض الواقع؟
1: نعم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. بداية حقيقة نحن في يمن الإيمان والحكمة بشكل عام، وفي محافظة إب وهي محافظة من بقية المحافظات اليمنية الحرة التي تأبى الظلم والظلم والاستكبار، والتي أبت إلى أن تكون في صف الحق في مواجهة الباطل والطغيان والجبر والاستكبار العالمي.
0: نعم.
1: تلقينا أولا دعوة السيد القائد سيدي ومولاي عبد المجيد المسيح حفظه الله في بداية العام الهجري، والذي دعا فيها إلى أن يكون هذا العام الهجري الجديد هو عام رص الصفوف وتعزيز الجوزية في مواجهة الطغيان والجبر والاحتلال.
0: نعم.
1: الذي عمل على مضاعفة معاناة الشعب اليمني طول سنوات العدوان، والذي بلغت 11 عام، وانطلقت التعبئة العامة وقوة التعبئة العامة في إعلانها الذي أعلن في يوم أمس، والذي كانت بدايته قول الله سبحانه وتعالى: وإذن الذين قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نظرهم لقدير، والاستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله. وما جاء في بنود البيان الذي صدر عن قوات التعبئة العامة، والذي ينم عن اهتمام كبير جدا بالتوجه الشعبي الجماهيري المؤسسي، لأن التعبئة العامة هي تمزج بين العمل الشعبي الجماهيري وبين العمل المؤسسي لمؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: التي عملت طوال السنوات الماضية وما يقارب الثلاث العام الماضية على الإعداد والجزية والتدريب تحت قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. جهزت أكثر، ربما بلغ العدد الآن ما يقارب 2 مليون متدرب، لكن ما أعلن عنه في من السيد القائد حفظه الله هو أكثر من 1 مليون متدرب، لكن العدد ربما بلغ في هذه المرحلة إلى ما يقارب 2 مليون متدرب من قوات التعبئة العامة، بدءا من رئاسة الدولة وإلى الحكومة وإلى الجهات الأكاديمية الجامعات وإلى المؤسسات التعليمية بالمدارس وإلى جميع مؤسسات الدولة في جميع مكاتبها، وأيضا إلى المواطنين والتجار والمزارعين وأبناء الشعب اليمني، الإعلاميين، الثقافيين، خطباء المساجد.
0: نعم.
1: الجميع انضوى تحت إطار قوات التعبئة العامة وتدرب وأعد وتجهز الإعداد الإيماني والإعداد القتالي، لأننا نعرف أن التعبئة العامة في إطار التدريب والتأهيل تعمل نصف الوقت في كل يوم تدريبي هو لمحاضرة ثقافية ولوعي عام.
0: نعم.
1: ولتثقيف عن طبيعة العدو والصراع مع العدو، وأيضا ما يمارس العدو من الجرائم الكبيرة جدا ومنذ الأعوام الماضية وعشرات السنوات، ربما لمئات السنوات الماضية، من خطط اللوبي الصهيوني. وأيضا التدريب والتجهيز والعدد القتالي، بدءا من التدريب الجسماني وإلى التدريب على السلاح، بدءا من السلاح البسيط من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى البي كي سي وإلى الار بي جي وإلى الأسلحة الثقيلة في المستوى الثاني، وفي الهندسة وبقية التدريب سواء كانت التدريبات القتالية على الحراسة وأنواع الحراسة أو الجغرافيا في البلد، في كثير جدا من هذه التفاصيل، أو التدريب القتالي والتأهيل القتالي استعدادا للجولة القادمة أو الجولات القادمة للواجهة مع العدو في جميع المسافات. الآن نعرف أن التشكيل في القوات في قوات التعبئة العامة تجد رئيس الجامعة، تجد عميد الكلية، تجد الدكتور في الجامعة، تجد الأستاذ في المدرسة، تجد الإداري في أي مؤسسة الدولة، تجد الإعلامي، تجد الخطيب، هو مشكل ضمن مجموعة ولها قائد وضمن فصيل ولها قائد وضمن سرية ولها قائد وضمن كتائب ولها قائد، وبلغت مئات الألوية في قوات التعبئة العامة والتي أصبحت مستعدة ومجهزة للقتال. إنما كان ذلك الإعلان استجابة لتوجيهات السيد القائد وإعلانا عن الجهوزية التامة والكاملة للنفير العام سواء في الميادين القتالية إلى جانب القوات المسلحة، وهذه القوات التعبية العامة المعروفة أنها قد ارتبطت بالقوات المسلحة كما أعلن في بيان يوم أمس.
0: نعم.
1: ارتباطا عمليا وليس فقط كلاما إنشائيا أو كلام في الإعلام أو
0: نعم.
1: خطب ثقافية، وإنما هذه القوات تدربت ثم طبقت في أماكن في خلفية الجبهات وارتبطت بالألوية العسكرية، وهي على جزئية تامة لأن تؤدي دورها القتالي والعسكري في هذه الميادين.
0: نعم.
1: ومن ضمن هذه القوة أيضا زعماء القبائل ومشايخ القبائل الذين يمتلكون الكثير جدا من الأسلحة سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة أو المتوسطة، والتي أصبحت في جاهزية كاملة لمواجهة العدو، وتشتاق للوقت الذي يوجه فيه السيد القائد لخوض المعركة لتحرير كل شبر من أرض البلد.
0: نعم.
1: أو أيا كانوا في أي مكان كانوا، هي على جزئية تامة.
0: فيما يبدو سيد الكريم يعني الصورة مكتملة يعني على مستوى الاستعداد بكل الإمكانات البشرية وكذلك أيضا العسكرية. سيدي أنه يعني تحدثوا الكثير من ضمنهم رئيس الحكومة تحدث في وقت سابق أيضا مضمون بيان السيد القائد عن انتقال اليمن إلى مرحلة جديدة عنوانها كسر الحصار، عنوانها انتزاع الحقوق، يعني بعد سنوات طويلة من الصبر والمفاوضات ومن المعاناة أيضا والحصار. يعني السؤال هنا الدور الذي تطلع به التعبئة العامة في هذه المرحلة، كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكا فاعلا في هذا المسار انطلاقا ما مما ذكرتوه؟
1: نعم، بالنسبة لمسار التعبئة العامة في هذا المسار بالذات، أنا أتحدث فقط عن التعبئة العامة، المسار
0: نعم.
1: هو مسار كبير جدا في مؤسسات الدولة سواء المسار الاقتصادي المسار الإعلامي في مسار كسر العزلة الذي كان يريد العدو أن يجعل اليمن في عزلة حتى عن العالم، ولا يعرف العالم ما يحصل سواء في اليمن أو في محور الجهاد والمقاومة أو حتى في فلسطين. إعلاميا كسر هذا الحصار ووصل صوت اليمني عبر قنوات الإعلام، عبر الإذاعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الجبهة الإعلامية التي لها مسار كبير جدا ومهم في إيصال المظلومية وفي إيصال أيضا الانتصار على العدو الظالم الغاشم المستكبر. الحصار الاقتصادي معروف أنه حصار كبير جدا على بلدنا، وفي هذا المسار هنالك مسار تنموي زراعي يعمل في هذا المجال، وقوات التعبئة العامة لها علاقة في هذا الأمر وتتحرك في هذا الأمر. أيضا هنالك مسار في مسألة محاولة تفكيك الجبهة الداخلية، ونحن نعلم واستمعنا وشاهدنا ما تم القبض عليه من الخلايا المتعددة التي تريد أن تفكك المجتمع اليمني من الداخل بعناوين متعددة.
0: نعم.
1: وقوات التعبئة العامة جزء منها يعمل في هذا المسار، جزء مرتبط بالجهات الأمنية. لقد أصبحت اليوم قوات التعبئة العامة متواجدة في القرية، متواجدة في العزلة، متواجدة في الحي، متواجدة في الحارة. أي عمل تخريبي داخل البلد فقوات التعبئة العامة على أعلى درجات الجهوزية لمواجهة مثل هذه الخطط الشيطانية التي يسعى العدو من أجلها. طبعا مسألة فك الحصار الكبرى والذي نطمح بإذن الله تعالى إلى أن وسط الشعب اليمني، أنا أعتقد أنهم بتشوقوا بشكل كبير جدا
0: صحيح.
1: لخوض هذه المعركة، وهي مسألة الدخول في الحرب المباشرة مع سواء مع أدوات الأمريكي والإسرائيلي والتي تمثلها في هذه المرحلة السعودية والإمارات. حقيقة يتشوق هذا الشعب بشكل كبير جدا لخوض هذه المعركة لإنهاء التواجد السعودي لأحذية أمريكا وإسرائيل السعودية والإمارات في بلدنا في مناطق النفط ومناطق الغاز في مناطق الثروات التي نهبت ولا زالت منهوبة، ويعاني الشعب اليمني بشكل كبير جدا من مسألة نقل عمليات البنك إلى عدن في العام 2017 وقطع رواتب الشعب اليمني.
0: نعم.
1: استعادة هذه الرواتب، استعادة حقوق الشعب اليمني، استعادة النفط والغاز في المناطق المنهوبة لينعم الشعب اليمني بخيراته وثرواته. لا نريد من يمن علينا ولا نستجدي من أحد أن يعطينا أموالا، ولا نستجدي منظمات دولية، ولا نستجدي دول الخليج ولا أي دولة من دول العالم، إنما نريد ما هو حق لهذا الشعب اليمني أن يستفيد منه. الشعب اليمني حرم طول فترة العدوان الظالم الغاشم على بلدنا من هذه الثروات التي ستجعل من هذا الشعب شعب غني، شعب لا يستجدي أحد، شعب يصدر القمح ويصدر كل أنواع الأنواع سواء الزراعة وغيرها من ما هو متواجد من ثروات هذا البلد. نحن نعلم أن هذا البلد هي بلدة طيبة ورب غفور، وهي فيها ما يكفي الشعب اليمني وما يكفي حتى الوطن العربي، إنه تحتاج هذا الشعب أن يستفيد من ثرواته وأن ترفع يد الوصايا. أنا أعتقد أنه ما لم يتم في السنوات الماضية بالتفاهم أو في ما تم في جميع المراحل الماضية لن يتم إلا بضرب بيد من حديد لأدوات العدوان، سواء كان القوة الصاروخية والطيران المسير، لضرب بيد من حديد لمصالح السعودية والإمارات والتي تريد أن تنعم بالأمن والاستقرار وتستفيد من ثرواتها، والشعب اليمني يظل محروم فيها.
0: نعم.
1: وأيضا قوة الطعب العامة جاهزة لأن تتحرك إلى جانب القوات المسلحة لتحرير البلد، ويوجه السيد القائد أن تتحرك في أي مكان على أعلى جهوزية لتتحرك في المكان الذي يوجه فيه قائد الثورة.
0: نعم. وكما هو معروف والعدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة، ولنا تجارب مع ذلك سواء معه كنظام سعودي أو مع سيده الأمريكي والصهيوني، ولنا تجارب سابقة في البحر الأحمر وفي أماكن أخرى. يعني لو أسألكم يعني قاضي حول ما أعلنتها القيادة أو قيادة التعبية العامة من ما جاء في البيان أيضا مضاعفة برامج التأهيل والتدريب خلال الفترة المقبلة، أسألكم هنا فيما يخص خصوصية محافظة إب، يعني باعتبار أنكم مسؤول التعبية في المحافظة، طبيعة الأنشطة والدورات التي يجري الإعداد لها أو تم تنفيذها عندكم في محافظة إب، ما حجم الإقبال وما حجم الانخراط الشعبي فيها؟
1: نعم طبعا المسار هو مستمر، لم يتوقف يوما ما نهائيا من بيت هذا الإعلان التعبية العامة، ومنذ ثلاثة أعوام المسار مستمر والتأهيل لم يتوقف يوم، سواء كان في المؤسسات الرسمية أو في الجانب الشعبي والمجتمعي.
0: نعم.
1: لكن منذ الإعلان أو منذ ما تم إعلانه يوم أمس في مسألة الاستنفار الكبير جدا في التأهيل والتدريب والإعداد للمرحلة القادمة، نحن بدأنا برامج فيها جهوزية أعلى، فيها استعداد أكبر، فيها بذل جهد أكبر بإذن الله تعالى، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو على مستوى الشعبية. من دخل مستوى أول وقد بلغ العدد بالنسبة لمحافظة إب أكثر من 144,000، سنعمل بإذن الله تعالى بشكل مكثف وكبير على أن يدخلوا في المستوى الثاني. من لم يدخلوا في المستوى الأول سواء في القرى أو العزل أو الأحياء أو الحارات من أبناء الشعب اليمني، من سواء من مواطني أو مزارعي أو تجاري أو إعلامي أو مثقفي أو مؤسسات الدولة، سنعمل بإذن الله تعالى في المرحلة القادمة في هذا العام الهجري عام 1448 إلى أن يدخل أكبر عدد بحسب الإمكانيات المتاحة.
0: نعم.
1: من المدربين في قوات التعبئة العامة، وبإذن الله تعالى سنضاعف العدد.

0: أعلن عنه في المرحلة الماضية للثلاث الأعوام خلال عام واحد، بإذن الله تعالى أننا نتوقع أن يكون العدد الذي سيستهدف في هذا العام عام 48 أكثر مما قد استهدف في الثلاث الأعوام الماضية. طبعا الزخم كبير جدا في التوافد إلى مراكز التدريب، حقيقة تم الاتصال بنا من أكثر من جهة، سواء كانوا عقال أو مشايخ أو عدول أو عيان أو تسجيلات اجتماعية أو مؤسسات الدولة، بأن نرسل لهم المدربين، وقد فتحوا مراكز التدريب سواء في المناطق الريفية والنائية في العزل والأحياء والحارات والقرى أو في المناطق المدنية أو في مؤسسات الدولة، وبإذن الله تعالى نشهد تخرج العديد من الدفع في الأيام القليلة القادمة. خلال الأشهر القادمة بإذن الله تعالى سنجد هذا المسار يؤتي أكله بشكل كبير جدا، وبالشكل الذي لا نستعد فقط لخوض المعركة القادمة على مستوى اليمن وتحرير أرض اليمن فقط، ولكن على استعداد كامل بإذن الله تعالى لخوض المعركة الذي دعا لها السيد القاضي حفظه الله، والذي قال نحن على استعداد لأن نسير مئات الآلاف إلى فلسطين المحتلة لنقف إلى جنبا إلى جنب إلى جانب المجاهدين من محور القيادة المقاومة في فلسطين لتحرير فلسطين بإذن الله تعالى. نحن على استعداد لهذا المسار
1: بإذن الله تعالى، وكتب الله أجركم، يعني ما شاء الله جهود متواصلة طيلة العام، واليوم مع دعوة السيد القائد واستجابة له زاد وتضاعف أيضا العام الأكثر. سؤال أخير القاضي يعني عبد الفتاح غلاب، وأنت مسؤول التعبية العامة في محافظة إب، الرسالة التي تودون اليوم توجيهها لأبناء محافظة إب وللشعب اليمني عموما في ظل هذه المرحلة التي توصف بأنها مرحلة مفصلية في تاريخ هذه الحرب والحصار، ما المطلوب من الجميع للمساهمة في إنجاح هذه المعركة، معركة انتزاع الحقوق، معركة رفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني؟
0: نعم أخي العزيز، أولا أنا أقول هناك رسالة سيراها العدو بإذن الله تعالى في قادم من الأيام، وفي الأيام القليلة الماضية سيجد النفير والنكفات الجبلية الكبيرة التي ستشهدها محافظة بإذن الله تعالى في قادم من الأيام، وهذا يدل على جهوزية أبناء محافظة إب استجابة لتوجيهات السيد القائد حفظه الله، وسنرى الخروج الجماهيري الكبير بالنكبات القبلية في العزل والمديريات التي ستبهر بإذن الله تعالى العدو وتشفي صدور قوم المؤمنين. أما الرسالة لأبناء الشعب اليمني بشكل عام ولأبناء محافظة إب، من الله سبحانه وتعالى علينا بقيادة قرآنية عظيمة تحركنا بالقرآن، تجمعنا في إطار واحد، أبعدتنا عن الحزبية والطائفية والمناطقية والأسرية وكل ما كان يسبب مرض وعلى الكبير جدا لأبناء الشعب اليمني، وكان يبعد هذا الشعب اليمني عن التحقق في مواجهة العدو وفي مواجهة التحديات الكبرى. يجب علينا أن نسارع وأن نسابق وأن نوحد الصف الداخلي وأن نتحرك على قلب رجل واحد، الكل من موقعه، كل من له دور في الإعداد والجهوزية والاستعداد والنفير العام والتحرك استجابة لدعوة السيد القاضي حفظه الله يجب أن يؤدي دوره، الإعلامي من موقعه والدكتور من جامعته والأستاذ من مدرسته والتاجر من متجره والطالب أيضا من موقعه ورجل الأمن ورجل المرور والسياسي وكل الناس وكل الشعب اليمني يجب أن يتحرك وينخرط في إطار التعبية العامة وقوة التعبية العامة، ونستجيب للسيد القائد بالنفير الكبير جدا وفي الأنشطة التعبوية، والأنشطة التعبوية هي كبيرة جدا، منها الخروج الجماهيري الذي يدعو له السيد القائد حفظه الله، ومنها الفعاليات والأنشطة التي تقام طوال العام، ومنها حتى المبادرة المحتلة، لأن التعبية العامة فيها عدة منظومات، الدفاعات المدنية والإنشاءات والجانب الصحي والتدريب والتأهيل والأنشطة، سواء الفعاليات والأنشطة التي تقام الدينية والوطنية، وطوال العام التحرك في هذا المسار حتى يظل الشعب اليمني هذا في روحية الجهاد والبذل والعطاء والتضحية، ولا تبرد هذه الهمة وتظل متحركة حتى نحقق طموحات الشعب اليمني بدولة يمنية عزيزة كريمة حرة مستقلة تنتصر بإذن الله تعالى وتصدر هذه الثورة كثورة ثقافية فكرية وثورة عملية مدربة ومجهزة لبقية الشعوب المستضعفة في الأرض وليس فقط الشعوب العربية والإسلامية.
1: نعم، والشعب اليمني هو نموذج حقيقة وقدوة وبوصلة أيضا للشعوب التي تريد الخلاص و تريد أيضا أن تنهض وتغير من واقعها بالنظر أيضا إلى التجربة اليمنية وثورة 21 من سبتمبر. شكرا جزيلا لك القاضي عبد الفتاح غلاب، مسؤول التعبية العامة في محافظة إب، كنت ضيف عزيز معنا عبر أثير إذاعة أفاك. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم،
1: لكم تحية في أمان الله.

طيب أهلا بكم من جديد مستمعينا، نواصل معكم هذه الفترة وهذه التغطية، هذه المواكبة أيضا عبر أثير إذاعة آفاق FM. نشكر ضيفنا، كان معنا قبل قليل مسؤول التعبئة العامة في محافظة إب القاضي عبد الفتاح غلاب، تحية له طبعا ولكل الأعزاء في محافظة إب. استمعنا من خلاله إلى يعني وعرفنا أيضا واقع الأنشطة وأيضا حجم التصاعد الأشكال التعبئة العامة في محافظة إب، وأكد لنا أنه مستمر كما في كل المحافظات اليمنية استجابة لدعوة السيد القائد. بالنظر إلى تفاصيل كثيرة مستمعينا سنشير إليها في سياق هذه الفترة، كما ذكرنا كل بيت يمني طاله شكل من أشكال المعاناة جراء هذه الحالة التي فرضها العدو نتيجة الحصار المستمر، والمرحلة المقبلة هي مرحلة استثنائية، مرحلة مفصلية تتطلب تضافر كل الجهود، كل الفئات، كل المجالات، وكما جاء في سياق القاضي عبد الفتاح غلاب قبل قليل، يجب أن تتضافر كل الجهود وتلتقي كلها وتجتمع كلها أيضا شعبيا وعلى مستوى أيضا القوات المسلحة اليمنية لتتكامل وتشكل قوة ضاربة، قوة قاهرة في مواجهة العدو السعودي ومواجهة أيضا من ورائه كذلك ومن ورائه. فلذلك المرحلة بشكل عام هي تتطلب توحيد الجهود الشعبية والرسمية بشكل أكبر، وبحاجة إلى تعزيز الجبهة الداخلية، بحاجة إلى مواجهة الحرب النفسية، مواجهة الشائعات، مواجهة محاولات بث الإحباط واليأس. العدو يحاول عبر وسائل إعلامه أن يصل إلى هذه الأهداف، لكن من واجبنا ومن واجب ومن أهم عوامل القوة وهو توحيد الجبهة الداخلية وتحصين الجبهة الداخلية كما جاء في بيان التعبئة العامة أمس. العدو الذي فشل في الميدان وهو يراهن على إنهاك الناس اقتصاديا يعني سيفشل اليوم أيضا ويكتسر حصاره، والعدو الذي عجز عن كسر الإرادة بالقوة اليوم بيحاول باستخدام الحرب النفسية، باستخدام الشائعات، وسيفشل. التجربة اليمنية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الشعب اليمني يمتلك من الوعي ومن البصيرة ومن الصبر ومن الجهاد ومن التحرك أيضا الواقعي والعملي والميداني، يمتلك من ذلك ما يمكنه من إفشال كل تلك الرهانات وكل تلك المؤامرات وكل تلك المشاريع الخبيثة. فقبل أن نطلع في الفاصل في هذه الأمسية مستمعينا في هذه الفترة المسائية، نجدد التحية لكل أبناء اليمن الأحرار، نجدد التحية لكل من يستشعر مسؤوليته تجاه الوطن وتجاه الأرض التي يسكنها، نجدد التحية لكل من يعمل من موقعه من أجل خدمة هذا الشعب، لكل المسؤولين الذين يستشعرون المسؤولية. وأيضا نؤكد أن يعني قوة اليمن الحقيقية لم تكن يوما في السلاح فقط، هي كانت أولا في ثقة الإنسان اليمني بالله سبحانه وتعالى وتوكله على الله، وثقة الإنسان اليمني وإيمانه بقضيته، ويعني قوة اليمن في أن أو في تمسك اليمني بحقه الرافض لكل أشكال الخضوع والاستسلام للعدو تحت أي مسميات. وإذا كانت السنوات الماضية يعني كانت سنوات صبر وصمود وثبات، في المرحلة المقبلة إن شاء الله هي مرحلة عمل، مرحلة جاهزية، مرحلة مسؤولية جهادية ومسؤولية وطنية شاملة، ويتحمل الجميع فيها كل واحد دوره من موقعه ومن منطلق واجبه. فاليمن الذي صمد 11 عاما قادر بإذن الله على أن ينتزع حقوقه، اليمن الذي أفشل مشاريع العدوان وقادر على أن يصنع المستقبل الذي يليق به، فاليمن الذي لم ينكسر تحت القصف ولم ينكسر تحت العدوان ومختلف أيضا أشكال المؤامرات السابقة، لن ينكسر أمام أي تحد مهما كان حجمه، ونقول والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. و
للحديث بقية إن شاء الله.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إذن مستمعينا الأكارم، هناك شغف أو انتظار، لحظة انتظارك لهذه اللحظة التاريخية ولهذه اللحظة المفصلية من تاريخ الشعب اليمني. حقيقة كما تحدثت في الثلاثاء الماضي حينما تحدثنا وعقبنا وحاولنا أيضا أن نتناول وأن نقرأ جوانب حديث أو بيان السيد القائد يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد، وتضمن هي أيضا هذه النقطة هو البند الخامس من البيان. وتكلمنا وقلنا، والشعب اليمني أيضا أكد سواء عبر إذاعة آفاق أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية الجهادية أو في الواقع أيضا أكد أننا ننتظر ونتوق لهذه اللحظة، نتوق لأن نشفي غليلنا وأن ننتقم وأن نثأر من النظام السعودي الذي لا زال مستمر في عنجهيته في عدوانه وفي حصار أيضا، يعني حصار الموانئ، حصار المطارات وكل شيء، بعد أن استهدف الحياة اليمنية بكل ما فيها بأكثر من 250 ألف غارة جوية، أكثر من ربع مليون غارة جوية شنت على اليمن، وجد أنه لم يفلح أو لم يحقق ولم يحرز أي نصر أو أي تقدم، فعاد إلى استخدام الوسائل الوسخة الأخرى والدنيئة، وهي الشائعات من جهة والحصار الاقتصادي من جهة أخرى. اسمحوا لي فقط أن أقول لكم هنا الأجواء العامة وردود الفعل أيضا المستمرة أيضا لبيان السيد القائد والاستجابة للدعوة. أعلنت حكومة التغيير والبناء تأييدها المطلق واستجابتها الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لرفع معاناة الشعب اليمني وتحرير أرضه وانتزاع حقوقه. أوضحت الحكومة في بيان لها مساء اليوم أن تأييدها لخيارات السيد القائد يأتي انطلاقا من إيماننا بالله وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته واستجابة لدعوة قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيان ذكرى الهجرة النبوية 1448. هذه الدعوة التي أتت في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ شعبنا اليمني العزيز الذي يؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله ويحمل راية الإسلام في مواجهة مؤامرات وتحديات الطغاة والمستكبرين التي تستهدف بلدنا وكل منطقتنا، والتي تقودها الصهيونية العالمية بأذرعها الأمريكية والإسرائيلية وأدواتها ومرتزقتها. لفتت الحكومة في بيانها مستمعينا إلى أن الالتفاف حول موجهات السيد القائد يأتي تأكيدا على الأخوة الإيمانية والتعاون ووحدة الصف، وإعلانا للجاهزية والاستعداد للتحرك لمواجهة قوى العدوان والاحتلال ورفع الحصار الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني من قتل وحصار ونهب للثروات وكل أنواع الإجرام على مدى أكثر من 10 أعوام.

إذن أهلا بكم من جديد لمن يريد المشاركة معنا في هذه الفترة على الهواء مباشرة. بإمكانكم الاتصال على 772-882-0888. أعود وأقرأ ما جاء في بيان حكومة التغيير والبناء. في بيان قالت: أعلنت الجاهزية الكاملة لتنفيذ توجيهات الله أو توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتعاون رسميا وشعبيا واستعدادها لتذليل كل الصعوبات وتوفير كل ما تستطيع من متطلبات المرحلة في خدمة القوات المسلحة اليمنية وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود للتصدي والمواجهة لكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان ضد بلدنا وشعبنا بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي. شددت الحكومة على أهمية التضافر والعمل الجاد لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال من كل الأراضي اليمنية حتى ينعم شعبنا بكامل حريته واستقلاله ويستفيد من ثرواته ومقدراته وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية ويعيش بعزة وكرامة. الحكومة حكومة التغيير والبناء فوضت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله تفويضا مطلقا في اتخاذ كل الخيارات اللازمة التي تتطلبها المرحلة. وأشادت الحكومة أشادت بإعلان قوات التعبئة العامة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ توجيهات السيد القائد يحفظه الله داعية كل أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإعداد في مواجهة قوى العدوان وضرب الاحتلال وإنهاء الحصار على بلدنا وعلى شعبنا. الحكومة باركت الانتصار العظيم للثورة الإسلامية في إيران ولكل محور الجهاد والمقاومة في جولة من أهم جولات الصراع مع طاغوت العصر الصهيونية العالمية بأذرعها الأمريكية والإسرائيلية، معتبرة أن هذا الانتصار العظيم ثبت ورسخ وعمد معادلة وحدة الساحات بالدماء والموقف.

0: 5 7 7 7 7 2 8 8 8 0 8 8. معي هنا مشاركة، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟ مالك شيء؟
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حيا الله، معك أبو ماهر الشيخ.
0: أهلا يا أبو ماهر، حيا بك. كيف الأجواء؟ كيف المعنويات اليوم؟
1: المعنويات عالية بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب، في إطار دعوة السيد القائد، كمواطنين ما دورنا؟ ما واجبنا؟ ما نفعل؟
1: دورنا نحن الجهود كاملة، شعبنا لما هو جاهز، شعبنا لما هو مسلح ومتدرب على يعني أحدث الأسلحة.
0: نعم، أحسنت.
1: ويعني أولا نبارك لإيران على تحقيق النصر الساحق والتاريخي على رأس الشيطان الأمريكي. والآن حاضر الوقت لقد الشيطان السعودي أن ينكسر على أيدي اليمنيين، خاصة بعد بيان السيد القائد أبو جبريل عبد الله. هذا البيان الذي طول الشعب اليمني ينتظره بفارغ الصبر، حيث قد أعلن الشعب اليمني استعدادها العامة وجهوزها التامة لخوض هذه المعركة التي لا بد منها.
0: نعم.
1: لانتزاع حقوقنا العادلة من الكيان السعودي وتحرير كل شيء من اليمن شمالا وجنوبا، وكسر الحصار الجائر الذي ظل يعاني منه الشعب اليمني لسنوات عديدة. القوة وحدها هي من ستجبر هذا العدو على الخضوع والخنوع واستجابتها السريعة لكل حقوق اليمنية من دون أي غطرسة أو معضلة، حيث الشعب اليمني له الحق أن يلعب ثرواته حرة مستقرة على أرضه ولم تبتني على أرضه وصيها. والتوراه العام الجامع والمملكة يلعن أبدكم من ملوك، ولكم التحياتي لجميع العاملين في إذاعة آباك.
0: شكرا لك يا أبو ماهر الشيخ، لك تحية، شكرا جزيلا، بشر نسمع الزامن إن شاء الله. في أمان الله. طيب، إذن مستمعينا، وفي إطار التعبئة، في إطار الأنشطة المتنوعة، اليوم شهدت مدينة الحديدة مسيرا شعبيا حاشدا ووقفة قبلية مسلحة نظمتها السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة بمشاركة واسعة من أبناء مربع المدينة في فعالية جماهيرية عكست مستوى الوعي والتفاعل المسؤول مع القضايا المصيرية التي تواجه الأمة، وأكدت استمرار الحضور الواسع في ميادين التعبئة والإسناد ومواجهة التحديات. مع اتصال ومشاركة، مرحبا.
2: مرحبتين، سلام الله عليكم.
0: أهلا وسهلا. أهلا بابن المهرة الحر والنجيب، حياكم الله.
2: تاج راسي، أهلا فيك ومرحبا، ترحيب النصر ومرحبا في إذاعة آفاق العالية، آفاق النصر، آفاق الخير.
0: يا مرحبا بك،
2: الله يعطيكم العافية. معنا برنامجكم وإحنا نلتمس منكم هذا الشيء ونفتخر.
0: حياكم.
2: إحنا والله في جميع إخواننا وقبائلنا اللي في صنعاء، والرجال أهل الرجال، ما رجال إلا بعد رجال. نعم، وإحنا نقول انتصار الدم على السيف، انتصار الحق على الباطل، انتصار المظلوم على الظالم. بارك الله في قائد الثورة، وبارك الله فيكم، وبارك الله في المرافضين الحسينيين. نقول محمد بن سلمان، جاء يومك يا أرعن، نشيل العقال من فوق راسك ونضربك فيه.
0: الله،
2: هذا يومك. طيب، هذا يومك. نعم.
0: طيب، محافظة المهرة طبعا، وكما نتابع ونطالع يعني بشكل دائم، هناك انتهاكات وهناك أشكال مختلفة لاستهداف أبناء يعني المهرة وأبنائها. يعني كيف أنتم بتشوفوا هذه الاعتداءات؟ لأنه هذه الدعوة طبعا هي تشمل اليمن، كل اليمن، يعني كما جاء في بيان السيد القائد. فأنتم في محافظة المهرة كيف تستجيبوا لنداء السيد القائد، وخاصة وهو يعني يتحدث عن القضايا المصيرية والقضايا الجامعة في مواجهة العدو الذي بيواجهنا كلنا وإحنا متضررين منه كلنا؟
2: نعم، احنا نستجيب داعي الله، نقول لبيك وسعديك، نبي قبائل بني مهران وحضرموت بين يديك. والله ما نتراجع. نعم، ما نتراجع. دم وين ما توصل فيها الامور. وهذا القائد الثورة، الرجل العظيم قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، ما راح يلاقي له شيء يفرج فيه الصدور من إخواننا، إنما المؤمنين أخوة. إما الانتهاكات اللي تتكلم عنها بشكل يومي، الانتهاكات بكل ساعة بكل دقيقة. فما رأيك يا أخي الكريم لما يجيك واحد في بيتك، أنت جالس مع عائلتك الكريمة، وواحد يفتح عليك الباب بدون سلام ويدخل عليك، إيش بتسوي؟ نعم، فإحنا نقول هنا بإذن الله دقة ساعة الحرب، دقة طبول الحرب، يجب استعادة الكرامة والعزة. يجب على أهل الجنوب تمام أن يلبوا تلبية نداء السيد عبد الملك حفظه الله، وإحنا بإذن الله لا بارك الله فيها روح إذا ما تحارب على كرامتها وعلى عزتها على أربعة.
0: نعم.
2: في حرب على إيش؟
0: نعم. والعنوان الأبرز خلال هذه الفترة إن شاء الله يجمعنا كلنا ونحن في أرض اليمن الواحد واليمن الكبير، سنجتمع جميعا على هدف واحد وهو طرد المحتل واستعادة اليمن لكرامته وثرواته أيضا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك، الله يطول عمركم ويعطيكم الصحة والعافية. والله أكبر، والموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة
2: على اليهود، النصر الإسلام، ولا نامت عين الجبناء من المرتزقة والعملاء. تحية لكم.
0: حيا بك، شكرا جزيلا، في أمان الله.
2: حياك الله.

0: طبعا هذا زامل الإهداء من عادل إلى ابن المهرة وإلى كل الأعزاء وكل المجاهدين وكل الرجال الخالصة المؤمنة وكل القبائل المجاهدة وكل القبائل التي تأبى الضيم وكل القبائل التي يعني ما فتئت وما توقفت ولم تتراجع أيضا في مواجهة كل أشكال الاحتلال، أشكال الاحتلال السعودي. كنا نرى ولازلنا أيضا نتابع كل فترة أخرى فعاليات واعتصامات وحضور فاعل على مستوى القبيلة وأبناء القبائل في مواجهة طبعا التدخلات ومواجهة الاحتلال السعودي بكل الأشكال، طبعا بقيادة الشيخ علي الحريزي حفظه الله وحفظ الله كل الأحرار. هذه المرحلة وهذه المعركة، في هذه المعركة تتطلب جهود الجميع شمالا وجنوبا. نحن نواجه هذا العدو الذي ظل جاثما على الجسد اليمني وعلى الصدر اليمني وعلى الثروات اليمنية طيلة هذه الفترة، وهو الذي اعتاد أن يتعامل مع اليمن بهذه الآلية وبهذه الكيفية وأن يتعامل معها باعتبارها ملحقية خاصة به أو حديقة خلفية، كما جاء على لسان المنتحل لصفة يعني رئيس مجلس النواب عند المرتزقة، يعني قال هكذا أن اليمن حديقة خلفية لهم. يعني تخيلوا بهذا اللفظ، ووزير ما يسمى وزير الدفاع في حكومتهم حكومة المرتزقة يتحدث على أن اليمن أمن قومي للسعودي، يعني هو يروج للسردية الصهيونية أو السردية السعودية بالأصح، ويتماشى مع هذه السردية ويستلمون بالريال السعودي منهم ويتلقون الأوامر منهم وينفذون ما يطلب منهم سعوديا، والسعودي طبعا ينفذ ما يطلب منه أمريكيا وصهيونيا وهكذا. لذلك يعني نحن ونحن في هذه المعركة، في هذه الملحمة، في هذه المواجهة، نحن ننظر إلى النظام السعودي على أنه نظام صهيوني. كل من يقف إلى جوار الصهيوني وكل من ينفذ المشاريع الصهيونية وينفذ الإملاءات الصهيونية فهو صهيوني، حتى وإن رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى وإن يعني بدأ في ظاهر الأمر أنه مسلم، وفي الحقيقة في حقيقة الأفعال والتصرفات والسلوكيات الدولية والمشاريع أيضا هي مشاريع صهيونية بامتياز، ونحن نتحرك ونحن نتعامل معهم على وفق ذلك. يعني فإذا معنا أكثر من دافع أنه وجه لنا، يعني قاسينا المر والله العظيم خلال مواجهة العدوان منذ 26 مارس وصولا إلى اليوم، أكثر من 11 عام، تخيلوا من قتل ومن تشريد ومن نزوح ومن معاناة أنتم تعرفونها، ولا زلنا فيها في هذه المرحلة. لم تنسوا بعد، كل بيت تضرر وتألم وفيه شهداء من المدنيين أو من المجاهدين أو من العسكريين، فلذلك معنا هذا دافع. معنا دافع أيضا أن النظام السعودي كان يسخر دفاعاته وكان يسخر إعلامه لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة التي كانت تناصر وتساند أبناء غزة. هذا واحد، يعني بمعنى أنه صهيوني. إعلامه أيضا مسخر لتبني السردية الصهيونية، نقطة. والنقطة الثانية أيضا، من قتل الحمدي ومن استهدف اليمن ومن يعني ظل يتحكم بكل صغيرة وكبيرة في اليمن خلال العقود الماضية إلى اليوم السعودي. فإذا لدينا إرث كبير، إرث عدائي وإرث من الثأر لا يمكن أن ننسى أو نتناساه مطلقا. حان الوقت وحان الرد. مع اتصال، مرحبا. أهلا أحمد الوزان، يا مرحبا، مساء الخير ومساء النصر، حياكم الله.
1: والله سعدنا السيد القائد سلام الله عليه وعلى والديه وعلى أخيه المؤسس لهذه المسيرة القرآنية، سلام الله عليهم جميعا، سلام الله على جيشنا البطل المجاهد. لقد يعني أثلج صدري السيد القائد بهذا البيان أن احنا سنواجه أعداء الله المملكة العربية السعودية، وهو ما كان يتمناه أبي وجدي، ومنتظرين. أبي مات وجدي مات وهم كانوا ينتظروا اليوم هذا عندما نواجه المهلكة، مشي مملكة مهلكة السعودية، هؤلاء الملاعن، هؤلاء الذي يعني بعض الناس يقول لك يعني إن إحنا بالعادية السعودية إحنا من حقنا الأمراض الذي داخل بلادنا، في معانا أمراض هذا كثير الذي بيحبوا الكاشماني يعني بيحب الظلام ما بيحبش العزة والكرامة وما بيشوف عش بينهبوا من أموالنا وثرواتنا ومنعونا اليوم 100 سنة وهم مانعنا نخرج ثرواتنا يعني ولا كل من ما يعني من زراعتنا ونلبس من صناعتنا. هؤلاء الملاعن هؤلاء جاء اليوم الذي كنا نتمناه. بس يعكس تحية من أعماق قلوبنا يا سيد القائد.
0: نعم.
1: وكذلك الجيش والقادة الكرام سلام الله عليهم جميعا. ونحن مواطن مستعدين كتفا بكتف إلى جانب أبناءنا هم أبناءنا الوطن طلعة ولا منهم أبناءنا ونحن معهم كتفا بكتف من أجل نوصل الغاية الذي كنا نريد هذا الله تعالى أرضنا تعالى يعني مثل اليمن عند في الحجاز يعني في الحجاز يعني يغاصب عليها المملكة السعودية من عهد الإمام يحيى وهو غاصب عليها وكذلك
0: نعم.
1: يعني جنوب الوطن كذلك يعني مستعمر تحت إمرة هؤلاء أعداء الله وحقنا المرتزقة هؤلاء الذي باعوا نفوسهم بالدينار وكذلك بالريال السعودي.
0: نعم شكرا.
1: نحن مستعدين مستعدين مجاهزين مواطنين جاهزين الجيش في سبيله واحنا في سبيلنا تحرر السيد القائد جبهة ونحن مستعدين احنا متدربين من طفولتنا من يعني من عومة غفارنا واحنا متدربين على القتال لان المملكة هذا الملعونة كانت خلينا نتقاتل اخو واخو شايخ
0: وهذا اللي يسوي نعم
1: قبيلة وقبيلة
0: صحيح
1: احنا متدربين الشعب اليمني معسكر جاهز للقتال في سبيل الله ونحن منتصرين وجاء الوعد الذي يعني منتظرين
0: ونرد. نعم شكرا جزيلا لك
1: لكن تحية من أعمال قلبي وتحياتي لأبناء يعني أخوتنا في جنوب الوطن الحبيب يعني إحنا انتظرونا ونحن نآتي نحرركم من هؤلاء أعداء الله وكن يمن ولحد ونستخرج ثرواتنا ونعطي معاشة الجيش والأمن ونبني نفوسنا وإحنا شبرع اللعب وأي
0: ونبت صحيح شكرا جزيلا
1: وصلت الرسالة لكن تحية وإلى اللقاء وفي رعاية الله
0: في أمان الله في رعاية الله.

0: يمكن فصل ما يجري في اليمن عن طبيعة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وأدواته الإقليمية وفي مقدمتها النظام السعودي. فالمطلوب أمريكيا ليس مجرد إدارة عدوان عسكري أو مرحلة خفض تصعيد، بل إبقاء اليمن غارقا في أزمات تكبله عن أداء دوره المؤثر والفاعل في قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، ويمنع تحوله إلى بلد مستقل يمتلك قراره وثروته وموقعه الاستراتيجي. من هنا تأتي محاولات النظام السعودي للهروب من استحقاقات العدوان، سواء في الملف الإنساني أو الاقتصادي أو في وقف نهب النفط والغاز، عبر نقل الأزمة من عنوان العدوان والاحتلال والحصار إلى عناوين داخلية مفتعلة كالصراعات بين أدواتها وإعادة تشكيلاتها العسكرية المتناحرة، عدا عن أزمات الخدمات والأمن لإدامة الفوضى أو قل هندستها في المناطق التي تسيطر عليها. أما في المناطق الحرة فيبقى الحصار هو العنوان الأبرز لهذا العدوان. في هذا السياق جاء موقف السيد القائد في بيان العام الهجري الجديد حاسما في توجيه البوصلة باتجاه خطر الاحتلال لمساحة واسعة واستمرار السيطرة على الثروة الوطنية والحرب الاقتصادية الشاملة، عدا عن خطر تجيش التكفيريين والمرتزقة بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني، كما تكشفه طبيعة التشكيلات العسكرية التي تديرها الرياض وتمولها بإقرار أدواتها.
1: وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية
2: وفق إيش من القانون يا دكتور؟
1: اللجنة الرباعية ليس بالضرورة يتقيد أن يكون بالعملة الوطنية، حتى لا ندخل بعدها في في في في تأويلات سياسية، السيادة وما سيادة، لا، هو عبارة عن مبلغ إيش مهمة.
0: إنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الثروة والسيادة ليس مطلبا وطنيا فحسب، بل أمر لابد منه لتحرير اليمن من التبعية، وأساس لا يمكن بناء نهضة اقتصادية دونه. هذا ما دعا إليه السيد القائد في مرحلة تحولات استراتيجية وكبرى في المنطقة، وعلى قدر الاستجابة في النهوض بالمسؤولية يتسنى لليمن أن ينهي عقودا من المعاناة.

0: نتواصل معكم مستمعينا هذه الفترة وهذه التغطية هذه المواكبة أيضا. معي عبر الهاتف في مشاركة الشاعر محمد الغيلي. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نحييك يا أستاذ أحمد ونحيي المخرج وطاقم الإعلام بالكامل. ونقول في هذه الليلة يا أستاذ ننصح المملكة غادري أرض اليمن كل حوضاني عشرها عوام صبرنا وبات الصبر ضايق بقبواده يدفع الحق ويسلم الأسرى يعيد البناء ثاني ينفذ الاتفاقات ولا في الحوارات كذابة شعبنا الجاهز نسترد الحق من بطنها الجاني جيش الأنصار جيش الأنصار صعب بين داده وجاهز في ارتابه صف واحد صف واحد نغير ضد الأعداء من هذا الشيطاني من غزاها اليمن فيه تفنى أو تراجع على عقابه في التفنى أو تراجع على عقابه. وسلامك يا أستاذ أحمد.
0: صح الله لسانك. شكرا جزيلا.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

طبعا تحتضن المحافظات والمناطق اليمنية الحرة زخما شعبيا غاضبا وحراكا تعبويا واسع سياسيا أيضا واسعا، يعلن النفير العام والجهوزية القصوى والاستعداد لجولة جديدة من المواجهة لتحرير كامل التراب الوطني من الاحتلال السعودي والأمريكي والعناصر التكفيرية واستعادة الثروات النفطية والغازية وكسر الحصار. هذا الاستنفار الشعبي والقبلي والرسمي مستمعينا يأتي استجابة لبيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري 1448، وصد تحذيرات سياسية من استمرار المماطلة السعودية في ملف السلام وتداعيات الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد. على المستوى الشعبي عكست الفعاليات الجماهيرية والعسكرية في محافظات ذمار، صنعاء، الحديدة، تعز، حجة، إب، ريمة، صعدة، عمران والجوف، مأرب والضالع ولحج والمحويت والبيضاء، عكست حالة من التأهب القبلي والرسمي ورفع الجاهزية القتالية والانتظار لساعة الصفر وتوجيه الإشارة الحاسمة من القيادة الثورية والسياسية والعسكرية لانتزاع الحقوق السيادية واقتلاع الحصار والعدوان والاحتلال إلى الأبد. مستمعينا، سأقرأ أبدأ بقراءة المشاركات النصية التي شاركتنا بها في هذه الفترة والتي أكدت في مجملها مدى الاستعداد والاستنفار ومدى انتظارنا لتوجيهات السيد القائد للدخول في هذه المعركة، ونحن في إطار هذه المعركة في مرحلة كسر الحصار ومواجهة العدو السعودي الذي يأتمر والذي يتوجه والذي يشرف عليه العدو الأمريكي. عموما هذه رسالة. مساء الخير أخي أحمد الصنعاني ومحمد النعمي، اليمن جاهز لك لكل العدوان ضد الجبان الأمريكي والصهيوني، وهم لا يعرفون إلا الصميل العنف، مثل ما حصل يعني في إيران على كما قال الصادق الزماني من عمران. صحيح، طبعا لنا في التجارب اليمنية ولنا في تجارب الشعوب الحرة خير مثال. الشعب اليمني أثبت وهو يواجه وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، أثبت خلال معركة البحر الأحمر في مواجهة العدو الأمريكي أنه صاحب الأرض وصاحب البحر وصاحب القرار، ورضخ العدو الأمريكي بعدها بوساطة عمانية وأوقف عدوانه على اليمن. احنا نتحدث عن العدو الأمريكي، العدو الذي بيفتخر به السعودي وتفتخر به كل الأنظمة الخليجية وتتباهى بحماية النظام أو بحماية الأمريكي لها، وتقدم له العطاءات والهدايا بالتريليونات في سبيل أن يرضى عنهم مجرم الحرب ترامب. ونحن بتوكلنا على الله وبالإمكانات التي استطعنا أن نمتلكها واستطعنا أن نوجدها وباتت في أيدينا خلال هذه الفترة أو الفترة الماضية، استطعنا بحمد الله وبعون الله أن نركع الأمريكي. ولذلك اليوم من مع السعودي أي يعني من مع من من من بديل أو من ملجأ يلجأ إليه هربا من الاستحقاق اليمني؟ ما عاد فيش. إحنا قد واجهنا، وصلنا لمرحلة الوحش الكبير، يعني واجهنا الكبير المشرف الكبير له، فبمن سيحتمي؟ هذا إذا كان يتعظ، إذا كان يفهم، إذا كان توصلها الرسائل، لكن لم يفهم. لذلك لابد من إعادة المشاهد، مشاهد بقيق وخريص، مشاهد الأماكن الحساسة، أرامكو وغيرها، أيضا لابد أن تعاد هذه المشاهد من أول وجديد في الرياض وفي جدة وفي مختلف أيضا مناطق نجد والحجاز. العدو لم ينسى بعد، يعني المشاهد لم تمحى حتى من الإنترنت، عادي لا زالت موجودة، يعني لا زال الأثر موجود، ومستعدين لتكرار هذه الجولة. وبعد أن تشوفوا أن النظام السعودي والله لا يرجع، يعني يحبب الركب، والله العظيم سيعود إلى الأقدام لتقبيل الأقدام. صحيح أنه الآن له يعني يواجه ضغوط أمريكية، لكن في مواجهة الضغوط اليمنية الأولى له أن يستجيب لهذه الضغوط اليمنية من أن ينصاع للأمريكي. ينصاع للأمريكي خلال الفترات الماضية ما خرجهم شلا طريق، ما معه إلا حل واحد وحيد، مخرج وحيد، دفع تعويضات ومن ثم
يعني إيقاف الحصار وكل أشكال الحصار والعدوان على اليمن، والرحيل من كل المناطق من كل شبر في اليمن شمالا وجنوبا شرقا وغربا.

على العدو المحتل أن يرحل، وسيرحل صاغرا ذليلا مدحورا بمشيئة الله. طبعا لنا في التجربة اليمنية مثال، ولنا أيضا هناك تجربة الإيرانية وعد احنا فيها. العدو اليوم وافق على أو أمس على الإفراج على ملايين الدولارات كانت مجمدة، أو ما هي ملايين، مليارات، مليارات الدولارات مجمدة أصول إيرانية في البنوك الخارجية تم إطلاقها. مضيق هرمز لم يعد كما كان، وتفاصيل كثيرة ما يؤكد أن الشعب الإيراني استطاع أن يفرض شروطه من نفسه بالتوكل على الله وبقوته. هذه رسالة تقول أن المجاهد أبو نواف محمد علي مبالش أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته ويعيش بكرامة وتتحقق له النهضة الكبرى انتزاع حقوق الشعب اليمني. شكرا جزيلا المجاهد أبو نواف محمد علي مبالش على هذه الرسالة وهذه والمشاركة أيضا في الحملة. الحملة طبعا أطلقها الزميل أحمد عبد الوهاب الشامي مذيع في قناة المسيرة، يعني أنه ينزل الإنسان صورته والمواطن ويكتب هذا النص، يعني أنه مع خيارات الثورة. شكرا لك، وشكرا أيضا للزميل أحمد الشامي. رسالة أيضا طيب الشاعر أبو عبد الله العنوة قال مساء النصر يا إذاعة أفاق تحية لكم جميعا والمشاركين والمستمعين وسمعونا زامل حي جند الله في جبهة عسير وشكرا. لا إن شاء الله بشر. أيضا رسالة مساء الخير جاهزون لتصعيد من قبل العدو، معكم أبو محمد يحيى علي عرار من مديرية سوير. قال إيش وهنا الإرسال الكرام وضاح عرار وعبد الباري عرار، دام الله سروركم.

0: ولا اشوف عاد المكيف هكذا. معنويات اليوم ما شاء الله فل. طيب نختم مستمعينا هذه الفتره بمسك الختام بشخص نحبه وتحبوه جميعا بمشاركاته البديعه والرائعه. نستمع. اهلا وسهلا بالعزيز نبيل السلطان.
1: سلام الله عليكم.
0: اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: والله يقولون كل شيء اوانه. وهذا هي مسقطة وملقطة. صبرنا، احتكمنا، تجوزنا، اختلفنا، قلنا أوقف الله إن الناس هذا لا يخطوا لا طريق، أو الناس هيا يلا نتخارج، مش محق خضية. بالنسبة لداعي السيد نقول له أحذيتك فوق روسنا، بشر بعزك، والرجال جاهز والرجال حاضرة، وقد أخذنا هذه التجربة بدون ما يكون عندنا خبرة أو علم. أو فاجأتنا السعودية مفاجأة، ما هيش وليدة اللحظة مواقف السعودية ولا جرائمها. هذا 10 سنة قد إحنا مدرسة، فإحنا نأخذ معركة بخبرة ونرويهم أين الرجال وين الرجال وكيف يخطوا الطريق ونطعهم للآخر الآخر بإذن الله.
0: إحنا
1: بدأنا معركتنا متوكلين على الله، وعن اختمها متوكلين على الله، هنبتدي جهدنا. وأسأل الله السعودية من هي ومن حضرتها ومن يقولوا لها في حضرة شعب كامل ذاك الحر مر. والله نقدر الناس، لا ما أقول لك يا أخي، متحملين غلب ساعة الجباء.
0: والله صحيح.
1: جيت من السيد، استعدوا جاهزي. اللهم أنه يا ناس خذوا المعركة بوعي بصبر. ما هيش الدنيا حيدانية. الصبر قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر.

0: دبيلوا واستحوا على ارواحكم وجروها بجوده وبرجاله. يا من وتجنبتوا وتجنبتوا وخليتونا نصف في السعودي وغيره وكانت الأولى ولا والثانية والوش من الوش أبيض سيركم من سيرهم حرم بالله ما عاد احنا مفلتين البشر. باب العف تغلق ما عادش باب عف لا حتى ذا الحي ما عادوا من مغرر به ما عادوا من مشوداري ما هذا كلام فاضي. اليوم 11 سنة عقل اللي ولد في بداية العدوان اليوم بتحمل بندق هذه قاتل اجننوا وانتو اوادم مسبعين مربعين ويجي تقول لي مغرر به هذا الكلام ما بيش. يا من ونفرتوا عمرانك وقدم توضخ رجاء واحنا في ظهوركم ما يتفثروا لا جلده والاخ من اخوه وكانت الأولى ونقدوا شي في علم الله وقدف صحرها من راح من فيكم الذر لا اتبرت في دريش إزالتكم ما بنطلبش مرو من بشر ونقول انتو قاتلين النفس المحرمة ما بتدوروا ما بيشتوا نجواتوا شعب كامل انتو بداخلوا حقوق شعب كامل والناس متحملين لبعضكم. بعيد عليكم يا قيادة السعودي اني عاد انتهت من داخل او اطلع فوضى من داخل فقد السماء والله استبعدوا هذا الورقة وهي اخر ورقة لكم وانتو مماطلي ومدندلين للقضية اليوم هذا المتبه كلها مراعين ان هذا انتفر ودنتعث من داخل كلما جت من سنة لا سنة والناس كيزدادوا وقت انما غريما الا انتو يا سعودية لو اكلنا دود ما غرمانا الا انتو ولا عنف علنا فوضى داخل البلاد لو الطبقة في السماء على الارض ما غرمانا الا انتو احنا دارينين حقوقنا ويني ثروات البلاد ويني دخل البلاد دارين انها كلها عندكم. يا رجال العليمين معد مليون عسال من حق من سعودي من حق من بيتي من حق من بيخدف التحية لأحرار اليمن المستعدين التحية كل التحية لسواعد الرجال الجاهزة والله ان بالرجال دوسم الحبيب ومنتظرين هذا اللحظة ومنتظرين هذا اليوم. العون بك يا أرحم الراحمين العون يا مهلك فرعون ساعة الصف دكت يا رجاء وانتو يا سعودي قالوا ولي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان علي مدرسة قطعناكم الله.
1: شكرا لك وعلى هذه الفصاحة واللباقة والمحتوى الرائع. شكرا لك شكرا جزيلا
0: في أمان الله
1: في أمان الله.

طيب نوجه تحية للأستاذ العزيز اللي شارك معنا قبل قليل. يعني حقيقة نبيل السلطان من يعني مشاركاته هي تأتي مسك الختام وخلاصة الخلاصة كما يقال، وبلسان يمني مبين بديع. طيب أقرأ رسائل ولو بشكل سريع. يا ابن سلمان من أينه ولينه باتصل بعد ذا الحينة، الحيود الزبينة أمامك شامخة كلها تحصين، من يساوم بدينه بذله ما يذله مالك الملك ويهينه. شكرا لك من المرسل أبو رعد الأسعدي جبهة تعز وزامل، قول للملك وابنه المهفوف. أيضا هذه الرسالة نبارك مساء العزة والنصر، من نبارك القيادة هذا البيان الذي زلزل عروش الكيان السعودي، ونحن جاهزون وجاهزين لكي ندخل إلى عمق المملكة، ونحن جاهزون لكي ندخل إلى عمق المملكة. فكم مازن محمد غالب الفليحي من عمران، نطلب زامل قوم شعب الجزيرة. أيضا أبو هجوم أحمد زيد أحسن قال أقول أسعد أسعد مساكم يا رجال الله، اشتاق من قلبي وأهدي لكم فل من فل العايدين، أطلب منكم مقطع للشاعر عبد المحسن النمري، دمتم ودام الوطن في خير وعز إن شاء الله. أختم مستمعينا بهذه الرسالة. نشتي بيان من يحيى سريع، ويجب أن يعلم السعودي أن اليمن كله جريح بل مثخن بالجراح والآلام والأوجاع منذ 10 سنوات متتالية، وعلى السعودي أن تتربص ببلدنا وتنتظر منه أن يثور على بعضه. ها عليها أن تدرك جيدا أن البركان اليمني إذا انفجر فلن ينفجر على نفسه كما تتوهم، بل سينفجر في وجهها، وإذا انفجر فلن تستطيع حينئذ أن تتداركه أو تتحكم فيه. معكم قال عبد القوي أبو هاشم. شكرا لك يا العزيز الصديق والزميل عبد القوي أبو هاشم، تحية لك، شكرا جزيلا، وكانت رسالتك أيضا مسك الختام. أختم مستمعينا الأعزاء هذه الفترة المسائية بالدعوة إلى كل اليمنيين الأحرار للحفاظ على وحدة الصف، وإلى تحصين الجبهة الداخلية، إلى النفير العام، إلى الجهوزية الكاملة، إلى الالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبار ذلك هو واجب ديني ووطني، وباعتبار ذلك مسار لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا. كما أيضا الدعوة للاستمرار في التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية، وفكما دعا إلى ذلك السيد القائد يحفظه الله. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاسماع والمتابعة. تقبلوا في الختام تحياتي أنا محدثكم معد ومقدم هذه الفترة أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة بكل إبداع بكل تفنن بكل معنوية عالية عادل الأشوال، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه: من أكيس الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد خمسة، ورد العدد خمسة مرتين في القرآن الكريم، المرة الأولى عند ذكر قصة أهل الكهف والاختلاف الحاصل في عددهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول الآية: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فالله تعالى أمر نبيه الكريم بأن يحسم القول بعدد هؤلاء الفتية، وهو أنه عز وجل أعلم بعددهم، وأن ينهى القائلين من أهل الكتاب عن الجدال في هذا الأمر والاقتصار على ما حكاه القرآن بشأن أهل الكهف. أما المورد الثاني للعدد خمسة فقد جاء في سورة المجادلة في قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. والآية تقرر أن الله هو عالم الغيب الذي لا يخفى عليه أمر، وهو الحاضر بين عباده، فلا يجتمع ثلاثة إلا هو رابعهم، يعلم ما يقولونه فيما بينهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم كذلك الأمر. والعدد ليس محصورا بما ذكر، فمهما كان عددهم فالله عز وجل حاضر بينهم، مطلع على سرهم ونجواهم. نعم، قد ورد لفظ الخمس بنسبة الخمس في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وكعدد ترتيبي في قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما ورد بصيغة الخمسين في موردين تكون لنا وقفة عندهما بإذن الله في باب العقود.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: الوساوس تأتي أحيانا لصد الإنسان عن الحق، عن الحق كموقف، عن الحق كثقافة، عن الحق كفكر كعقيدة، عن الحق كسلوك، عن الحق كعمل. وأحيانا يعني لصدك ابتداء من البداية عن ذلك، وأحيانا قد تأتي فيما بعد، قد تسير في طريق الحق، وهذا يحدث للكثير، قد تسير في طريق الحق ويكون لك رصيد وافر من العمل، وتكون لك المواقف البارزة والمشهورة، وقد لا تكون، تسير بشكل طبيعي إلى مرحلة معينة، تواجه مشاكل معينة، قضايا معينة، ظروف معينة، فتأتي الوساوس في تلك الحالة فتترك تأثيرها السيء على نفسك لدرجة أن تجمدك، أن توقفك عن مواصلة المسير، عن مواصلة العمل مهما كانت أهمية هذا العمل، مهما كان عظيما، ومهما كان قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما كان موقعه على مستوى المسؤولية، قد يكون من أهم المسؤوليات التي حملنا الله إياها، والتي تقع على عاتقنا لا فكاك لنا منها يوم القيامة إلا بالقيام بها، فتقعد وتتخاذل وتجمد وتتنصل عن المسؤولية، ثم تغرق في كل تفكيرك، في كل نظرتك، في كل اهتماماتك النفسية في إطار تلك الوساوس، تتعاظم تلك الوساوس وتكبر، وتبقى في الكثير من الأوقات وفي الكثير من الأحيان، في أوقات فراغك، في جلستك قبل نومك، في أوقات كثيرة، وأنت تتفاعل مع هذه الوساوس، تعيدها في ذهنك وتتفاعل معها، فإذا بها تكبر وتتوسع، والوساوس من البلاءات القابلة للتوسع والتعاظم، تنمو ويأتي المزيد والمزيد من الأوهام، والمزيد والمزيد من سوء الظن، تسوء نظرتك إلى إخوتك المؤمنين أو إلى إخوتك في القرابة أو إلى محيطك الاجتماعي أو إلى ذلك الطرف الذي وقعت لك معه مشكلة وحدثت لك معه مشكلة معينة، تكبر المشكلة بأكثر من حجمها أضعافا وأضعافا وأضعافا، يكبر عندك التفاعل، يكبر عندك الموقف، ليكاد البعض أن يغرق في وسوسته، لم يعد له أي اهتمام آخر ولا أي التفات إلى أمور أخرى، يبدأ يحلل من جديد، يستنتج عن كثير من المواقف ويعطيها التفسيرات المقلوبة والتفسيرات الخاطئة، الكثير من الكلمات، الكثير من التصرفات، ثم يدخل في حسابات مغلوطة وخاطئة وهكذا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: الملحمة الحسينية تبعث في مجاهدين الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله، وتجعل استقبال الموت أفضل الأمان، حتى تجعلهم يتسابقون إلى كرامات الشهادة. آفاق اف ام، ملاحم الكرامات حبا لله.

0: والشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.
3: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

0: أبوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. المسيحي أنطوان بارا.
1: من مدرسة الحسين، وهي مدرسة جده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، نتعلم أيضا كيف نثبت ونصمد مهما كان حجم التحديات ومهما كان مستوى التضحيات.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد؟
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

منذ خمسينيات القرن الماضي حاولت إسرائيل إقامة نظام سياسي جديد في الشرق الأوسط مستندة إلى ادعاءاتها بإنكار وجود العرب كأغلبية في المنطقة لتخلق لنفسها مبررا لوجودها كدولة من دول الشرق الأوسط لا يسيطر عليه العرب. ولهذا فإن قادتها لم يتركوا مناسبة إلا وتحدثوا فيها عن وجود قوميات مختلفة في الشرق الأوسط وأن العرب لا يمثلون سوى قومية من القوميات التي تتساوى مع غيرها من الأمم. وأنكر أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل حينها عروبة منطقة الشرق الأوسط في قوله: من الحيوي أن نذكر أن الشرق الأوسط والعالم العربي ليسا متساويين أو متطابقين، والشرق الأوسط يسكنه حوالي 60 مليون عربي إذا أخذنا اللغة أساسا، و57 مليونا من غير العرب. وهناك شرق أوسط غير عربي يمتد من تركيا وإيران عبر إسرائيل إلى إثيوبيا، وإذا وسعنا المنطقة لتشمل أفغانستان وباكستان فإن ذلك سوف يزيد من وضوح العرب الغالب على المنطقة. إن الشرق الأوسط لم يكن في الماضي ولا في الحاضر ولا يمكن أن يكون في المستقبل ملكا خالصا للعرب،

وضع المصطلح الغربي الشرق الأوسط في الأساس لخدمة الاستراتيجية البريطانية تجاه مستعمراتها في الشرق، وركز على الدور الوظيفي القادر على حماية الوجود الاستعماري البريطاني في الهند وعدم تعرضه للمخاطر. وحسب دائرة معارف العالم الأمريكية، فإن الشرق الأوسط يشمل الدول العربية إلى جانبها قبرص، إيران، إسرائيل وتركيا.

0: مصطلح الشرق الأوسط هو مصطلح أوروبي يتعلق بالمركزية الأوروبية ونظرية التفوق العرقي التي تتضمن أن كل الحضارة وكل الربي وكل التقدم مصدره أوروبا، وبالتالي أوروبا مركز العالم، ومن خلالها ومن خلال أوروبا يستطيعون تحديد الأدنى والأوسط والأقصى. فنحن الشرق أوسط بالنسبة لهم من الناحية الجغرافية، لكن من الناحية السياسية والثقافية والفكرية هي محاولة إلغاء الشرق العربي والمشرق الإسلامي واستبداله بالشرق الأوسط. لماذا؟ من أجل تأسيس منظومة فكرية جديدة تقتضي بوجود كيان العدو والاعتراف به داخل المنطقة.
1: تبلغ مساحة الشرق الأوسط أكثر من 15 مليون كيلومتر، يشغل الوطن العربي مساحة تصل إلى 13 مليون كيلومتر. ويضم حوالي 300 مليون نسمة من العرب و150 مليون نسمة من غير العرب، أي إن الأراضي العربية تشكل 84% من مساحة الشرق الأوسط و66% من مجموع السكان، ما يدل على أنه من حيث المساحة والسكان ذات أغلبية عربية. وأظهرت الكتابات الغربية أن منطقة الشرق الأوسط سميت من خلال علاقاتها بالغير وليس بما يوجد فيها من خصائص تتميز بها. أن الشرق الأوسط لا يعد من المناطق الجغرافية المعروفة، بل هو تعبير سياسي أكثر منه جغرافية، أريد به إدخال دول غير عربية فيه وخروج دول عربية منه. أن مفهوم الشرق الأوسط في الكتابات الغربية يضم خليطا من القوميات والديانات واللغات القومية، ولهذا فهو يظهر متعددا ومختلفا لا جامعا وموحدا لشعوب المنطقة.
2: سياسات التفكيك والتفتيك، الناس يقولوا تفكيك ونحن قد وصلنا إلى مرحلة التفتيك. تفكيك كانت من السهل، كلمة تفكيك كلها مؤذية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، لكن كلمة تفكيك بمعنى تفككي الشيء وتعيديه، ممكن تعيدي تركيبه. لكن التفتيت تفتتيه مثل الكاس الزجاج، يعني ممكن يختصر، صعب إعادة تركيبه. التركيب مثل الآلة، ممكن تفكيها على قطعة قطعة وترك فيها. احنا وصلنا الى مرحلة التفتيت وسبق سياساتي، بل استراتيجيات، لكن في إدارة سياسات في كتاب برنارد لويس الذي هي الهويات المتعددة بالشرق الأوسط، وأثار هذه القضية. واحنا دائما يسمونا الشرق الأوسط والعالم

0: عربي مثل الفسيفساء. الآن هذا التفتيت الذي هو على حسب الهويات بدأ هم يصنعون آليات أيضا وأدوات كيف يستخدموا، ما هي الأشياء التي يستخدموها في التفتيك والتفتيت. فاستخدموا يعني إثارة النزعات القبلية الطائفية الإثنية العرقية كل ما استخدم.
1: استخدم تعبير الشرق الأوسط لأول مرة سنة 1902 ميلادية بواسطة ضابط بحري أمريكي هو الكابتن ألفريد ماهان صاحب نظرية القوة البحرية في التاريخ، في مقال نشره في أيلول سبتمبر عام 1902 ميلادية في لندن بعنوان الخليج الفارسي والعلاقات الدولية. إلا أن ماهان لم يذكر الدول التي يشملها المفهوم،

وفي العام نفسه كتب الفالنتاينز تيرول مراسل الشؤون الخارجية لجريدة التايمز عدة مقالات في شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1902 تحت عنوان المسألة الشرق أوسطية. كان الموضوع الأساسي من تلك المقالات هو الدفاع عن الهند. بعد الحرب العالمية الأولى استخدم مصطلح الشرق الأوسط للدلالة على المنطقة الجغرافية التي يشملها الشرق الأدنى. وأنشأ وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية سنة 21 إدارة الشرق الأوسط التي تشرف على شؤون فلسطين وشرق الأردن والعراق، وأضيف إليها مصر.

خلال الحرب العالمية الثانية، أنشأت بريطانيا مركز تموين الشرق الأوسط وقيادته، وتغيرت حدوده بعد انتهاء الحرب لتلتقي مع المصالح البريطانية بعد قيام كيان إسرائيل في فلسطين تمهيدا لتمزيق الوطن العربي. وأصبح مصطلح الشرق الأوسط يمتد ليضم إلى جانب الدول التي كان يضمها من قبل دولا جديدة كتركيا وقبرص والحبشة وأفغانستان وباكستان وإيران والجزيرة العربية والسودان، بينما خرجت منه دول المغرب العربي

وهذه سياسات التفتيت ايضا في الواحد اسمها تفتيت الشرق الاوسط اعتقد كتاب موجود في الانترنت واحد اسمه جيرمي سول في عده كتب دور اسرائيل في تفتيت الوطن العربي ايضا هذا الواحد اسمه احمد سعيد نوفل موجود في الانترنت صحيح ان القراءه الأحداث تعطي للإنسان جرعة أو مفهوم أكثر رسوخا لكن أيضا الأشياء والسياسات التي مكتوبة ويقرأها واحد سواء من كتاب إلكتروني أو من كتاب ورقي لها دلالتها لا سيما وأنها جاءت من نفس الذي قدموا مشروعات لتقسيم الوطن العربي والعالم الإسلامي

يتجاهل الخطاب السياسي الأمريكي مفهوم العالم العربي ويستعمل بدلا منه مفهوم الشرق الأوسط، وهو المفهوم نفسه الذي تستعمله بريطانيا منذ مطلع القرن الماضي.

0: ومع أن الولايات المتحدة لم تنضم إليه رسميا، إلا أنها لعبت دورا مهما في دعمه عسكريا وماديا من أجل أن يكون خط دفاع متقدم لحماية المصالح الغربية النفطية في الشرق الأوسط، خوفا من تغلغل النفوذ السوفياتي واتساعه في المنطقة. كما كان الحلف يهدف إلى فرض سياسة الصلح بين العرب وإسرائيل عن طريق ربط الأقطار العربية وإسرائيل بحلف واحد لخلق قواسم مشتركة من التفاهم بينهما. ووجدت الحركة القومية العربية أن الاستعمار يعتبر أن الأحلاف والصلح هدفان متلازمان، والعمل لتحقيق أي منهما هو في الوقت نفسه عمل لتحقيق الهدف الآخر.
1: ما بين حرب 56 وحرب 1967 نشرت بريطانيا مشروع سمي بحلف بغداد يمتد من باكستان وتركيا وصولا إلى قلب أفريقيا لتطويق المد القومي العربي ولتطويق المد الشيوعي، وهو يشبه اليوم محور التطبيق حلف بغداد، ولكنه سقط مع قيام الثورة العراقية بقيادة عبد الكريم قاسم حينها.
0: بعد فشل حلف بغداد بسبب المعارضة العربية الجماهيرية والأنظمة له، سعت الولايات المتحدة تحت هاجس الخطر السوفياتي إلى تقديم مبدأ أو مشروع آيزنهاور سنة 57-900 الذي دعا إلى تطوير اقتصاد دول الشرق الأوسط واعتماد برنامج للتعاون والدعم في المجال العسكري بين دول المنطقة واستخدام القوة العسكرية الأمريكية لضمان وحماية السيادة واستقلال دول الشرق الأوسط التي قد تتعرض لأي عدوان خارجي. إلا أن المشروع فشل أيضا بسبب التدخل العسكري في لبنان سنة 58-900 والرفض الشعبي العربي له.
1: مشروع الشرق الأوسط الجديد يقوم على أساس أن كيان العدو جزء من المنطقة، جزء من المنطقة. عام 2004 في قمة الدول الثمان التي حضرها عفاش حينها أعلن مشروع الشرق الأوسط الكبير. مشروع الشرق الأوسط الكبير على ماذا يقوم؟ على تحويل المنطقة إلى جزء من السياسات الإسرائيلية والأمريكية. هذا الفرق ما بين مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع الشرق الأوسط الكبير. الجديد كان العدو جزء من المنطقة، بينما الكبير المنطقة جزء من الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية.

كيف تنسى وقد أتانا المحرم؟ أن يوم الحسين يوم مكرم، قلت صرنا كأننا الصبت قتلى من طوى الظلم والهوى ما تصرم. كم سخرنا ببعضنا في حرام، ما بكينا لأي روح محرم. يقتل المسلمون في كل أرض ونرى القاتل الجبان يكرم. صفق الكل لانحراف يزيد منذ أن أشعل الجحيم وبرم. فإذا الكل في المصاب بكاء، قرح الدمع كل جفن تورم. أمتي أصبحت حسينا وصارت أرضها كربلاء قتل منظم. يمتطي الكافر.

يكفرون كل زنيم من بني ديننا فيدعى المعظم في طرابلس يا دمشق مثيل وبصنعاء كل قلب تألم وبنو ديننا قيام سكارى هين في شعورهم ما تعظم يقتل الناس في المنام ويشوى كل طفل وكل بيت مهدم لا تسلني عن الجنات لأني منهم في قرابة الدين والدم حالفوا في سبيل قتلي يهودا ونصارى وكل كلب معلم أي شرعية تبيد شعوبا أي ملك على ضمير محطم أيها الصبط إننا في زمان يقتل الناس فيه شيخ معمم يجعل الطائرات تهمي جحيما بفتاوي تفيض حقدا ملغم لا ترى الراكعين إلا لحوما بشقي مشوه الدين أبكم يستبيح الهداة في كل شيء ويرى نفسه الولي المقدم.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم، فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

الملحمة الحسينية تبعث في مجاهدين الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى كرامات الشهادة. آفاق FM، ملاحم الكرامات حبا لله.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي توماس كارليل: أسمى درس نتعلمه من مأساة فوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل، والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

قل لمولانا الحسين، قل لمولانا الحسين في دمي أنت وعيني، إن شدوي فيك أغلى من مثاقيل اللجين. أنت في الأحرار تبقى صاحب الدرب المكين، يا سليل المصطفى لي فيك آيات اليقين. إن من عاداك نهجا مثل عاد بالردين، كم شد الأحرار أهلا بهدى العزم الحسيني. كم رفضت الذل حرا وشق الظلم المهين، حاملا أسمى لواء راية الهادي الأمين. يا فدائيا تسامى في سماء المشرقين، ما تواريت انهزاما يا عظيم الوالدين. دمت يا نور المعالي في ضمير الخافقين.

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك، وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك السرات.
5: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: معنا سؤال للشيخ.
2: تفضلوا.
4: يجوز صلاة يصبح صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: حاضر.
4: صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادة؟
3: لا جماعة.
4: ما يصلح فرادة؟
3: لا أعلم بصلاحيتها، لا المشروع فيها الجماعة.
4: والسؤال الثاني، إذا ما تجد سجود التلاوة تقول الله أكبر.
3: سجود التلاوة أنا عم كبر
4: قبل ما تسجد.
3: أيوة تكبير الأحرام.
4: شكرا
2: يا مالا. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
5: هل يجوز الضرائب في مال المسلم، في مال المسلم في بلده، او لا تجوز الا في البلد التي بينك انت وهي ضرائب؟ وهل تجوز الضرائب على الفرد، على الفرد العامل؟
3: الضرائب المفروض انها يعني بحسب نظر المتولي او السلطان الذي او الامام يأخذ من الناس ما يحتاجه وما يكون في صالحهم ومصلحة الدولة. هذا سواء ضرائب ولا جمارك ولا غيرها، وإلا فالذي هو مشروع هو الزكاة.
5: شكرا، أحسن الله إليكم.
3: أهلا بكم.
2: سهل مرحبا.
6: ألو، مساء الخير.
2: مساء النور.
6: أولا تحياتي لك يا أخي محمد، وتحياتي للشيخ عبد الله محمد الشاذلي. نحن ننتظركم في كل أسبوع من عشية آخر الجمعة، ونقول لكم جمعة مباركة وكل عام وأنتم في صحة وعافية بمناسبة العام الجديد الهجري. ومعايا سؤال.
3: تفضلوا.
6: هل يجوز واحد يقوم يصلي وهم بحشم في الشكاية؟
3: يعني الإنسان ينبغي أن يقوم إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو طاهر نظيف. إذا كان أهل المذهب قالوا ما يجوز أن يبقى بين الأسنان ولا خلالة من أثر الطعام ولا الأكل، فكيف أنه يملي لقفك كله ويقوم وهو مشغول بشهوته؟ أما إذا مضغ القات وازدرده فهو فعل كثير، والفعل الكثير يفسد الصلاة.
6: شكراً، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، وهذا من أهم المواضيع الذي الشعب اليمني يعني بكامل، لأن الشعب كله مخدم، وبعض الناس يقول أنا قد قال لي فلان أو قد قال لي فلان فلان، إلا ما مضغت شلقات فصلاتي صحيحة ولا فيها أي خلل. شكراً.
3: حتى لو فرضنا أن الصلاة صحيحة ولا فيها خلل، لو لم يكن إلا الحياء من الله عز وجل أن يقف الإنسان بين يدي الله في عبادة من أهم العبادات التي تتعلق بالله ويكون هو مشغول بشهوته.
6: نعم، المفروض ومن الأحلى له
7: متطوع من هولك الذي مداوم من عرب قد يلبل في علاقي في قلاص ويدي حق الله الفرم وبعدها يرجع يخدم ليه المجلس.
3: ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
7: هل هو من المخدرات يا سيدي القاضي؟
3: لا ليس من المخدرات، هو من المنبهات، هو من المنبهات مثل الشاهي والبن ونحوها.
7: بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لإذاعة آفاق عيون البصيرة، مع السلامة.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم
8: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله،
8: معنا سؤال لك شيخ.
2: تفضل.
8: ما حكم العلماء ما كلام عند الذي يصلي والخطيب يخطب ويدخل يصلي ورجال عالم جاهدة؟
3: هذا
8: الخطيب قام المنبر يخطب ويسرع قدامه يصلي.
3: عندنا المذهب أنه إذا قام الخطيب على المنبر انتهت صلاة كل المصلي ويجب على الكل الاستماع، وعند الشافعية أنه يركع ركعتين حتى ولو الخطيب بيخطب، لكن احنا عندنا أن الركعتين هي تحية للمسجد وهي مستحبة مندوبة، والاستماع إلى الخطبة واجب، فلا يعارض الواجب بالمستحب.
8: بالدليل هو يصلي بالدليل على كلام الرسول لا تجدي شوب المسجد حتى تعملي ركعتين، هذا دليله.
3: نعم
8: تمام.
3: نعم نعم قلنا هذا هو يدعو إلى الاستحباب، أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا لكن يعارضه وجوب الإنصات للخطيب، الإنصات لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة واجب.
8: يعني الأفضل يصلي ولا يدخل ويقعد؟
3: يدخل ويجلس، يدخل ويجلس.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم تفضل.
9: أما يكون عليك ضغوطات ومواجهة للموت عشان تطلق حرمتك بمضمير، إذا طلقتها يعني صح وأنت مضغوط ولا ما صح؟
3: إذا لم تنوي الطلاق وإنما قلته لأجل الضغط فالمجبر على الطلاق المكره الذي ما لا لا لا لا يقع الطلاق، لكن بشرط بشرط أنه ما ينوي، لأنه إذا أجبروه حتى أن يقول به نوى في قع طلاق، وإن لم ينوه وهو مجبر على قوله فلا تقع الطلاق.
9: يعني يقول له طلق وحرمنا في أنك وهو
3: طلق إيش؟
9: مش جاهز، يعني مش جاهز.
3: يقولوا له طلق وإيش؟
9: طلق وأنا وقف وأنا قتل حقه ويغلق على الباب يقول له طلق لما يعني
3: ضمير يضغطوا
9: عليه، يعني هو حتى
3: لقيت قلت لك إذا هددوه أو طلق تحت التهديد أو تحت الخوف ولم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق، واضح؟
9: واضح، الله سبحانه يحفظنا.
2: في أمان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-22-88-20-88-72-30-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم
10: إذن جذابي
3: الله يعافيك.
10: ما الله يجب يعين الشيسال على السنة المراجبة يعني والمستعبة لو سمحت يعني
3: سواء السنن ما بالسنن واجبة، السنن الذي هي سنة المغرب وسنة الفجر من فعلها كان له أجر ومن تركها فليس عليه إثم
2: مع الوتر يعني.
3: أيوة. والمستحبات النوافل كلها مستحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر.
10: أكتب الله أجلكم ما بابي خدوك يعني هاي يعني سنة قبل الظهر سنة بعد الظهر سنة قبل العصر
3: سنة عليهم. لا مش بش ما بش ضروري، الضروري الصلوات الخمس والباقي فيها أجر. إذا أراد الإنسان أنه يصلي يعني ركعتين السنة المغرب وركعتين بعدها ويصلي ثمان قبل الفجر ويختمها بالوتر ويصلي ثمان ركعات قبل الظهر ويصلي أربع ركعات بعد الظهر ويصلي أربع ركعات قبل العصر، هذا كله مستحب.
10: يعني نوافل يا زبل.
2: نعم
10: الله بارك الله فيكم.
2: الله معك. يا مال رسالة تقول يا شيخ إذا في مزرعة عنب وهم تاركينها لما يكونها العصافير وهم ما يرضوا الدول الذي يطلبهم, فإذا واحد بز منها
3: حرام لا يجوز له,
2: يعني قصة مقابل نقدوا به دولك ما رضوا يدو
3: إذا سمحوا العصافير مشوا من العصافير ما يجوز لأنه
2: قد بسمه هناك حامي مع الكل يعني
3: ما يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
2: سلام مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: حياكم الله. تفضلوا. بعدها ما؟
11: لا قلنا قاعد الله بعد يدعم الغضب حقا وبعد الله كان بعد المغرب يا نفسي بعد سبق اللي حلفت وضع القرآن نبا اللي أطلق بعد المغرب يا نفسي وحالة الأفضل المصحف نبا أطلق يا مغرب بعد المغرب قلت له أطلق لي هاتي انت رجل ما عايش لي أطلق لكن أجمع أطلق لي وانا شانك حالة ما غيره يا أطلق أجمع أنت يا طالب.
3: أها ما تقصر. وبعدين وش السؤال ذا الحين؟
11: يعني هي طلقة
3: تعلم قلنا أنت طالق طلقة ولا فيها إشكال ما هو تشتي
11: يعني
3: إذا
11: الطلقة الأخيرة
3: إن شاء الله العظيم خلاص. فإذا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. كيف كيف كيف لا ما بش عدة تصير تطلب الله خلاص قد تم الطلاق قدوة الثالثة ما عاد به بقاء تصير تعتد في بيت أهلها ويدروا أهلها وتنبيهم ويدري الخاص والعام. ها
11: يعني ضروري يدروا أهلها
3: يدروا أهلها فش عاد بقى تخفي لي
11: إذا ما
3: كيف كيف؟
11: أنا بجلس
3: في البيت تعتد في بيتي على جهة تعتد في بيتك ورجع يجي أخوها يزوجها سر يزوجها بواحد ثاني.
11: رجع
3: لي لا ترجع لك لأجلك تطلقها رابع مرة.
11: أنا
3: ليش تحل لي؟ لكن لأجلك تطلقها الرابعة طلقتها ثلاث تطلب الله تطلب الله تسيلها وإذا ترجع تلحقها من عندها لا إذا زوجوها وفلتها الزوج الجديد ما جاءوا ما يشتيها ولا تشتيه فحلات. ما الذي ما بالاتفاق أنكم تتفقوا الواحد يحللها ما يجوز.
2: كمال سأل مرحبا. نعم
12: ألو.
2: نعم
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: كيف أحوالكم؟
3: الله يعافيكم.
12: أنا أي سؤال يا شيخ عبد الله؟
3: توكل على الله.
12: أنا يوم من الأيام كان في واحد من أصحابي حارس في صنعاء في أرضية وبعدين مر بابه قال لي أجي أجلس بدله يومين في الأرضية لو ما يجري عالج أبوه.
3: تمام
12: عندما أجلس في خلال اليومين هذاك واحد باع العمارة يعني جنب الأرض هذا وبيمر على المساكين والضعفاء وهذا وبيقسم زلط ترك علي الحوش وقال لي هذا أنت الحارس قلت أيوة بالتالي مبلغ أنا بزيت المبلغ ولا حتى الآن لا خبرته ولا أدري هل المبلغ حلال علي ولا العقوبة صدر لا عند الحارس الأول
3: ماشي حق الحارس.
12: ها
3: المبلغ حق الحارس
12: حق الحارس أنا إننا ما أدري اللي بيقول لي أنت الحارس قلت أيوة
3: أي
12: وتعلم مبلغ
3: اديها للحارس
12: اديها واذا اخذت منها شيء يعني تروح الحارس وما رايك
3: بدلها.
12: ها
3: اذا اخذت منها شيء بدله
2: قصة بالرضا
3: يعني سلمها له بعد ما يدي لك ما يشتي.
12: ايوه يعني اقول له انه تطحوا له زلط هذا اذا كان منه كان شيء هو احد بها
3: لا حقه يا حقه بالكمال والتمام وبعدها إذا هو يشتي يتصدق عليك إذا أنت رحم الله يصبر
12: أبر يا الله
2: في أماله.
13: جزاهم الله خير.
2: السلام عليكم. مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: عندي سؤال. صاحبتي بتقول أنها تطلقت من زوجها، وكيف الحين نطلعها؟ يعني شو رجعوا لبعض؟ كيف نحل هذا؟
3: كده كملت العدة؟
14: يعني الحين هي بدأت العدة بعد ما تكمل العدة. يعني
3: إذا عادها الطلقة، إذا عادها الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية، فيصبر إنه يترى. إذا كانت هي الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية، فيصبر إنه يتراجعها وتصبح مرته.
14: لا لا، هذا كده الأخيرة.
3: خلاص ما عاد بش.
14: يعني والمحلل؟
3: إيش؟
14: المحلل يعني هذا اللي يحلل بعده؟
3: ما يجوز. ما يجوز إلا تتزوج زواجه صادقة، ما بش تحليل. الذي يجي يتزوجها ما بالله بشرط أنه يحلل، ما يجوز. لعن الله المحلل والمحلل له. وفي روايات أن اسمها التيس المستعار. فإذا كان حد تزوجها يشتي يتزوجها وبعدها فلتها، في صبر ترجع عليه.
14: يعني ما يصبر حتى عندما
3: تكلم
14: فيما بعد ما
3: تشي تطلق
14: منها أو شيء؟
3: لا يسب الله، لكن إذا ما رضي يطلقها ما يجوز لها تخالفه.
14: أيوة أنا عارفة. يعني الحين طبيعي أن الواحد يقول لي فيما بعد، مثلا صاحبة فيه تقول له أنها ما تشتي يعني بعد فترة.
3: أيوة لجلها ترجع
14: إذا طلقها عادي تعتد مرة ثانية وتزوجها الرجال السابق.
3: عادها تشتي ترجع لذا الذي قد طلقها ثلاث. تشتي ترجع له
14: أكيد، لأنهم
3: ما معها كرامة ولا شيء. ما بش كرامة ولا شيء تغثيها نفسها وكل ساعة يطلقها. يا مالا
14: يا مالا.
2: سؤال آخر. سؤال.
14: يعني هم على ما أعتقد أنهم بيحبوا بعض، ما لا يعني كان فترة غضب وعلى ما هم أتحار وما أدري
3: إيش. يا مالا.
2: سؤال آخر.
14: الحين خلاص
2: قد جواب عليكم وكرر نفتح مجال الآخرين. سؤال آخر.
14: تمام عاد عيد السؤال. يعني إذا الحين ما يصبر نحن نقول لا تتزوج من أجل حبيبها.
2: دي هو نفس السؤال، أنا قلت لو بو سؤال آخر.
14: يلا خلاص
2: شكرا. يا مال سؤال. مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الحمد لله.
15: يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء سواء؟ لا
3: للذي له عذر. لمن له عذر.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال. مرحبا.
16: مساك الله بالخير يا سيدي.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
16: مسي عليكم وعلى الشيخ حفظكم الله. أخي الكريم، إمام الجامع نتناقش أنا وياه ونقوم نقول قسما بالله العظيم إن إسرائيل عندهم أمانة أفضل مننا وإمام رغم هذا الظروف وهذا المثل.

0: الفرش الفرش انه عالي اللي فوق يجوز.
1: اذا هو طاهر فنعم يجوز.
0: طاهر ايوه. والسؤال الثاني واحد زوجته وطهال اطفال تشوف صلاة حق صلاة التسبيح هذه هي تصليها غير ذلك الحين في اذنه؟
1: لا مش في اذنه.
0: وصها وفي لا تتفلتي.
1: ولو اوصاها.
0: طيب يا بارك إذا كان الليلة ثاني الليلة الرابعة الليلة بعد أسبوع.
1: إن صلتها فهو خير لها وإن تركتها ما يلزمها.
0: فهمت بدل ما يستشهد وفهمني لا تفرجني.
1: سواء.
0: يلا شكرا.
1: العفو في أمان الله.
2: ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذر. حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 72 88 20 88 و70 30 99 100. اتصال مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: يعني هو المفروض الدريس بالاتفاق بين المعطي وبين التالي كما اتفقوا عليه، لكن في العادة تقريبا بيدرسوا من 25 أو من 30 الختمة.
4: أظن
1: أنه يقولوا درس 5 حجزين. يعني هو حسب الاتفاق بين المعطي وبين الآخذ، فإذا به عرف في المنطقة متعارف عليه كما في الجامعة الكبير ولا نحوه فيدرس بحسب العرف.
4: تمام. وكما واحد يخرج من جلد الدم لا ثيابه هو نجس دم واحد؟
1: أنا ما فهمت. الدم أكيد نجس، لكن بشروط. إذا هو خرج من مكان واحد في وقت واحد وقدر بقطرة فهذا يكون نجس، ولا أقل منه، ولا خرج خلات لكن متفرق في أوقات متفرقة فليس بنجس.
4: تمام يا شيخ. وكما المرض تهرب من عنده بعدين تصير في المادشي هو حرام عليها تصير في المادشي من دون بغاز الجهة
1: المرأة
4: يسعى مبوها
1: المرأة مه
4: كما تهرب وتصير عندها مه بدأت يجي عندها عرس يجي عندها لها عرس ولا تصير عندها من دون بغاز الجهة ويهارب حامق من زوجها.
1: يعني إذا هي أماكن لو كان زوجها لو كانت سادة هي وزوجها مع يرضى لها تسير فيها فلا تسير، ولا أصلا هي ما يجوز لها أنها تجلس عندها لا ويهارب حرام.
4: لا
1: ما يجوز تهرب.
4: بس يقول لك كده المالك أبوها.
1: لا مش هو المالك، زوجها لما دام ما قد طلقها فلا يجوز لها أنها تخرج من بيتها إلا برضى.
4: وكما واحد يتوضى ويصلي وبعدين يخرج يتبصر عند الشاشة مثل صلاة حلقة حرام يسخ وضوانا؟
1: لا خذيلة يعني مش حرام، لكن ما ينبغي الإنسان المفروض بين الصلاة والصلاة ينشغل بذكر الله، ينشغل بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: الله
1: هذا ما منها فائدة لا للدين ولا للدنيا، بل منها ضرر ما ينبغي للعاقل أن يعرض نفسه لها لهذا الضرر.
4: قالت حرم لما نتبخر المسلسلات
1: ما رجعنا
4: نصلي.
1: مش لأجل أنكم ترجعوا الصلاة ولا ما ترجعوا الصلاة، والمسلسلات مش سابر أن الناس يتبسروها.
4: تمام. وحرام
1: حلما قابل
4: زوج أختي
1: زوج أختي
4: ما قابل يقولوا هذا متكبرة هذا متهومنا.
1: لا ال زوج الأخت هو مثل الرجال الذي في الشارع تماما، ورضى الله أهم من كلام الناس، لا يهتم الإنسان لكلام الناس، رضى الله مقدم على كل شيء.
4: تمام. جهال العم
1: أولاد العم أيضا أجانب. حرام حرام المصافحة عليهم لا تجوز حرام.
4: بس بنقول لهم حرام بيقولوا احنا متكبرين.
1: انتوا ايش؟
4: احنا متكبرين نتكلم ونحن نجي
1: وقولوا انا متكبر. لا لا قولوا الذي يلتزم بأمر الله مش هو متكبر.
4: تمام لهم هذا ما برضاش
1: تسمعونا. انتوا لا ترضوا.
4: تمام.
1: مع السلامة.
2: سؤال مرحبا. نعم.
5: إذا واحد يعني ترك صلاة الوتر لا فجر وقام يعني بدأ الدورة فيها كيف تسوي؟
1: خلاص الصلاة ما عاد بش صلاة وبدأ الدورة فيها
5: يعني تقضيها؟
1: إذا شاءت تقضيها بعد ما تطهر. إذا قضتها بعد ما تطهر في جوز وتركتها أما إذا ما أجي.
5: يلا تمام
2: يا مالا. اتصال مرحبا. نعم.
6: الو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الو.
6: نعم. معنا سؤال.
2: تفضلوا طفوا الراديو.
6: في واحد قدم وصية عند مرته يقبروه في حقه بس ما نفذوش الوصية.
1: خلاص قد كملوا ما عاد يلزم شيء.
6: جائز ولا ما؟
1: لا ما يجوز لهم. كان المفروض ينفذوا وصيته لكن ما دام ما نفذوها خلاص.
6: طيب مع الله.
1: يا مع الله.
2: سؤال مرحبا.
7: ألو.
2: نعم.
7: تستقبل الخير يا شيخ وبنحب أخبارك ويحفظك ويحفظ المليعة اللي جنبك.
1: حياكم الله.
7: اللي يدعونا أن إسرائيل تنتهر على لبنان حول القرود الدواعش والتكفير ما هو حكمهم هؤلاء؟
1: أعداء الله.
7: أعداء الله وأعداء الشيطان والذين اللي هم
1: ماشي أعداء الشيطان أصحاب الشيطان.
7: أصحاب الشيطان الله يحفظك ويحفظ السيد القائد وبدع من بلال المسلم هذا الطفل بيت على فتاة مولى وصوص القطفان واليهود هؤلاء. تحياتي لك الله يحفظك جمعتك مباركة
1: جميع إن شاء الله.
2: في أمان الله. تصال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ أنا أسألك بس واحد يعني طلق زوجته أرجع أولاد
1: وجلس عن جثث
8: هذا
1: الحيضات
8: قام
1: يستيش
8: هل جوج
1: ما بلا بعقد جديد ومهر جديد
8: شابين رجس شهرين وتسعشين يوم وقد مرت هذا الحيضات
1: إيش
8: جاي ترجع في آخر يوم قصدي إنه عدت هذا شهور قد مرت هذا الحيضات يعني ثلاث حيضات وجلست عشرين يوم بعدها زيد ورجع
1: ما بيش رجع إذا قد كملت الثلاثة الحيضات ما عاد بيش رجع.
8: يا الله شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
2: سؤال مرحبا. نعم يا مرحبا.
9: الو.
2: نعم
9: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
9: اشتري زعل يا سيد القاضي.
1: تفضلوا.
9: قال الله وحتى الله قد مرتك الله ترعش الغنم حق واحد ثاني والآن البعير حول.
1: ما فهمت عفوا. ما فهمت السؤال.
9: قال حرم ان ما عاد ترعى الغنم.
1: حرم وطلق ولا حرم؟
9: حرم. قال حرم وطلق ما عاد ترعى الغنم فلا ورجعت ترعى هن.
1: تقع طلقة واحدة.
9: قبر طلقة واحدة.
1: نعم.
9: يا الله شكرا يا سيد القاضي.
1: نعم.
2: سؤال. نعم مرحبا.
10: مساء
2: النور
10: يا شيخ مبين. واحد اخر صارها الطلب لو رد مرسيها وحده غيرت احني بعد له.
1: ما فهمت. لم افهم.
10: ها؟
2: عيد.
1: ما فهمت السؤال.
10: هو كها طلب بعد دخلش على
1: طلقها
10: ما حلف بالطلاق عليه ما هو هلا بطلق لا يرجع عليه.
1: حلف بالطلاق انما ما هو ايوه حلف بالطلاق ان ماذا؟
10: اني ما كنت تسعى العالم لا يمكن ان تتحب
1: شو يقول؟ اذا حلف بالطلاق على شيء ولم يقع هذا الشيء فتقع طلقه على زوجته واضح؟
10: لكن دخل شيء قال يلزمك كفاره
1: ما بش كفاره
10: صادق
1: يا معلم.
2: اتصال. نعم مرحبا. سنار.
11: نعم بارك
2: الجميع.
11: اهلا السلام على يعني ابن الاخت جايل.
1: ايش
11: ابن الاخت اذا سلم على خالده.
1: نعم
11: يعني جايل.
1: ايوه.
11: وعندما عند تحييد الابراز او المولى يعني وانت مضوب تصلي
1: مكروه.
11: الله خير.
2: جمال. اتصال. نعم مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ لو ما يكون مثلا شعر الحواجب يعني منتشرة بشكل كبير في مكان الحاجب هل يجوز الواحد يخفف منهم بالقص؟
1: يخفف بالنمص. النمص حرام لا يجوز.
12: القص القص ما قص.
1: أما القص والحلق فنعم يجوز.
12: يلا شكرا الله أجركم.
1: أجرنا.
2: اتصال. مرحبا. نعم السلام ورحمة الله. طفي الراديو تفضل. الحمد لله.
13: أبو معنا زاد الحي.
1: تفضل.
13: في الصلاة في الصلاة عندما صار جارية
1: ما لا
13: عندما الإمام يقرأ سورة الفتحة والمؤتم هو يقرأ جناه
1: ماشي. المؤتم إذا الإمام بيقرأ في الصلاة الجهرية فيجب عليه الإنصات وتكفيه قراءة الإمام.
13: وطبيعة التسبيح في آخر الصلاة الركعة الأخيرة
1: هو الأفضل.
13: الفاتحة.
1: الأفضل التسبيح ويجوز الفاتحة.
2: في أمان الله. صال. نعم مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ بن حاضر يجلس يحاضر بعد ما بين مغرب وعشاء ولا يلبي يقول قال إن به مراقص الدعارة والزنا وشرب الخمر جنب مكة المكرمة. ما قصر مكة ولا قد عرف مكة ولا قد إلا بس بي ما رأيك
1: إذا أن المراقص فو صحيح موجودة أما الزنا والذا مشو صح
14: يعني جنب الحرم
1: أو جنبه يعني في جدة وفي الرياض وفي قريب منها في نفس البلاد الذي يحكمها آل سعود.
14: يا الله إذا لا نجادل ولا شيء نخلق قدو على ماو
1: أو تجادلوهم هم بيعلنوا بها في التلفزيون ليل ونهار والناس دارين بها الخاص والعام.
14: يا الله خير
1: يتفاخروا بها السعوديين مفاخرة ما تحتاج مجادلة ولا شيء.
14: يا الله خير إن شاء الله.
2: في أمان الله. سأل. مرحبا. نعم يا ألو. ألو ألو. اتصال آخر. مرحبا. نعم مرحبا.
15: مرحبا
1: مساء النور.
2: تفضلوا.
15: معنا قطعة حق جامع ونربي فيها شجار.
1: تمام.
15: وتدي لي أمي منهن حبب هو يجوز أجرهن
1: إذا هم بيدوا حق الوقف. إذا هم بيدوا فلوس مقابل الحطب ولا بيدوا للوقف من جزء من الحطب الذي هو حقه في سابر ولا فلا يجوز.
15: لا مش بيدوا جزء من الحطب بس هم يزيدوا زلط حق الوقف
1: سابر لا بيدوا زلط مقابل الحطب. تمام. أيوة
15: مثل ما بيدوا عندنا أخوتها بيجوا يأذوها بيجوا يبسوا حقها يصح تقاطعهم.
1: ماشي ما بالله تتبصر بهم وتضغط عليهم بالقضاء ولا بالأمن.
15: قد تعبت بالقضاء بس بيجوا يتهجموا
1: على ولا قاطعتهم عادي يبطلوا حيبطلوا ما بلا تدخل في قضية المقاطعة وما هو نافع فيهم. الذي ما الذي ما يبطل من الخوف من الله ما عاد يبطل من الخوف من المقاطعة.
15: ما بيبطلوا
1: بعد
15: ما قاطعتهم
1: بيتجمعوا
15: عليها
1: لا تايتها
15: يضربوها
1: ولا قاطعتهم
15: عيبطلوا. ايوه بس احنا قاطعناهم وخلاص.
1: سابر لو ينفع لو ينفع نعم.
15: ايوه لا
1: عاد
15: يدخلوا عندنا ولا ندخل عندهم في
1: زوجهم.
15: قاطعناهم
1: احسن
15: لنا.
1: اذا هو على ما قلتي ما بلا بيتهجموا بالضرب ولا بغير اسباب فنعم يجوز.
15: والبنت
1: حقنا
15: يدزوا حقنا
1: من قدام وجهنا الحاجة ولو قد تعبنا عليها. نعم
15: مثل
1: قاعد
15: يجوا
1: يتهجموا
15: ولو هو
1: حق
15: الوقت يجوا
1: يقولوا ولو
15: هو
1: حق الوقت
15: ما
2: جالكم مناني.
1: نعم
2: يجوز
15: إذا
2: أقدم
15: بهذا
2: الشكل فيجوز.
15: يجوز
16: قاطعهم.
1: أيوه
15: يلا شكرا لك شكرا لك.
2: العفو
15: يلا
16: السلام.
2: مرحبا.
16: يا مثل نور.
2: مثل أنوار.
16: الجبل
1: اني اكلت الجاد. ايش بيقول؟
2: ايش؟
16: واحد مقاعد جبل غنم اني اكلت كان على الجبل ما هو الحكم له.
1: ما يجوز يبدلها.
16: ايش بحكينك ها؟
1: نعم.
2: أوه. يا ماله. اتصال. نعم مرحبا.
17: ايوه السلام.
2: السلام ورحمة الله.
17: ابلها العيش بقى.
2: تفضل.
17: أخي بنا نجي على هنا يبي أول ما أني يصبح على عليهم الزكاة.
1: بيبيعوا ما؟
17: أيوة يصبح الزكاة على الماء بنا عليهم الزكاة.
1: لا.
17: ها؟
1: لا لا ما في زكاة على الماء.
17: لا شاب.
2: في أمان الله. سال مرحبا. ألو. مرحبا. نعم تفضل ارفع صوتك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ارفع صوتك ماشي اغلق. الو اتصال اخر. مرحبا.
18: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
18: لا بالله يا شيخ ممكن اسأل سؤال؟
1: تفضلوا.
18: لا بالله واحد عندنا نذر بجامع لابنه نذر بجامع انه يفعل جامع وبالجامع من أول جم خربه وهو الجامع حجر جم خربه وفعل بدله جامع
1: أوسع منه
18: يعني ما بلا نفسه خربه وسبر عمارة جديدة.
1: تمام.
18: وممكن أزيد أسأل سؤال؟
1: أيوة.
18: المرأة اللي ما تجيها الدورة يعني بالفاتحة؟
1: لا حرام ما يجوز.
18: قالوا ما بلا يجوز إني فاتح
1: مش شو صدق.
18: يلا تسلم جزاك الله ألف خير.
1: وإياكم
18: الله معكم.
2: سؤال مرحبا. نعم
19: لا سؤال من موضوع الزكاة.
2: تفضل وطفي الراديو. نعم اقضب.
19: كم نصاب العسل؟
1: نصاب الذهب والفضة. نصاب الفضة نصاب الفضة تقريبا 16 ريال إلى ربع. ما أدري كم صرف الريال الفرنسي ذا العين يبصر كم هي كم دقع بف السوق وهذا نصابه
19: يعني نصاب الفضة.
1: أيه يا مالا.
2: سأل مرحبا. السلام ورحمة الله.
20: كيف حالك يا القاضي؟
1: الله يعافيكم.
20: جمعتكم مبارك.
1: الجميع إن شاء الله.
20: هو يجوز الحرب مثلا بيقولوا قسما بدم بدم الشهيد هو يجوز؟
1: ما دريت وش قلت أنت؟
20: عندما يقسموا بدم الشهيد هل يجوز؟
1: يقسموا أيوه ما بالله ما هي حلفة الحلف الذي هو يمين صدقه والحلف بالله.
20: أبو جلال موحد.
1: وإياكم.
2: تستقبل آخر اتصال. مرحبا. يا مرحبا. ألو آخر اتصال. مرحبا. ما يجي له آخر اتصال. مرحبا. السلام ورحمة الله. الباقي ما أعرف.
0: أنا عندي حين الطواء.
1: أيوة.
0: حاجة الناس عم تزقع بضاء.
1: أيوة.
0: يعني
1: دحين
0: يعني لو
1: عاد تشيري
0: بيت فلان.
1: ايوه لو تقول لها عاد تشيري بيت فلان مش طالق اسقع طلقه.
0: ايه ورجعت سجن ثاني.
1: ايش؟
0: ولا صارت تفليت ثاني.
1: لا صارت ما؟
0: تفليت ثاني.
1: خلاص. ما يعني عاد بالله ما بالله لا لا ما بالله لا جاب حلفه ثانيه ولا ما عاد قع طلقه.
2: يا مالا. إذا نعتذر مستمعين عن استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلامة رسالة تقول: هل ضروري لكل فرض أذان وهن جمع؟
1: إذا هو جمع الصلاتين في يكفي أذان واحد وإقامتين.
2: يا شيخ زوجي ما بيصليش وعندما أنصحه يلعني، نصيحتك؟
1: استمري في النصح والضغط عليه قدر الإمكان، وعظيه وخوفيه بالله عز وجل.
2: البيض واللحم والدجاج هل هو جائز؟
1: أكيد.
2: قال معي 22 مليون و 300 جرام.
1: هذا قضية البيض والدجاج، هذا قضية الدكتور ضياء العوضي، وهذا من يعني أنا أرى أنه من الدلالة الكبيرة على عدم فهم الناس وعدم ثقافتهم وعدم اطلاعهم على شيء، لأنه يعني ذي تابع مقاطعه أخبل. يا هو أخبل يا مستهتر بعقول الناس بشكل غير طبيعي، يجيب المتناقضات، يجيب كلام بغير لا بيلتزم بالقوانين الطبية ولا بيلتزم بالمعايير الشرعية، مرة يعتمد على أن ما هو مذكور في القرآن، ومرة يعتمد على أنه ضار، ومرة يعتمد على أنه بها أبحاث، ومرة يعتمد على المزاج. والله غريبة يعني رواج هذا ال
2: وتقبل الناس الموضوع يعني تأثر ويعني
1: بشكل عجيب مع أنه جنان.
2: نعم. قال معي 22 مليون و 300 جرام ذهب وقد زكيت عليهم مرة واحدة، أزيد أزكي عليهم مرة
1: كل سنة،
2: كل ما مر عليهم سنة،
1: كل ما مر عليهم سنة، هذا إذا كانت مما تجب فيها الزكاة.
2: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
1: بنو أمية.
2: القنوت الوتر واجب أم مسنون؟
1: الوتر بكله مسنون.
2: نعم.
1: القنوت أيضا مسنون.
2: هل إذا شكيت في عدد ركعات الصلاة أعيد؟
1: هو إذا هو في أثناء الصلاة، فإذا هو مبتلى يعني من الذي يقدم فيهم شك في يتحرى، هذا هو المذهب، يتحرى ويعمل بالتحري حقه إذا أثمن الله ظن، وإن كان ما هم ترى بالشك في عيد الصلاة.
2: نعم. المزمار حرام أم لا؟
1: بكل الآلات الطرب محرمة، والمزمار أحدها.
2: آخر سؤال تقول: كم على المصحف صلاة حق الدرس؟
1: يعني هو بحسب ما يتفق التالي والذي يعطيه، ولا فإذا ما أدى له صلاة وقال درس بها فالعرف ما 25 إلى 30 ألف.
2: انتهى وقتنا مستمعينا. نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم وأيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعني إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد اللي صلى عليكم سيد الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالصة تحيمني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

لهذا ميتا لا لمجرد ان نبكي على الحسين وامثال الحسين، فنريد ان تكون هذه تعبيه لنا من العام الى العام، بل من الذكرى الى الذكرى، لتشحذ هممنا ولنرجع الى مستوى ما كان عليه اباؤنا واجدادنا من ائمه اهل البيت ومن سائر اهل البيت ومن اثبابهم من الشيعه الكرام الذين لم يهدأ لهم بال والظلم يعود بالارض فسادا، والظلمه يتحكمون في مصائر هذه الامه.

إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. حقا إن هذه الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها وإلى الثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس متحدثا عن الإمام الحسين وأصحابه.

0: إذاعة الوعي والبصيرة
1: آفاق
0: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل الفقه، ووقفنا في كتاب الجنايات، وهناك بعض المسائل يظن أنها خطأ أو كذا، ويا هدر ما معنى هدر؟ لا يلزم ديو ولا قواد ولا أرش ولا ديو ولا شيء ولا صيا سوى هذا. طيب، فرضا وقف رجل بسيارة الإشارة حمراء، وجاء آخر بسيارة أو دراج النار الذي يسمى في بعض المناطق يعني باسمه موتور وبعضهم غير ذلك، فصدم إلى السيارة، صدم السيارة الواقفة غير متعدي، فمات أو وقعت جناية على أو على غيره، فعلى الصادم مش على الواقف، ليس فعله ولا سببه، لأنه الشارع العام ما وضع إلا للسي، أو وضع أحد عمل يعني مطب بلغتنا، أو وضع حجرا وآخر يمشي فيه فدكمت الحجر على الواضع ما لجينا الصدق، ممنوع يوضع يعني في الطرقات العامة لأنه تعدي في الموقف أو ووقع عليه، مش هو متعدي لأنه ما وضعت الطريق إلا للمشي، فواضع ذلك حجر أو غيره والمتعدي هو، فالجناية وقعت بسبب الفعل بسبب ذلك الوضع. كذلك من يدخل ملك الغير سواء فسقط في بئر ولم يؤذن له بالدخول هدر، ما حد قال لي يدخل، دخل يسرق وهكذا. طيب، هيا بسروا، إذا كانت الجناية خطأ فاتي على العاقلة، العاقل هم عصبته حسب ما سيبين. فرضا سيارة يعني طالعة وسيارة نازلة، وقع لا قدر الله التصادم من هذا الباب، أنا خطأ بلا شك، ما بيقصد الله على بطنه وبيتعب وبيصبر لأجل يعني يسد حاجته وينفق على أهله، فوقع هذا التصادم، فهو خطأ قطعة أو في تدريب أو سوى هذا، وكمية أشياء يعني إنه يعني بيقعين خطأ معروفات إنه خطأ سوى هذا. قالوا لو أن رجلا دعا جماعة يشتي ينزل، يريد أن ينزل إلى بئر، فسلمهم حب، في عادة الناس وعرفهم أن هذا الحب يتحمل وليس به يعني وهن ولا قدم يخشى انقطاع، فانقطع ما مش عليهم قالوا سوى هذا، لأن هذا في العادة يدلابه وليس متعمد ولا شيء ولا قابضي، تمام هذا. فالأتية تلزم العاقلة، تلزمه العاقلة وهكذا، تمام هذا، أو يعني سيارة وضحها في بقعتها ويعني فدحرجت وقعت على شيء، المهم يعني ولم يمكن دفعها أو إيقافها، ما إذا كان يمكن فلا بد كان كيفه الصدق يحفظ فن واحد. وكذلك فرضا مثل العمال، مثل يعني بيحفر بئر أو فوقع فيه إن وقع بنفسه في جناية نفسه ما بش على المالك، لكن أم بيضمن والمالك في كيفه، أما إذا وقع بسبب الغير خطأ عاقل هذا كما قلنا، أما هذا طيب هيبصر وقع واحد فوقه أو كذا أو كذا وفي حق عام، أما إذا أوقع عليه وهو في البئر فهذا هو عمد الصدق. قالوا كذلك إذا وقعت الجنايب بتسبيب منه بما وضعه، سواء هذا من نار أو فوقع فيها واحد وماء، فهنا اشترك قالوا عاقلة الحافر وعاقلة الواقف أو الواضع. المهم هذا يعني باسمه أجي لكم إن شاء الله يعني ضربا واحد من شدة الخوف أخذ غيره، والثاني أخذ ثالث، وهكذا ضربا أربعة. فالأول يضمن عاقلة الحافر الأسفل ثلث ديته، وهكذا قيسوا على كله. طيب هيبصر كذلك يعني إذا في حق الأطباء سلم إلى الغير خطأ علاج غير العلاج المطلوب، فأعطى يعني الطبيب يمكن شارد أو غلط، المهم غلطه سواء فهذا خطأ. أما لو كان يعني الطبيب عالم الصدق النوعم مثل اليهودية التي سمت الكتف وأهدت تالي رسول الله فأكل منها مضغة وأكل من كان بجانب فمات فقتلها به الصدق، ثم هذا يعطي كيف هذا. أما لو قال الطالب قال اشتي النوع على كذا، قال هذا هو خطر ما عاد يفعل بك، قال ابتوه بس واستخدم، ما بش على الطالب شيء. يعني اشتري الإنسان سم للفئران سم للكذا، لو استخدم في غير ما يرضي لا الإثم عليه، مش على من باع، لأنه بيستخدم العادل لما فيها الصلاح من يعني استئصال الفئران الموذيات يعني هذا وهكذا. كذلك إذا شربت المرأة يعني دواء وأخرجت أخرجت الحم في خطأ إذا كان قد فيها الروح، ما إذا أخرجته وهو في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث أو بعض الرابع فلا شيء، لأن الحرمة لا تكتسب للحمل إلا إذا مضى أربعة أشهر كوامل، لأن في الأولى نطفة ثم مضغة ثم علقة، واحسبوا أربعين يوم أربعة أشهر. تمام هذا إذا خرج وهذا وفي حي ثم ما يعني خطأ، إذا خرج احفظوا أديه. تمام هذا. وأما إذا خرج ميت قالوا فيها القر نصف عشر ديه، إذا خرج حي ومات وبعدها علزمها حتى الصيام، يعني الصيام أيأتي لكم إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. طيب هيبصروا أجي لكم أن الجناية المباشر جناية المباشرة الذي فعلها بنفسه مضمون على عاقلته، يعني هذا في الخطأ، وفي غير الخطأ على الفاعل. تمام هذا. المهم انه فعل كل واحد حتى في النحو قام زيد قالوا قاء فعل وزيد فاعل، يعني نسب الفعل اليه، من فعل هذا قالوا فتى يسمى ابراهيم نسبوا الفعل خلاص. تمام هذا. هيبصروا في كل شيء ذا هو عامد ادعو عليه، ولا تضمن العاقل كما قلت لكم إلا مباشرة يعني موضحة فما فوق. طيب وإذا كانت بسبب فرضا بقطع الأشجار فسقط أو تولد فعل من هذا فأثر على الغير خطأ، هذا خطأ خلاص هذا يعني باسمه بدو خطأ ممنوع بفعله. تمام هذا بسر. وكذلك يكون من السبب المضمون جناية موضع بتعد، يجي يفعل في الطريق العام حجر فمضت سيارة يعني وقع صدام منها فتأثرت السيارة على الواضع، على الواضع لأنه ما بشرح حق الصدق يضع حجرا أو مانعا في الحق العام. وبقول لكم في شركة الأملاك وسواء والطرق وكله، ولا وضعنا يحرق يعني أوراق أو كذا فأتت الريح يعني تولد من الريح يعني حريقا أعاذنا الله في بقعة ثانية. أي كيف هذا؟ هو كذا كذلك. تمام هذا. طيب هيبسر. أو كان له حيوان كالكلب وهو عقوب وهو مملوك يضمنه كذلك، خلف في بيته في حوشك ملكك الخان، أما في حق العام ماشي الصد. أو يعني معه من التجواء يعني طرف البيت أو عمل حجرا فسقط. تمام هذا. وهكذا احفظوا هذا، احفظوا هذا. وكذلك يعني جناية بسروا هذا مهم كوي بتسهلوا الناس فيها. له جدار أو بيت يخشى من سقوطه ويخشى سقوطه إلى غير ملكه. أما لو مع حوش وقالوا اخترب، قال اخترب وضع اخترب للحوش ما بيش قالك. أما إلى ملك الغير أو الملك العام سواء، وقد أعلموا أنه على خطر فإذا سقط فأهلك أو جنى فمالكه يضمن، يضمن. احفظوا هذا. ولا كثير من الملا يتساهل في هذا فيأتي هذا الحكم عليه الصق إذا كان متمكن من الإصلاح، وأن يكون عالما بأنه في خطر. تمام هذا. يقدر ولا يراجع إذا هو فقير، يراجع التولي يقول هذا عنك وأنا ما بيه لي قدرة، اشهدوا يا ناس اشهدوا يا أهل الحالة. وعدي الله بعدا باسمه، عدي الله إن من يعينه. وإذا كانوا مشتركين على الورثة كل واحد حسب حصته الصدق. وهكذا فرضا له حمار أو ثوب فيعني شرد على وأكل من حق الناس سوى هذا يضمنوا، يضمنوا في الليل قالوا، لأن كل واحد يعني يلزمه حفظها أو حسب ما هو متعامل يعني باسمه في العرف. تمام هذا. وكذلك إذا أذن له بالدخول فعضه كلبه في يعني في حوشه، من قال لي إذن لي بالدخول؟ هو يعني المسبب. أو يعمل حفرة يشتي يصطاد فيها فوقع فيها أحد يلزم إذا كانت في غير ملكه أو في ملكه وأذن لغير بالدخول فيها. مفهوم هذا. تمام هيبسروا. وهكذا وهكذا وهكذا احفظوا هذا. وإذا يعني بيأتب الأستاذ الطفل بل معتاد سبق لكم وكذا سبق ويقع خطأ، خطأ إذا يعني إذا ضربه بما لا يقتل في العادة وقصد الضرب خلاص. طيب أو سيارة سحبها المرء من الشارع لكونها متعدية وكذا فيعني جنت سوى هذا، جنت وصاحبها مفرط لم ينزعها ولم يأخذها ولم يجنبها فلا شيء على ما حصل بها من قبل المرء أو كذا. تمام هذا. تمام هذا. أما إذا قالها ما عبش برأيك هربوا هربوا هو فعلك مع هذا، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله، يا مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ضمير الحر حسين في ضمير الحر آية، عظيم في المحبة والولاية، إليه مواقف الأحرار تعزى وتحلو في مسيرته الحكاية، كتاب ضم مبتكر السجايا يشرف كل أسفار الهداية، إذا ذكر الحسين فإن نفسي ترفرف في سماء العزم راية، حسين فرع دوحات تنامت فما لغصون موسمها نهاية، حسين نهر تضحية سيبقى وسيلة نهضة وأجل غاية، وليس يضره طغيان قوم ولو حذقوا أساليب النكاية، سأبقى في أبي الأحرار نهجي، حسين في بني الإنسان آية.

والخيل قد هجمت على نسوان.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: رأس الجهادي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إن كربلاء ليست قضية يرددها الواعظون أو يكتب عنها المؤلفون فحسب، إنما هي ثورة خالدة نقشت بدماء الحسين وجرت في عروق الموالين والمحبين، لتكون نكالا ووبالا على كل الطغاة والظالمين. آفاق FM منبر حسيني في ذكرى عاشوراء. يتوهج ثورة ويزهر نصرا.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ربي يسر وأعني يا كريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا منان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الآثار العظيمة التي تترتب على استجابة الإنسان لله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل من الإنسان والخير الذي ينال هذا الإنسان من الإيمان بالله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. اليوم سنستعرض بعض النتائج السلبية التي ينالها من لا يستجيب لله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بآيات الله ولا يستجيب للهدى الإلهي الذي جاء لينور حياة الإنسان وينور مسيرة الإنسان في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يستغرب من هؤلاء الذين يعرضون عن هدى الله سبحانه وتعالى وعن النور الذي يريد الله عز وجل أن يعطيه للإنسان حتى يستطيع أن ينال السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما هي المشكلة مع الإنسان في أن يعترف بالواقع ويعترف بالحق، الحق الثابت الذي هو بداية بوجود الله سبحانه وتعالى وعظمته وصفات جلاله، ثم انتهاء بكل ما وجهنا الله إليه في هذه الحياة من الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي هي في مصلحة الإنسان وتخدم سعادته في الدنيا والآخرة. من العجائب ومن العواقب الوخيمة للإنسان الذي يتنكر لهدى الله ويتنكر للعقل والمنطق أنه تنقلب لديه المعايير، تنقلب لديه القيم والموازين التي فطر الله الإنسان عليها، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الإنسان الذي يستجيب للحق يزداد رغبة في الحق ويزداد إقبالا على الحق ويزداد تفاعلا مع الحق، لكن الإنسان الذي يجحد بآيات الله ويجحد بالحق ويجحد بهدى الله سبحانه وتعالى فإنه يبرمج نفسه برمجة مختلفة تجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان حينما يقف في مفترق طرق، طريق إلى الحق وطريق إلى الباطل، فيختار أن يسلك طريق الباطل وهو يرى الحق واضحا أمامه، فإنه هنا يعود إلى عقله الباطن ليعيد برمجة الفطرة الإلهية التي فطره الله عليها على اتباع الحق وعلى الإنقياد للحق، فيعيد البرمجة إلى أنه ينقلب الحق.